0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ونواصل نقرأ في الأدب المفرد. كنا بدأنا في باب عيادة المرضى وقرأنا فيه حديثين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟
2: هذه الزيادة قال ساقط من أكثر النسخ.
1: أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده.
2: هذا الحديث أخرجه مسلم.
1: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان ابن يزيد
2: العطار
1: قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عيسى الأسواري،
2: معلوم معروف بكنيته لا يعرف اسمه. الحافظ قال فيه في التقريب مقبول، الصحيح أنه ثقة، فقد وثقه الطبراني كما في تهذيب الكمال نقله قال الطبراني ثقة، وهكذا أخرج له مسلم في الصحيح. ولذا قال الذهبي في ترجمته من الكاشف قال ثقة، فأبو عيسى الأسواري ثقة من رجال مسلم.
1: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا

0: مريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجوا أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم من طرق عن قتادة، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد روي مرسلا، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا غير محفوظ، المرسل ليس محفوظا، فقد رواه جماعة من الثقات عن قتادة وذكروه موصولا، وخالفهم معمر. وما حال رواية معمر عن قتادة؟ ضعيفة. من ضعفها؟ ضعفها جماعة من العلماء، ضعفها ابن معين والدارقطني وغيرهم. معمر إمام حافظ، ضعفت روايته عن بعض الأئمة، وممن ضعفت روايته عنه روايته عن قتادة، فإنه جالس قتادة وهو صغير، قال جالسته ولم أكن أحفظ الأسانيد بعد، فضعفت روايته لذلك. فروايته مرسلا ليس بمحفوظ، المحفوظ الموصول. وللفائدة، فكثير من أحاديث تجدها موصولة في أكثر أو في كل كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث، وتجدها في المصنف مرسلة، مصنف عبد الرزاق، هذا يقع كثيرا. والعجيب أن المصنف هذا قالوا لم توجد له إلا مخطوطة واحدة طبع عليها، فليس فيما يتوثق. وبعض الأحاديث بعض الأئمة يعزوها إلى عبد الرزاق موصولة، يقول أخرجه عبد الرزاق في المصنف يذكره موصولا، وتجد في المطبوع الموجود مرسل، فيحتاج هذا تثبت منه كثيرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فيه ضعف، عمر فيه ضعف، عن أبيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والطيالسي أيضا وأبو يعلى وغيرهم من طريق أبي عوانة. وفي إسناده عمر بن أبي سلمة في ضعف، لكن الحديث أصله في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هذه الثلاث: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في عيادة المريض. الحديث الأول منها وهو حديث أبي هريرة حديث قدسي، وفيه فضل عيادة المريض، وهذا الحديث ليس فيه إشكال، فإنه قد فسر في الحديث نفسه ما معناه: استطعمتك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. ما معنى استطعمتك فلم تطعمني؟ أي استطعمك عبدي فلان، فسره في الحديث. استسقيتك فلم تسقني، أي استسقاك عبدي فلان. مرضت فلم تعدني، معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالحديث فسر في نفس الحديث، وأضيفت إلى الله جل وعلا لأن الله تعالى هو الذي أمر بها وهو الذي قدرها. فالله هو الذي أمر بإطعام المحتاج وحث عليه، وكذلك السقيا، وهكذا هو الذي قدر المرض وقضاه. فإضافته إلى الله جل وعلا أولا يوضح ما بعد من الحديث، أيضا مثل هذه الإضافة لا مانع منها باعتبار أن الله تعالى هو المقدر لذلك الشيء وهو الآمر به، وهذا كثير في القرآن، يضيف الله تعالى ما يأمر به وما يقدر إلى نفسه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي يتوفاها ويقبضها هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله: توفته رسلنا. وأضاف الله تعالى لنفسه لأنه هو الذي أمر به وهو بقضائه وقدره، وهذا كثير في القرآن. فهذا الحديث لا إشكال فيه، يفسره آخر الحديث يفسر أوله، آخر كل فقرة يفسر أولها: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمت لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. وتأمل كيف قال في الحديث: لو وجدت ذلك عندي إلا في المرض، قال: لو وجدتني عنده. وشك الراوي، قال: لو وجدت ذلك عندي أو لو وجدتني عنده، وفي مسلم: لو وجدتني عنده. ذكر بعض مناسبة في ذلك، قال: لأن المستطعم والمستسقي يتحرك ويذهب ويأتي، بخلاف المريض يأتي إليه الناس ولا يأتي هو إلى أحد. فقال الله في المستطعم والمستسقي: لوجدت ذلك عندي. وقال الله تعالى في المريض: لوجدتني عنده. وليس هذا من التأويل، يعني تفسيره أنك وجدتني عنده ما وعدتك به وما ضمنته من الثواب والجزاء والفضل لمن يعود مريضا. والشاهد من هذا الحديث فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا وجد الثواب على ذلك والأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. مع الحديث الذي يليه: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس. ففي الحديث الأول أمر بعيادة المريض، وفي الحديث الثاني جعله من حق المسلم على المسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحق على الاستحباب ليس على الوجوب، عود المريض هذا أمر استحباب، ثلاث كلهن حق على كل مسلم أي حق استحباب وندب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض ولكن على الكفاية، وهذا القول أظهر في الحديث أن عيادة المريض فرض واجب ولكن على الكفاية، إذا عاده بعض المسلمين أدى الواجب عن غيره، وإذا لم يعده أحد فإنهم يكونون بذلك تركوا ما يجب عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولجعل من حق المسلم على المسلم، ولقرنه بما هو من الواجبات الكفائية. فإذا الذي يعود مريضا يحتسب هذا الأمر، لا يغفل عنه، يحتسب أنه يقوم بواجب كفائي. ومعلوم كلام أهل العلم في التفاضل بين الواجب الكفائي والواجب العيني أيهما أفضل، فمن حيث منزلة ذلك الواجب ومكانته الواجب العيني أرفع درجة، لأنه ما وجب وجوبا عينيا على كل أحد إلا لرفعة منزلته. ومن حيث أن الواجب الكفائي لا يقوم به إلا إنسان حريص على الأجر والخير، وأيضا من حيث أن الواجب الكفائي يسعى المسلم فيه في إسقاط فرض على سائر إخوانه المسلمين، يكون الواجب الكفائي من هذا الوجه أفضل. ولذا بعضهم يقول الواجب الكفائي أكثر أجرا، والتفصيل الأول أحسن، أن الواجب العيني من حيث مكانة الواجب ومنزلته هو أرفع، ولذا وجب وجوبا عينيا على كل أحد لأهميته وعلو مكانته. والواجب الكفائي من حيث أنه لا يقوم إلا حريص على الخير، مسارع إلى ذلك، مسابق إليه، وأيضا من حيث أن القائم به يسقط ما هو واجب عن سائر إخواني المسلمين، هو من هذه الحيثية أفضل. فإذا عيادة المريض هو واجب كفائي، لأن المريض يحتاج إلى من يصبره، من يسليه، قد يحتاج إلى إعانة من يعينه، فالعائد للمريض يحتسب أنه يقوم بهذا الفرض ويسقط به فرضا عن المسلمين، وهذا فضل عظيم. وشهود الجنازة، اتباع الجنازة كذلك هو فرض كفائي، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقي. وقوله في الحديث الثاني وتشميت العاطس إذا حمد الله، قد دل الدليل على أن تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالتشميت بمعنى الدعاء له، يدعو له بقول يرحمك الله، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. ثلاثة هم عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة بنت سعد، وقد مضت معنا رواية عائشة بنت سعد برقم 99 و400، حدثت عن أبيها. قال حدثني ثلاثة من بني سعد، سعد بن أبي وقاص، كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال ما يبكيك؟
1: قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. من هو سعد؟ ابن خولة. زوجته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها التي لها القصة المشهورة. قال اللهم اشف سعدا ثلاثا، أي كرر هذا الدعاء ثلاثا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. الحديث متفق عليه. من هذه الطريق في مسلم فقط، حدثني ثلاثة من بني سعد في مسلم. ومن الطريق التي سبقت طريق عائشة بنت سعد، هذا في الصحيح. هذا الباب في دعاء العائد للمريض بالشفاء، العائد أي الزائر الذي يأتي يزور المريض، يدعو للمريض بالشفاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك أنه يدعو له، منها هذا الحديث اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاثا. ومنها حديث ابن عباس في السنن، من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا أيضا من الدعاء له، وأن الله تعالى يشفيه من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. أيضا مما ورد فيه حديث عائشة في الصحيحين، ووقع في البخاري عن غير عائشة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا لفظ عائشة بلفظ الفعل اللهم رب الناس أذهب الباس، ولفظ حديث أنس اللهم رب الناس مذهب الباس. وحديث أنس فيه لا شافي إلا أنت، وحديث عائشة فيه لا شفاء إلا شفاؤك، كلها في الصحيح. فهذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به للمريض إذا عاده. أيضا حديث ابن عباس الذي سبق معنا قريبا حين زار الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، ألا يقع في بأس مشقة شدة. وهذا مقصد من المقاصد التي شرعت زيارة المريض لأجلها. فزيارة المريض شرعت لمقاصد عظيمة، منها حصول الأجر والثواب، ومنها المؤانسة للمريض ولأهله وتثبيتهم والربط على قلوبهم بما يحصل من نصح. ومنها أيضا الدعاء للمريض، وهو من أعظم مقاصد الزيارة والعيادة للمريض الدعاء له. فيحرص من عاد مريضا أن يدعو له، يحرص على الدعاء له، لا يأتي فقط زائر ويخرج. نعم يقصد به مؤانسة المريض وتشجيعه، وأيضا يعود للدعاء له ولا يغفل عن الدعاء له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض إذا زاره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة، وهذا عام حجة الوداع، مرض سعد بمكة فخشي أن يموت بها فبكى. قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أي ولم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى غيرها، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إذن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث لا تصح، بل ينفذ منها الثلث وما بقي يرد إلى الورثة، كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأعبد. إن صدقتك من مالك صدقة، صدقتك أي على غيرك، على من هو أجنبي عنك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، بل هي من أفضل الصدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش، أي من حيث النفقة، بخير من حيث النفقة، حيث المال. وقد سمى الله تعالى المال في مواطن من القرآن خيرا. وإنه لحب الخير لشديد، والمراد به المال. خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يتكففون أي يمدون أيديهم وأكفهم إلى الناس يسألونهم، وقال بيده أي كأنه أشار بيده كيف يمدون أيديهم إلى الناس يسألونهم. وفي هذا فائدة أن الأفعال يطلق عليها قول في اللغة، قال بيده، معنى قال بيده أشار، وسمى هذه الإشارة قولا، وهذا وارد في أحاديث كثيرة، فقال بيده هكذا، والمراد فعل بيده. والشاهد من هذا الحديث ما سبق من الدعاء للمريض بالشفاء. هذه ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ يحيى الكوفي بدرسا في المدخل إلى علم الصرف من يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب فضل عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد.
1: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر ابن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري قالوا يا أبا حفص حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على عبد الحميد بن جعفر خلافا لا يضر، فروى خالد بن الحارث عنه كذلك عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم، لأن أباه كان من ضمن من أتى. ورواه بكر بن بكار كما في كتاب الكنى للدولابي عن عبد الحميد بن جعفر عن أمه عن عمر بن الحكم. وأكثر الرواه رواه جماعة من الرواه هشيم بن بشير وغيره يروونه عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم مباشرة دون ذكر أبي ولا أمه، والإسناد صحيح ما روى أكثر الرواه عن عبد الحميد أقوى وإسناده صحيح، كما عند أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم. وروى أبو معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن راوٍ عن عمر بن الحكم عن كعب بن عجرة، ومرة قال عن أبي بن كعب أو عن كعب بن مالك، يعني اختلف فيه وهو ضعيف عند الطبراني. فصح هذه الطرق طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر، أو الطريق التي ذكرها البخاري هنا، ويكون عبد الحميد رواه عن أبيه عن عمر بن الحكم ثم روى عن حكم بن العمر عن عمر بن الحكم مباشرة، فالإسناد صحيح وله شواهد. قال الحديث عن أكثر من 5 من الصحابة، فله شواهد كثيرة أيضا تقوي هذا الحديث. وبوب عليه الحديث للمريض والعائد، أن يتحدث المريض مع عواده ويتحدث العائد مع المريض. فهؤلاء لما عادوا عمر ابن الحكم قالوا له حدثنا، فحدثهم وهو مريض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المريض ويحدثه. دخل على الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله. دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب تزفزفين. وهكذا كان يدخل على المريض فيحدثه ويتكلم معه. وهذا من مقاصد الزيارة، وهو الحديث مع المريض والمؤانسة له، فإنه يفرح بذلك لا سيما إذا طال به المرض، يحب من أخيه أن يزوره. فذكر حديث جابر من عاد مريضا خاض في الرحمة، شبه الرحمة بالماء الذي يخاض فيه، خاض في الشيء دخله. ووجه التشبيه تشبيه الذهاب لعيادة المريض وجعلها خوضا في الرحمة بالخوض بالماء، قال بعض أهل العلم من حيث التطهير، كما أن الماء يطهر من خاض فيه، فكذلك العيادة، عيادة المريض تطهر الإنسان من الذنوب، يكفر عنه من سيئاته بذلك. وقيل المراد من التشبيه أي من حيث الشمول والعموم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة
1: الذي يلي. قال: باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد بن عمر ابن صفوان، وهو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. وإسناده صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن مالك قال: أخبرني ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله ابن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذا إسناد صحيح، وله طريق ثاني أيضا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة، هذا يبين أنه حين جاء مكة يعوده، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت إلينا فقال: أتموا. وهذا منقطع بين الزهري وابن عمر، فهو رآه ولم يسمع منه كما رجحه غير واحد من الأئمة. فإذن هذه الزيارة كانت في مكة، والمزور هو عبد الله بن صفوان، لأن في بعض النسخ خلاف، في بعض النسخ عادني ابن عمر ابن صفوان، وبعضها في غير هذا، وكلها فيها خطأ. الصواب الذي في نسخة صحيحة: عاد ابن عمر ابن صفوان، وابن صفوان هو عبد الله ابن صفوان بن أمية. فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. سفر أي مسافرون، أي نحن نقصر الصلاة فأنتم أتموا. بوب علي البخاري من صلى عند المريض. أما هذا الأثر أنه يستدل به مطلقا على الصلاة عند المريض فلا، لأنه كان الصلاة لسبب، حضر وقت الصلاة فصلى بهم عبد الله، وليس معنى أنه تحرى أن يصلي عند المريض، فلا يقال إن هذا أمر يعني يتحرى، إلا إذا كان هناك سبب، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار عتبان بن مالك وكان عثمان يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذه مصلى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس فحضرت صلاة الضحى فصلى بهم. فإذا حضرت صلاة من الصلوات وصلى الإنسان عند مريض فلا بأس. أما أن يقال إن من السنة أن من زار مريضا يصلي عنده ولو لم يكن هناك حضور لوقت صلاة ولا سبب، فهذا لا يدل على الدليل، لا يدل عليه الدليل. فإذا حضر وقت الصلاة فريضة مثلا وصلى لا بأس، أو صلى نافلة حضر وقت نافلة وصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد أنه يأتي يصلي عند المريض فهذا لا بأس. أما تحري أنه يصلي عند المريض وكل من أتى يعود وصلى عنده فهذا لا نعلم أنه من السنة أو أنه ثابت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول سهوت في الصلاة في الركعة الأولى، شككت أني لم أقرأ الفاتحة وشككت أني قرأت آيات منها ولم أكمل، هل لي أن أعيد الركعة؟ فأنا لم أعدها. مثل هذا الظاهر أنك قرأت، ما دام قرأت بعض الآيات فالظاهر أن من يقرأ بعض الآيات يكملها، فلا تفتح على نفسك باب الوساوس. إن كان عندك هناك شيء راجح أو قوي أنك ما قرأت فتعيد ركعة، وأما مثل هذا وقد قرأت بعض الآيات فالظاهر أن هذا من الوسواس فلا تستجب له. وأنت أدرى بنفسك هل عندك وساوس أو أنك بعيد منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندهة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والشيخ محمد بن بكر السميري في موضوع عظيم، ألا وهو موضوع التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساس الملة والدين. وقد أجاد وأفاد وأوضح أقسام التوحيد وبين كل قسم، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع هو أهم موضوع في الإسلام، وهو أصل دين الإسلام، وهو الأساس الذي ترجع إليه أحكام الإسلام. من استقام عليه وأداه كما ينبغي واعتقده على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام استقام له الأمر، فإن كمل أحكام الدين وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله كانت له السعادة الأبدية وفاز بالكرامة في الدنيا والآخرة إلى مات على ذلك. وإن انتقص من الأحكام شيئا بأن ارتكب بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات التي لا تنقض إسلامه ولا توجب ردته صار تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وصار مصيره إلى الجنة ولو بعد محن وبلايا ولو بعد عذاب على قدر معاصيه التي مات عليها. لكن التوحيد هو الأصل الأصيل، من استقام عليه ومات عليه سالما من نواقض الإسلام فله جنة ومصيره إليها، وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري من ابتلاء وامتحان وعذاب وغير ذلك على قدر ما مات عليه من معاصي الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ضد التوحيد، فمن مات عليه صار إلى النار نعوذ بالله، ولا مغفرة له ولا نجاة، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. نسأل الله العافية. وقد سمعتم بيان التوحيد، وأصله هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة هي أساس الملة وهي أصل الدين وهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، وهي أول كلمة دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله والإيمان بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم العرب ويتبعهم غيرهم من الأمم، دعاهم إلى هذه الكلمة، قال يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأجاب إليها القليل ودخلوا في دين الله واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة، وأباها الأكثرون واستنكروها وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، فاستكبروا عن هذا الأمر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، سموه شاعرا ومجنونا لجهلهم وضلالهم وفساد عقولهم. فاستمر عليه الصلاة والسلام الدعوة والتوجيه والإرشاد وصبر على الأذى حتى دخل الجم الغفير في توحيد الله، ثم اشتد الأذى فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه من استطاع من أصحابه، وهاجر إليه كل من أسلم من سائر أرجاء الجزيرة، ثم لحق به من هداه الله من المسلمين من الناس من خارج الجزيرة أيضا، ولم يزل يدعو إلى الله عز وجل، ثم شرع الله له الجهاد وجاهد في سبيل الله، ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى أظهره الله عليهم، وحتى دخلوا في دين الله أفواجا بعد أن فتح الله عليه مكة، ثم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله إليه ورفعه في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام. ثم قام بالأمر بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى توحيد الله والالتزام بشرعه حتى نشروا دين الله في المعمورة، فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الأمم حتى ظهر دين الله، وحتى علت كلمة الله، وحتى انتشر التوحيد في الأرض وعرفه من جهله، فتوحيد الله هو الأساس وهو الأصل، وبقية أمور تابعة لذلك. وبين لكم الشيخان أقسام هذا التوحيد، وأنه أقسام ثلاثة للإيضاح والبيان، فإن توحيد الله يكون بالإيمان بأفعاله سبحانه، ويكون بالإيمان بأنه مستحق العبادة، ويكون بالإيمان بأسمائه وصفاته وأنه المستحق لها والمتصف بها على الكمال سبحانه وتعالى. فهذه الأقسام الثلاثة: الإيمان بأفعاله عز وجل وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ومصرفها، وأنه الضار النافع المانع المصرف في هذا الكون، لا شريك له في ذلك ولا مدبر الأمور سوى سبحانه وتعالى، ورب الجميع وخالق الجميع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فله الخلق وله الأمر، فهذا هو توحيد الربوبية، هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، خالق السماوات خالق الأرض خالق البحار والأنهار خالق الجبال خالق الحيوانات خالق الأشجار خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله، هو رب الجميع وخالقه، هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، يعني التوحيد الذي يختص بالرب عز وجل، وهو أنه مصرف الأمور ومدبرها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أقر به المشركون، غالب المشركين أقروا بذلك، منهم العرب من قريش وغيرهم كلهم يقرون بأنه الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه: قل من قل يا محمد للناس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. سوف يعترفون بها وقد اعترف ما أنكروا هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله وهم مقرون بهذا. أبو جهل وغيره من كفار قريش وغيرهم من كفار العرب وكفار الأمم مقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كل شيء وأنزل المطر وأنبت النبات إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكفي ولهذا جعل قسم مستقلا لأن المشرك لما أقربه ما كفى حتى يعترفوا بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى حتى يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وسجودهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. يعني حتى يخصوا الله ربهم بعباداته لأنه خلقهم ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدعو الناس إلى عبادة ويوضحوا لهم من العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم مخلوق ليعبدوا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زوال عن ولد ولا مولود هو جاز عن ولده فإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم مخلوقون ليعبدوا الله وليتقوا سبحانه وتعالى. ما خلقوا للأكل والشرب أو شق الأنهار أو غرس الأشجار أو تعبيد الدور أو غير هذا. لا، خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوا أوامره لينتهوا عنه وأنه يقفوا عند حدوده ليعلموا أنه ربهم وإلههم الحق وأنه الغادر على كل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا التوحيد لا بد منه، هو توحيد العبادة وهو أعظم الأقسام الثلاثة وهو القسم الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه وبيانه مع بيان الأقسام الأخرى، لكن هذا هو الأساس والأعظم لأن القسمين الآخرين معلومان للكفار ومقرون بهما. لكن الذي نازعوا فيه هو توحيد العبادة وتخصيص الله بعباداته. كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، منهم من يدعو الشمس والقمر، منهم من يدعو الأصنام، منهم من يدعو أصحاب القبور، منهم من يدعو غير ذلك من أقسام المخلوقات. فالله جل وعلا بعث الرسل لينبهوا هؤلاء الناس وليعلموهم وليدعوهم أن ربهم واحد يجب أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخصوه بالعبادة فيطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي طاعة أوامره وترك نواهيه. وما خلقت الجن والإنس ليعبدوني إلا ليطيعوا أمري ويخصوني بالعبادة دون غيري سبحانه وتعالى. فهو خلقهم ليعبدون ليطيعوا أمره لينتهوا عن نهيه ليتابعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما خلق من قبلهم من الأمم كذلك ليعبدوه وحده ويتابعوا رسلهم وينقادوا لما جاءت رسلهم من نوح إلى محمد. وهكذا آدم وذريته قبل بعث نوح كلهم خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. فينبغي لكل مؤمن وكل عاقل أن يعلم هذا الأمر، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالسجود لله والركوع لله والذبح لله والنذر لله والخوف والرجاء ونحو ذلك، فجميع المخلوقات ليس لها حق في العبادة، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا كوكب ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده، ليس للأنبياء فيها حق ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الكواكب ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبدوا.

0: الغايبين شرك أكبر مطلقة، لكن مع الأحياء تقول يا فلان أعني على بناء هذا البيت، أعني على إصلاح السيارة، أعني على المزرعة، أقرضني كذا وكذا، أو غير ذلك من الأمور العادية يسمعه، أو بالمكاتبة تكتب له، أو بالإبراق بالبرقية، أو بالتلكس، أو بالهاتف بالتلفون. هذه أمور عادية بين الناس، ليس من الشرك إذا كنت تطلب منها الذي يقدر عليه. هم اللي تقول لا، تقول الإنسان يا فلان أدخلني الجنة وأنجني من النار، هذا مو بيده ولا هو يسمع، اللي بيد الله سبحانه وتعالى، ما يصلح هذا. أو تعتقد في ذلك أنه ينفع يتصرف الكون، وأنه ينفع ويضر دون الله، وأنه عنده قدرة أن يدخل فلان الجنة وينجي فلان من النار بأمره، هذا لا يصلح لأحد من الناس، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كله من توحيد العبادة الذي هو محل البحث، والذي جاءت الرسل بتقريره وبيانه وإيضاحه للناس. ومن هذا يعلم أن ما في البردة المعروفة للبوصيري حيث قال يا أكرم الخلق ما لي من أروي سواك عند حلول الحادث العظم، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها وعلومك عمل اللوح والقلم. هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله. غلط في هذا الشعر المسكين الجاهل حتى وقع الشرك الأكبر. يقول يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من أعوذ به سواك، ما لها حد، نسي الله بكلية، ما لي ما أعوذ إلا عند حلول هذه العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني معنى أن الرسول ما أخذ بيدي فهو هالك. هذا يجب أن يقال لله، هو الرسول يجب اتباعه وطاعته، الرسول علينا اتباعه وطاعته والمبلغ عن الله، لك لست النجاة بيده، إنما النجاة في اتباعه والأخذ بشريعته. ومن يطع الله ورسوله وجنات تجري من تحتها الأنهار، طاعته واتباع شريعته هذه هي أسباب الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما قال من عبدني دخل الجنة، قال من أطاعني دخل الجنة، مبلغ عن الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، خرجه البخاري في الصحيح. وأبلغ من هذا قوله سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، ما قال من يعبد الرسول، قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. العباده حق الله، اياك نعبد واياك نستعين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، لا غير ذلك. القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات، يعني ما اخبر الله به من اسماء الله وصفاته وجب علينا ان نؤمن به وان نصف الله به وان نشركه لله على الوجه اللائق بالله. ليس لله فيه شريك سبحانه وتعالى، فاسماؤه تخصه وصفاته تخصه، والمخلوقون لهم صفات وله اسماء تخصهم، لا يشابه الرب فيه في اسمائه وصفات صفاتهم ولا اسماءهم، كما قال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فله الأسماء الحسنى والصفات لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. وهذا يقال توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي وأتباعه إلى يوم القيامة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه القرآن العظيم وبما صحت به السنة من أسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاءت ويثبتونها لله على وجه الله قبل الله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل يثبتونها لله وحده، ليس لله فيها شريك ولا شفيع. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا مثل الله سبحانه وتعالى، هل تلوث سميه؟ لا سمي له جل وعلا ولا شبيه له. فالمعنى أن على الأمة، على جميع العباد، على جميع المكلفين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن، وكما صحت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أجمع عليه سلف الأمة يؤمنون بها أنها حق، والسميع والبصير والحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والعليم غير هذا من أسماء وصفات سبحانه وتعالى. وهكذا رحمته، علمه، غضبه، رضاه، نزوله إلى سماء الدنيا جل وعلا كما يليق سبحانه وتعالى، استواءه على العرش، ضحكه، إلى غير هذا من صفاته. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه وجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويثبتوه لله على الوجه اللائق بالله، يمروها كما جاءت كما قال السلف، أمروها كما جاءت، يعني مع الإيمان بها والتصديق بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله، حقيقة ليست مجازا بل حقيقة، له وجه حقيقة، له يد حقيقة، له قدم حقيقة، له أصابع حقيقة، يرى حقيقة ويغضب حقيقة ويتكلم إذا شاء حقيقة ويشاء ويريد إذا شاء سبحانه وتعالى، كلها حقيقة، كلها ثابتة لله، ليست مثل صفاتنا. ويسمع لك سمعنا، يبصر لك بصرنا، فليداه مبسوطتان لك أيدينا، له قدم وأصابع لك أصابعنا ولك أقدامنا، بل تليق به سبحانه، له فيها الكمال، صفات كاملة من كل الوجوه لا يشابه فيها خلقه. أما صفاتنا ناقصة، سمعنا ناقص، بصرنا ناقص، قوتنا ناقصة، كل ما صفاتنا ناقصة. أما صفات الرب وأسماء كلها كمال، ليس فيها نقص أبدا، له الكمال في كله سبحانه وتعالى، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله على وجه لا يعتري فيه نقص سبحانه وتعالى، كلها كمال، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يشابه فيها شيء سبحانه وتعالى. أما صفات المخلوقين فناقصة، كل المخلوقين، المخلوق يموت والله لا يموت سبحانه وتعالى، المخلوق ضعيف البصر قد يعمى، قد يكون أعور، قد يكون ضعيف البصر، والله منزه عن ذلك، له السمع الكامل والبصر الكامل. العبد يضعف ويتكبر سنه ويضعف، يأتيه المرض يضعف، والله هو القوي العظيم دائما دائما أبدا سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات كلها لله على الكمال، أما المخلوق فيعتريه النقص والفناء والزوال والموت. والله يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم دائما أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، لا نعاس ولا نوم ثقيل، كل حي دائما لا نوى ولا نعاس ولا خلل، ولا يتعبه شيء ولا يشغله شيء، والقوي العظيم سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا ويكون فيكون سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الثلاثة عرفتموها، وهذا العلم العظيم، هذا علم أعظم علم وأفضل علم، علم بهذا هو أفضل علم وهو أساس كل علم، علم التوحيد لله، علم التوحيد، علم هذه الأقسام الثلاثة. وقد غلط فيها من لا يحصى من الأمة ومن الناس، غلطوا في هذه الأقسام، فذهب قوم من المبتدعة إلى نفي أسماء الله وصفاته، نفوا أسماءه وصفاته، وقالوا إن إثبات أسمائه وصفاته معناها التشبيه، إن شبهنا بها لجهلهم وضلالهم. وقال آخرون: ننفي الصفات بس، ونسم بأسماء بلا معاني، أسماء بلا معاني، سميع بلا معنى، بصير بلا معنى، حي بلا معنى، هذا من أبطل الباطل. وذهب قوم إلى إثبات بعض ونفي بعض، أثبتوا بعض الأسماء والصفات ونفوا بعض، وهذا كله باطل. والذي عليه أهل الحق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، وإثبات الجميع، إثبات أسماء الله وصفاته جميعا على ما جاء في القرآن وعلى ما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إثباتها لله جميعا كما جاءت عنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير مجاز ولا تأويل، بل نثبتها كما جاءت حقا، حقا ثابتا لله سبحانه وتعالى، لائقا به سبحانه حقيقيا، سمع حقيقة، بصر حقيقة، حياة حقيقة، إرادة حقيقة، مشيئة حقيقة، غضب حقيقة، رحمة حقيقة، رضا حقيقة، لكن ليست مثل المخلوقين، بل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، كما قال: وهو أحكم الحاكمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه ليس ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. يقول جل وعلا في كتاب العظيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فجعل له اراده وله اراده, فارادته غير ارادته سبحانه وتعالى. قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم يستقيم. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فله مشيئه وله مشيئه, لكن مشيئته سبحانه غير مشيئه العباد. مشيئته كامله لا يمنعها شيء, اما مشيئه العباد ضعيفه يشاءون ولا يحصل لهم ما اراد. فمشيئته كامله, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وارجو ان هذا الامر واضح من ندوه المشايخ ومما سمعتم الان, واسال الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وان يمنحنا واياه الفقه في دينه, وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, وان يعيدنا ايضا من مخالفه كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام, وان يعيدنا ايضا من الابتداع في الدين واختراع شيء لم يشرحه الله ولا رسوله عليه الصلاه والسلام. ونساله ان يهدي ضال المسلمين, وان يرده للحق والصواب, وان ينصر دينه ويعلي كلمته, وان يوفق ولاه امرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد. كما نساله سبحانه ان يوفق جميع المسلمين في كل مكان بالفقه في الدين والثبات عليه, ووفق ولاه الامر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد, واصلح احوال المسلمين في كل مكان, وولى عليهم خيارهم واصلح قادتهم, ورزقنا واياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه, انه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
1: تستمعون الى قراءه لاحاديث صحيح الامام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر, فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا, وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة, فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته, ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين, وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين, فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج, فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا, وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

Still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال

أبي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها

مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوني ينبه، يقول العجب من بعض الإخوة العزاب يتأخر عن صلاة الجماعة، فتجد أنه يقوم يتم بعد الصلاة، وكثير منهم في المسجد. نعم، هذا كما قال الأخ من العجب، وفي المسجد ويتأخر، يقوم يقضي بعض الركعات. ما سبب فواتها عليه؟ هذا ناتج ربما عن تساهل لا يبالي، يتأخر في الوضوء حتى قرب إقامة الصلاة، ثم يقوم يتوضأ فيضيع الرواتب، وربما ضيع بعض الركعات، وهذا من الخطأ. قد تذاكرنا قبل أثر وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو صحيح عنه أنه قال: إذا رأيت طالب العلم، أو بمحنى كلام، إذا رأيت طالب العلم تفوته التكبيرة الأولى فلا ترجو خيره. إذا كان يتساهل حتى يفوت أول الصلاة ولا يحضر الصلاة من أولها، قال فلا ترجو خيره. وكثير من السلف كانوا يجتهدون في ذلك،

0: حتى إن بعض السلف قال مكثت كذا وكذا سنة، 20 سنة أو 30 سنة، ما رأيت ظهر مصلي، ما رأيت ظهر مصلي. فما معنى ما رأيت ظهر مصلي؟ ها؟ يعني ما صلى يوم من الأيام وأمامه أناس يصلون، دائما يكون في الصف الأول، أي ليس أمامه إلا جدار المسجد، معناه حرص شديد. وقد جاء في الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا فضل عظيم، من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما، أي في 5 صلوات 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق. هذا ليس شأن المنافقين، المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والذي يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما متوالية لا ينقطع هذا بريء من النفاق، لا يحافظ على ذلك إلا مؤمن، وكتبت له براءة من النار. فليجاهر الإنسان نفسه، فإنه لا يحافظ على تكبيرة الإحرام مثل هذه المدة إلا إنسان محب للصلاة، مسابق إليها، مسارع. أما المتساهل فإنه تفوته. فنصيحة لنا جميعا أننا نعتني بالحرص على المبادرة إلى الصلاة الصفوف الأولى، وكذلك تكبيرة الإحرام، وكذلك الرواتب قبل الصلاة، مما يعين على الحفاظ على الفريضة. وبهذا يحصل للإنسان خير كثير، يرتاح، يلتذ بصلاته، هذا من أسباب الخشوع فيها. أما أن يأتي تارة يدرك ركعتين وتارة 3 وتارة ركعة، فهذا غالبا يذهب عنه الخشوع، لا يخشع في صلاته، ولا سيما ونحن نؤخر الإقامة، إقامة الصلاة، مراعاة لمن هو بعيد في بيته، أو مراعاة لحصول زحام في أماكن الوضوء. فهذا أيضا لا ينبغي بعد هذا التأخير أن يتأخر إنسان عن الصلاة. أخوني يقول: كنا في دار الحديث بالعمود وتكلم بعض المشايخ فتكلموا، فنبه شيخنا يحيى حفظه الله على كلمة الوالد أو والدنا، فقال: بحثت عنها في كتب السلف فلم أجدها، لأنهم كانوا يستعملوا الوالد للعالم الكبير أو نحو ذلك. طيب، وما دام كذلك أن لم توجد عن السلف ولم يستعملوها وتركت لهذا المعنى فنعم، لكن ليس المعنى الأول كما قال بعضهم أن هذا في تشبه بالنصارى، لأن هذا بعيد من التشبه بالنصارى، ولكن لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك فنعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخونا يقول: عندنا إشكال، فبعض الناس يحلق العنفقة وبعض الناس لا يحلقها، والذي يحلقها يقول هي ليست من اللحية، فهل العنفقة من اللحية؟ العنفقة هي الشعر الذي تحت الشفه السفلى، وفي ضابط اللحية في كتب اللغة يقول: اللحية هي الشعر النابت على أحد اللحيين، اللحي الأيمن أو اللحي الأيسر. فعلى هذا التعريف لا تكون العنفقة داخلة في اللحية، لأنها ليست نابتة على أحد اللحيين. فبعض العلماء استدل بهذا وقال إنه لا مانع من حلقها. وبعض العلماء قال إن هذا لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أنهم كانوا يحلقون العنفقة، بل كانوا يعدون، بل هي متصلة باللحية وتكون من هيئة اللحية. وهذا القول الثاني أقرب وأسلم للإنسان، وأن العنفقة في كثير من الأحوال تكون متصلة باللحية، فإزالتها أقل ما فيه أنه مما يريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما لا يستفيد من حلق العنفقة. مسكين الذي يحلق لحيته مشغول، يحتاج له في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل يومين، مشغول مع أنه عاصي لله تعالى متشبب بالكفار، أيضا شغل نفسه بما لا طائل تحته، يشغل نفسه في كل يوم بذلك، وإذا بقيت يومين أو ثلاثة أيام تضايق منها، والذي يرخي لحيته يرتاح، إضافة إلى أنه امتثال لأمر الشرع. وأخي يسأل يقول بعض الناس يصلون يوم الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد، والمسجد لا زال فيه سعة، فهل صلاتهم صحيحة؟ من حيث الصحة هي صحيحة، ومن حيث الأفضل أن يتقدموا إلى الصفوف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاربة الصفوف، قال قاربوا بينها، فالأفضل أن يتم الصفوف الأول فالأول. وإذا صلوا في ساحة المسجد فهي في حكم المسجد، ولو لم تتصل الصفوف إليه فالصلاة صحيحة. أخوني يقول بعض الناس يقولون إن أخلاق الصوفية أفضل من أخلاق المسلمين، فهل هذا صحيح؟ كيف يكون صحيحا وهم قد أساءوا الأخلاق مع خالقهم سبحانه؟ الصوفية الغلاة الذين يعبدون القبور ويتمسحون بأتربتها ويتوسلون بالموتى، هؤلاء قد ساءت أخلاقهم مع الله جل وعلا، فصرفوا أعظم حقوق الله وأخص حقوق الله لغير الله، فأي أخلاق هذا؟ فلا تغتر بمبتدع مهما كان، وقد يبتلى المسلمون بمبتدع عنده أخلاق فيما يظهر للناس، فيغتر به من لا يزن الأمور بميزان الشرع. أما الذي يزن الأمور بميزان الشرع فإنه يحذر من المبتدع وإن تصنع في أخلاقه، فلو كان عنده أخلاق حقا لما ابتدع في دين الله، لالتزم الكتاب والسنة. وهذا بلاء إذا كان المبتدع يظهر الأخلاق والزهد والمعاملة الحسنة، بلاء من الله جل وعلا، فتنة يفتن به من شاء الله فتنته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كان واصل بن عطاء الغزال زعيم المعتزلة يظهر الأخلاق الحسنة، وسمي الغزال لأنه كان يخرج إلى سوق الغزل، الغزل صناعة الثياب، فيجد النساء الفقيرات تغزل الثياب فيتصدق عليهن، وكان صاحبه عمرو ابن عبيد يظهر الزهد، هذا من كبار المعتزلة، حتى دخل عمرو بن عبيد مع جماعة من الفقهاء يوما على الخليفة المنصور أبي جعفر المنصور. وشأن الملوك والخلفاء لما أراد هؤلاء الفقهاء أن يخرجوا أعطاهم شيء من الهدايا، فقبلوا هدية أمير المؤمنين إلا عمرو بن عبيد امتنع وأظهر الزهد، فجعل المنصور يقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. يظهر الزهد، اغتر به، فلا تغتر بأخلاق المبتدع ولا تفرح بها، والله إنه لو كان ذا أخلاق لحسن أخلاقه مع نبيه عليه الصلاة والسلام ومع سلف الأمة واتبعهم وما خالفهم. وإنما يغتر بالمبتدع مبتدع مثله أو إنسان جاهل لا يعلم. وقد كان واصل بن عطاء، هو من تلاميذ الحسن البصري زعيم المعتزلة، فصيحا بليغا مظهرا للزهد وبذل المال، حتى اغتر به من حوله. عمرو بن عبيد زوجه بأخته، فقال لها يوم زفها إليه، قال: لقد زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. وقام يوما واصل فخطب خطبة، فقال عمرو: أرأيتم لو جاء نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة هل سيزيد على مثل هذا الكلام؟ اغتر به، فيغتر بالمبتدع مبتدع مثله أو من هو جاهل بشأنه. وأما السني فلا يغتر به ولا يصدق أخلاقهم الكاذبة. ويقول بعض الإخوة: يصلون صلاة الفجر جلوسا وهم قادرون على القيام، فما حكم صلاتهم؟ من صلى صلاة الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة لا تصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإنما جعل الصلاة قاعدا لمن لا يستطيع القيام، وأما من استطاع القيام فيجب عليه أن يقوم. وقوموا لله قانتين. فمن صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته لا تصح باطلة، ترك ركنا من أركانها. بقي صلاة النافلة، لو صلىها وهو قاعد فله نصف أجر القائم إن كان قادرا على القيام. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة إذا كان قادرا على القيام. وأما إذا لم يكن قادرا على القيام فيجوز له في الفريضة وله في النافلة الأجر كاملا. أخ يقول: بعضهم يقول إن أذكار المساء بعد غروب الشمس لأن الليل يبدأ من الغروب، فما القول الصحيح؟ لو كانت هي أذكار الليل كنا نقول هذا صحيح، لكنها ليست أذكار الليل، هي أذكار المساء، والمساء يطلق من زوال الشمس إلى العشاء كله مساء، أو إلى مجيء الليل، نعم، من زوال الشمس إلى مجيء الليل. وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا وإن كان فسره ابن عباس رضي الله عنه بالصلوات، وأن المراد صلاة العصر وصلاة الفجر، أيضا هو شامل للذكر. وهذا قول جمهور أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، أن أذكار الصباح تقرأ بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء تقرأ قبل غروب الشمس. وإذا فاتت الإنسان لشغل انشغل عنها ولم يتمكن من فعلها قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فله أن يأتي بها بعد ذلك، يأتي بها بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها. وقد حكى بعضهم على هذا الإجماع كما حكاه الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين أنها إذا فاتت لعذر تقضى.
1: أخ يقول: بعض العلماء اتصل به بعض طلاب العلم من فرنسا وقالوا له أكملنا دراسة كتاب التوحيد، فماذا تنصحنا أن ندرس بعده؟ قال: أكملتم كتاب التوحيد ولا زلتم في فرنسا، إذن أعيدوا دراسة الكتاب، لو فهمتموا لخرجتم من فرنسا. نعم صحيح، لو فهمتم الكتاب لخرجتم من بلاد الكفار. بعض الناس كما تأتي أسئلة كثيرة، قل أنا أعيش في أمريكا، ما حكم هذه المعاملة؟ يسأل عن معاملة في البيع والشراء، أو ما حكم هذا العمل؟ بقي هناك أهم من هذه المعاملة، أنك تنجو بدينك من بلاد الكفار. أما يسأل عن بعض المعاملات وهو لا يزال في أوصاف الكفار، الذي عاش في بلاد الكفار يعلم مدى الضرر فيه، لا سيما وأن الإلحاد الآن صار هو السائد في بلاد الكفار، فصار أغلبهم ملحدين لا يدينون بأي دين، لا ينتمي لا إلى إسلام ولا يهودية ولا نصرانية ولا شيء من ذلك، مع أنه لا يجوز أن يدين بدين بعد الإسلام، ولكن صار الناس منحلين عن الأديان، وتعبئة يحصل للأطفال والصغار والكبار. كم من أناس من أبناء المسلمين ارتدوا، كان في دماج بعض طلاب العلم أصله من المغرب، عاش ونشأ في هولندا وكان جارا لي، قال: أنا درست في مدارس الكفار وأنا صغير. قال: فذات يوم المدرس في المدرسة أو المدرسة يقول: انظروا من النافذة، يقول للطلاب: ماذا ترون؟ فواحد يقول: نحن نرى سيارة في الشارع، والآخر يقول: نرى شجرة، والآخر يقول: نرى بيتا، ونحو ذلك. فقالت لهم: هل ترون الله؟ قالوا: لا، ما نرى الله في الشارع. قالت: إذن هذا الله شيء كذب، ليس هناك شيء اسمه الله، لو كان هناك شيء اسمه الله كنا نراه. وهم أطفال يعني في ربما الثامنة التاسعة، أولاد مسلمين هؤلاء يدرسون في مدارس الكفار، فيلقن هذه العقيدة الإلحادية إنكار وجود الله، وهكذا. شيخنا يحيى ذكر في كتابه مشاهداتي في بريطانيا أمورا عجيبة، قال: ومما رأيت، قال: كنا نمشي وعليه اللباس العربي، القميص والجبة، قال: وهناك امرأة تحد النظر إلينا. قال: فسأل بعض الناس: لماذا تنظرين؟ قالت: هذا اللباس يشبه لباس أبي. فإذا أبوها قال من بعض الدول العربية، فمات أبوها هناك وهي ارتدت وصارت نصرانية ليس لها أحد، وتزوجت نصراني أو نحو ذلك، فيترك الدين وينحل عنه بسبب البقاء في أوساط الكفار. هذا من هذا؟
0: أخي يقول: أتيت إلى هذا المكان وتحملت كثيرا من المشاق حتى وصلت إلى هنا، فلما وصلت أشعر بالكسل، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تجاهد نفسك، هذه النفس تحتاج إلى جهاد. نعم، النفس تميل إلى الكسل، إلى الراحة، إلى عدم التعب، هذا شيء فطري تميل إليه النفس، ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه ستعتاد ذلك. والله هذا مقرب، إذا جاهد نفسه على شيء أنها تعتاده. فالإنسان يجاهد نفسه، لا يؤتي نفسه ما تريد من الكسل أو الفتور أو النوم. إذا شعر بكسل غير الأمر الذي هو فيه، إذا كان يراجع يقوم يصلي، إذا كان يصلي يجلس يقرأ، يذهب يحضر درس، يستمع موعظة، فيجاهد نفسه ولا يترك للكسل عليه سبيلا. فإن الإنسان إذا استمر به الكسل والفتور ربما يقضي أياما تضيع عليه بدون فائدة. وإذا جاهد نفسه ستستمر له، جاهد نفسه يوم يومين أسبوع في أول الأمر، والبالي يحتاج أن يجاهد نفسه أكثر. فربما بعض الناس متعود ينام إلى أن يستيقظ، يخرج متى أراد، يدخل متى أراد، ينام متى أراد. إذا جاء يطلب العلم لا يصلح له هذا الحال، أنه ينام متى يريد وإلى متى يريد ويخرج متى يريد ويدخل متى يريد. إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت. فيجاهد نفسه على الخير وعلى الطاعة، والله تعالى سيوفق. والله ما جاء هذا العلم إلا بصبر. الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فلا يستطاع العلم ولا يدرك براحة الجسم. لا تحسب العلم تمرا أنت آكله، لا تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. لا بد من الصبر، فإذا صبر الإنسان أكرمه الله تعالى بهذا العلم ووفقه له وانشرح قلبه له. أخ يقول: نرجو التنبيه على ما يفعله كثير من الناس أن يبل إبهامه بريقه عندما يقلب أوراق المصحف. هذا قد أنكره كثير من العلماء وشددوا في الإنكار فيه، قالوا لأن هذا من عدم تعظيم القرآن أن يجعل البصاق يبل أصبعه الإبهام أو السبابة بريقه بالبصاق ثم يقلب المصحف وآثار البصاق في يديه. فهذا ليس من تعظيم القرآن ومما أنكره أهل العلم. وأخ يقول: توفي والدي وترك لنا بيتا، فأجرنا هذا البيت واستأجرنا بيتا آخر أنا وأمي وإخواني، هل لأم أبي جدتي من الإيجار مع أن معها بيتا تسكن فيه ومعها راتب لجدي تستلم؟ نعم لها من هذا الإيجار، فإنها وارثة ولها في هذا الحال السدس. فإما أن تثمنوا هذا البيت، تقوموا بثمن معين وتدفعوا لها سدس قيمته ويكون البيت لكم، وإما أن تؤدوا لها سدسا من إيجار البيت حتى يقسم أو نحو ذلك وتأخذ نصيبها، فهي وارثة ولها حق فيه. وأخني يقول: توفي والدي ولديه مال في البنك، والبنك من البنوك التي تتعامل بالربا، كان ماله 1,000,000 وهو الآن 4,000,000، فماذا نصنع بهذا المال؟ هل نصلح به طريقا عاما أم ماذا؟ إذا كان لم تقبضوه فلا يجوز أن تقبضوه منه، لأن الله تعالى قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان لم يؤخذ من هذا البنك فالواجب أخذ رأس المال وترك الباقي، لأن أخذه ظلم، والله قال لا تظلمون. وإن كان قد أخذه قبضه ويريد التخلص منه فهذا كما قال أهل العلم يتخلص منه في أمر مما يعم جميع المسلمين، مما يحتاج إلى عامة المسلمين كإصلاح طريق ونحو ذلك. أخوني يقول جدة الزوجة أم أمها هل هي محرم للزوج؟ نعم، قال الله تعالى وأمهاتهم نسائكم، وأم أمها هي أم لها فهي من المحارم. وأخوني يقول جدتي أرضعت بنت خالتي فهل أكون لها محرما؟ إذا كان رضاعا بشروطه 5 رضعات أو أكثر وكان قبل الحولين فإن هذه البنت تكون خالة لك، إذا كانت هذه جدتك أخت أمك كما هو ظاهر السؤال. وإذا كانت جدتك أخت أبي يعني أم أبيك، جدتك أم أمك، وإن كانت جدتك أم أبيك فتكون هذه البنت عمتك، تكون هذه البنت عمتك فهي محرم على كل حال. أخ يقول جماعة التبليغ لا يرون نصوص الجهاد إلا في الخروج معهم دعوة، فما تعليقك على ذلك بسبب الجهل هذا؟ وإلا أي جهاد الخروج معهم؟ كثير منهم جاهل بالتوحيد. وهم فرقة قد بين العلماء أنها من الفرق الضالة. قد يكون عند بعضهم حسن نية وإخلاص في الدعوة، لكن بسبب جهله يكون ضرره أكثر من نفعه. فالله تعالى يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وأما جماعة التبليغ فكثير منهم يدعو إلى جهل، قد يأتون إلى إنسان في مزرعته، وقد يأتون إلى إنسان في دكانه، قد يأتون إلى إنسان في بيته يقول اخرج معنا، وهو جاهل لا يعلم شيئا، ثم يوصلون إلى مكان يقولون له الليلة عليك البيان، ويا ليتك لا تسمع ذاك البيان. ذات مرة جماعة التبليغ خرجوا رجلا عاميا فقالوا له الليلة عليك البيان، فقام أمام الناس انبهر أول مرة بكى ولم يستطع أن يتكلم، فقالوا الشيخ بكى من خشية الله، هو بكى خوفا ما استطاع يقول شيئا للناس، فجهل مساكين جماعة التبليغ. فالذي رآهم ينصحهم طلب العلم، فكثير منهم كما سبق عنده حماس، عنده حب للدين، حب للدعوة، لكن جاهل. والذي هو قد تعمق معهم غالبا لا يقبل النصح ولا يبالي بأهل العلم. أخبرنا شيخنا يحيى قال مرة جاء جماعة التبليغ إلى دماج فدعاهم إلى بيته، قال لهم اطلبوا العلم، نصحهم بطلب العلم فأبوا، فقال لهم هذا كلام العلماء في الدعوة أنها لابد تكون على علم، كأنه أخذ بعض الكتب يقرأ عليهم. قالوا والله لو ترص لنا الكتب من هنا إلى السقف ما نقبل، نحن مجاهدون في سبيل الله، خارجون خارجون دعوة، وهم على جهل. والله إن كثير منهم لا يعلم ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله. وصادفت مرة جماعة منهم في بعض مساجد مدينة صعدة، كنت خطيبا هناك، فوصلت وجماعة التبليغ هناك، فقالوا أنت تخطب ونحن نسمع لك ثم نحن نبين في الليل، يعني بين مغرب وعشاء. فبعد الخطبة قلت أين أميركم؟ قالوا هذا الأمير. فسألته إلى ماذا تدعون؟ قال ندعو إلى الخير، إلى الطاعة، إلى، قلنا الأهم شيء إلى التوحيد. قال نعم ندعو إلى التوحيد. فقلت له ما معنى لا إله إلا الله الذي تدعو إليها؟ فقال معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإبداله بيقين صحيح. ولا تدري ما هو اليقين الفاسد وما هو اليقين الصحيح. ما يكون اليقين فاسد، اليقين حق دائما، إلا إذا كان في شيء باطل. هذا الأمير يعني ما يعلم معنى لا إله إلا الله. فيحتاجون إلى نصيحة، جماعة التبليغ يحتاجون إلى نصح. أخ يسأل يقول حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات يستدل به بعضهم على جواز الصور، ونريد التوضيح. هذا استدل به العلماء على أن الطفل الصغير الغير بالغ إذا اتخذ في أثناء لعبه شيئا في تصاوير يلعب به مما يصنعه بيده أن هذا جائز له. كان يأخذ طينا مثلا ويجعله على هيئة صورة، أو يأخذ ورقة يقطعها على هيئة صورة ليلعب بها، استدل العلماء بهذا الحديث على جوازه، وأن ما صنعه الصغير بيده بقصد اللعب به مما لا يحتفظ به، مما يعمل في وقت لعب، فإن هذا جائز له، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مرة رآها تلعب بالبنات، ومرة رآها تلعب وقد اتخذت فرسا وجعلت له جناحين. قال وأي فرس له جناحان؟ قالت ألم يكن فرس سليمان له جناحان؟ ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعبها بذلك الفرس الذي كانت تلعب به.
1: أخ يسأل يقول حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عن من هو ومن رواه وما حاله؟ هذا حديث عمر في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف.
0: وأخ يقول حفظت منظومة البيقوني وأريد أن أحفظ شيئا في مصطلح الحديث من المنظومات، فبماذا تنصحني؟ إن كان عندك حفظ قوي واستطعت أن تحفظ إحدى الألفيتين، ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، فهذا خير، مع أن ألفية السيوطي أشمل، السيوطي متأخر فذكر ما ذكره العراقي وزاد. وإذا لم ترغب في ذلك أو لم يكن الحفظ قويا، احفظ قصب السكر للإمام الصنعاني رحمه الله في نظم نخبة الفكر. قصب السكر مثل اسمه، ماذا في قصب السكر؟ حلو، وهذه المنظومة سهلة سلسة، نظمها الصنعاني رحمه الله في يوم واحد، نظم نخبة الفكر، قال من الصباح إلى المساء. وهذا سائل يقول إن أخا اتصل به يسأل عن حكم من أراد أن يبيع تماثيل وهي لا تعبد اليوم من دون الله وإنما هي صور، والمصلحة التي يقصدها أنه حين وكل ببيعها جعل له نصيب كبير من قيمتها ما يعادل 70%، وهو عازم أن يجعل كثيرا منه في مصالح الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة إلى الإسلام، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، وهو مأجور على نيته أنه إن كان له مال يجعله في مصلحة الإسلام والمسلمين، أما هذا يرتكب الحرام ليتصدق منه فهذا غير جائز، ولن يقبل الله تعالى منه هذه الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه التماثيل صور، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها، قال لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وحين دخل وحول البيت الحرام تماثيل كسرها بيده وقال، قرأ هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى وإن كان لا يعبد من دون الله، فأصل التمثال والصنم لا يجوز بيعه. وما يدريك أنه سيأتي زمان يعبد فيه من دون الله وتكون أنت السبب الذي بعته، ولو لم يعبد من دون الله فلا يجوز بيعه لذاته، إنه تمثال صنم محرم. ولكن إن كان مما ينتفع به بأجزائه يكسر ثم يباع، مثلا إن كان من ذهب أو من فضة يكسر قطعا بحيث تذهب معالمه ثم يباع مكسرا، أما لو كان من التماثيل التي إذا كسرت لا يكون لها قيمة وإنما لها قيمة وهي على هيئتها فلا يجوز له أن يبيعه. وسؤال السائل هذا ذكرني بقصة رويت أو ذكرت عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان يمشي يوما في السوق فرأى رجلا يسرق خبزا من بائع خبز، سرق شيئا من الخبز ثم جعل يمشي في السوق، وكلما وجد مسكينا قطع له من ذلك الخبز وأعطاه، فعجب أبو حنيفة تبعه قال ألم أرك تسرق ثم الآن تتصدق على المساكين؟ قال نعم إني أسرق لأتصدق. قال ولما؟ قال لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه الصدقة مني بعشر أمثال وتلك السيئة واحدة، فأنا الحسنة بعشر أمثالها واحدة مقابل تلك السيئة وتسع لي. فقال له أبو حنيفة صدقتك هذه من أصلها لا تقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا أجر لك في الصدقة وعليك إثم في ماذا؟ في السرقة. فهكذا السائل لا أجر لك في المال هذا الذي تضعه في صالح الإسلام والمسلمين وأنت آثم على بيعك لهذه التماثيل والأصنام. أخواني يقول دعاء الاستفتاح هل هو في الصلاة المفروضة أم في كل صلاة؟ دعاء الاستفتاح في المفروضة وغير المفروضة، والذي جاء في الأدلة الاستفتاح في المفروضة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الاستفتاح في صلاة الليل، ورويت في عدة أحاديث أنه كان يستفتح صلاة الليل، وأيضا يشرع في عموم الصلوات فإنه استفتاح للصلاة، إلا ما استثناه أهل العلم من صلاة الجنازة، وإذا خص العلماء صلاة الجنازة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث كان يقرأ بالفاتحة مباشرة. واستثناؤهم لصلاة الجنازة يدل على أن غيرها من الصلوات يشرع فيه الاستفتاح كما في صلاة الفريضة وقيام الليل التي جاء فيها الحديث نصا. أخ يقول هل يوجد دعاء بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل أحد دينا قضاه الله عنه، وما هو هذا الدعاء إذا كان صحيحا؟ أعرف هذا عن علي رضي الله عنه عن معاذ ينظر أن عليا سأله رجل أن علي دين قال ألا أدلك على كلمات علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل أحد دينا أداه الله عنك، قال نعم، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فعلي رضي الله عنه علم هذا الدعاء الذي في قضاء الدين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أيضا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة. أيضا مما جاء في قضاء الدين قصة الزبير، وهي كلمة جميلة في صحيح البخاري في القصة الطويلة حين يوصي ولد عبد الله قال إن قتلت فاقضي ديني، وكان عليه دين كثير، دين كثير جدا، قال يا بني إذا وقعت في كربة من دين فقل يا مولى الزبير أدعني الزبير، قال فما فهمت ما أراد، وقلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله، قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير أدعني الزبير فيؤدي الله عنه. وأذكر قصة أن بعض إخواننا رحمه الله وغفر له ممن قتل في قتال الرافضة كان عليه دين كثير، وكتب دينه وصيته ثم في آخر الكتاب قال يا مولى فلان اقض عن فلان أنت ولي ذلك والقادر عليه، يسمي اسمه. فلما مات أرسل أهله هذا الدفتر الذي فيه الدين، فنظرته هو قتل أظن في الصباح، ما جاء العصر إلا جاء من قضى كل ديونه ولم يترك منها شيئا، وكانت ديونا كثيرة ومتفرقة، ربما ديون لثلاثين شخص. فهذا دعاء أيضا مما يقضى به الدين، فإن السائل يسأل يقول هل هناك أدعية مما يدعو به من علي دين؟ يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. وهذا الأخ الذي كتب يعني كما سبق قضي دينه وبقي من المال بقية كثيرة لأهله، يعني حتى أنه جاء آخر يريد قضاء دينه قال علمت أن على فلان دين وما الحمد لله قضي دينه. وأخ يقول دعيت ليعقد لولد غائب وقد وكل أباه بالجوال والذين بجانبي يعرفونه وقالوا إنه هو، فما صحة العقد؟ التوكيل هذا بالجوال يحتاج إلى تحري أكثر، يحتاج أن الذي يعقد يسمع الصوت ويعرف صوت المتكلم ويتيقن ذلك، أو إن كان الذين بجانبه ثقات مصدقون واعتمد على قولهم فهذا أيضا من القرائن التي تدل على صدق ذلك الكلام. فالمهم أن هذا الأمر يحتاج إلى تحري، والأصوات قد تقلد، ف التوكيل لا بد فيه من ضبط. أخ يقول: ذكر ابن القيم في فوائد التمر أنه ملين للطبع، فما المقصود بالطبع؟ طباع الإنسان تطلق على أخلاقه وشمائله، أي كأن الذي عنده قسوة أو غلظة أو شدة يلينه ذلك. والتمر معلوم أنه يسكن النفس ويهدئ النفس، واستدل له العلماء بقول الله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، بعد أن قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قال العلماء: ومن فوائد التمر ذلك، أنه يحصل لآكله الهدوء والراحة والسكينة وقرة العين، لا يكون متوترا ولا منفعلا. بل ذكر العلماء أن الطفل الذي يكون كثير الحركة مؤذيا شرسا في أخلاقه يكثر من تناول التمر، إن هذا يهدئ من طباعه ويلينها. في فوائد عظيمة التمر، ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. أخ يقول: ذهب أخ يخطب في بعض المساجد، وفي أثناء الخطبة وجد ثعبان في المسجد، فانشغل المستمعون بقتل الثعبان، فما هو الأولى، أن يتوقف عن الخطبة حتى يتم قتله ثم يعود الناس استماع الخطبة، أو يواصل في خطبة مع انشغال الناس؟ الأولى لو أن يأمر بعض المصلين بقتله، يقول: قم يا فلان، أو أنت يا فلان، يأمر اثنين ثلاثة يقومون بقتله، وهذا يجزئهم. وإذا قام إنسان لمصلحة المصلين بأمر الخطيب هو الذي أمر بذلك، فإن هذا لا يؤثر في خطبته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى إنسان يريد أن يتعلم، فأمر إنسانا أن يحضر له كرسيا وأن يجلس عليه وكلمه، ثم عاد إلى خطبته. فلو أمر جماعة بقتله فهذا كان الأفضل. أخ يقول: ذهب أخ يخطب في بعض المساجد، وفي أثناء الخطبة وجد ثعبان في المسجد، فانشغل المستمعون بقتل الثعبان، فما هو الأولى، أن يتوقف عن الخطبة حتى يتم قتله ثم يعود الناس استماع الخطبة، أو يواصل في خطبة مع انشغال الناس؟ الأولى لو أن يأمر بعض المصلين بقتله، يقول: قم يا فلان، أو أنت يا فلان، يأمر اثنين ثلاثة يقومون بقتله، وهذا يجزئهم. وإذا قام إنسان لمصلحة المصلين بأمر الخطيب هو الذي أمر بذلك، فإن هذا لا يؤثر في خطبته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى إنسان يريد أن يتعلم، فأمر إنسانا أن يحضر له كرسيا وأن يجلس عليه وكلمه، ثم عاد إلى خطبته. فلو أمر جماعة بقتله فهذا كان الأفضل. أخ يقول: رجل من كبار السن أخذ مصحفا من مسجد وقام بتغليفه والانتفاع به بحجة أنه كان مهجورا، هل عليه شيء؟ هذا الواجب عليه أن يغلفه ويصلحه إذا أراد، ويرده إلى المسجد إذا أراد تغليفه، فالواجب عليه أن يرده. أما أنه يأخذ من المسجد ويتملك ويجعله له، فهذا لا يجوز له، هو وقف. إذا كان وقفا فلا يجوز أن يتملكه أو أن يأخذه له خاصا. وإذا أراد إخراج هذا المصحف من الهجر وإصلاح، أغلفه ويرده إلى نفس المسجد الذي كان فيه. أخوان يقول رجل أراد أن يصرف 100 دولار و100 دولار صرفها 100,000 يمني وهذه 100 دولار فيها قطع يسير، فقال له المشتري هذه 100 دولار ثمنها 90,000 لما فيها من القطع اليسير، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. إذا قال هذا الصحيح ثمنه 100,000 وهذا المقطوع ثمنه 90,000 فهذا جائز. لكن لو قال له خذ هذه المقطوعة واعطني 100 دولار سليمة وأزيدك 10,000 يمني، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن إذا أراد ذلك يبيع المقطوعة ثم يوفي ويشتري سليم. وأما إذا صرف له المقطوعة بثمن والسليم بثمن فهذا جائز. أخن يقول رجل أراد أن يصرف 100 دولار و100 دولار صرفها 100,000 يمني وهذه 100 دولار فيها قطع يسير، فقال له المشتري هذه 100 دولار ثمنها 90,000 لما فيها من القطع اليسير، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. إذا قال هذا الصحيح ثمنه 100,000 وهذا المقطوع ثمنه 90,000 فهذا جائز. لكن لو قال له خذ هذه المقطوعة واعطني 100 دولار سليمة وأزيدك 10,000 يمني، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن إذا أراد ذلك يبيع المقطوعة ثم يوفي ويشتري سليم. وأما إذا صرف له المقطوعة بثمن والسليم بثمن فهذا جائز. وسائل يسأل يقول رجل اشترى أرضا يريد أن يجد فيها ربحا وقطعها قطعا ثم زهد الناس في شراء هذه الأراضي ولم يستطع بيعها لهذا السبب، فهل عليه أن يزكي هذه الأرض كل سنة مع العلم أن هذا الرجل لا يتاجر في الأراضي؟ ما دام اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إلا إذا كسدت لسنوات طويلة فهذه مسألة مطروحة عند أهل العلم من العلماء المعاصرين. إذا كسدت تجارة الأراضي، بعض الناس يشتري بمبالغ طائلة، يأتي مثلا إعلان أن هذه الأرض الميتة أو هذه الصحراء ستكون أرضا سكنية، فيشتري بمبالغ طائلة يريد الاستثمار والتجارة، ثم يوقف ذلك المشروع فتبقى 10 سنين و20 سنة راكدة، فهل نوجب على هذا أن يزكي كل سنة مع أن هذه الأرض كسدت ولا يستفيد منها شيئا، بل يتمنى من يرد له رأس ماله؟ فمثل هذا الصحيح أنها كالدين الذي بيد المعسر أو المماطل، والدين الذي بيد المعسر أو المماطل الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا قبضه زكاه عن سنة واحدة حين يقبضه، لأن الزكاة تدفع لما لهذا الإنسان من الانتفاع بالمال والقدرة على التصرف فيه، فإذا كان هناك مال ليس في يده ولا ينتفع به ولا يقدر على التصرف فيه فهذا صار كمن ليس لديه مال، فإذا رجع إليه ماله يزكيه عن سنة واحدة حين يقبضه عن السنة التي مضت. وهكذا هذه الأراضي التي كسدت وصارت لا تباع، فإنه إذا باعها يؤدي زكاتها عن سنة واحدة. وأما أرض تأخر بيعها سنة أو سنتين أو نحو ذلك وهي في مكان عامر ويشتريها الناس فهذه تجب فيها الزكاة ما دامت معروضة للتجارة. وممن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وسائل يسأل يقول رجل أعطى

وإذا لم تخبرهم لا شيء عليك، أهم شيء لا توهمهم أنه منك، فإن أوهمتهم أنه منك فهذا خطأ، مع أنك أديت الأمانة لكن هذا خطأ. وأما إعطاء والدك فلا يجوز ذلك، وكان تعطي والدك من مالك الخاص بك إذا أردت، وأما أن تعطيه مما يفرق مما وكلت بتفريقه على طلبة علم ووالدك ليس بطالب علم فهذا لم تؤدي الأمانة وعليك أن ترد بدل ذلك المال الذي أعطيته والدك إلى أولئك الذين هم طلاب علم في ذلك المكان. ومثل هذه الأمور سلامة الإنسان لا يعدلها شيء، ويحتسب الأجر إذا وكل بتفريق مال وتوزيع مال، يوزعه ويسلم من ذلك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين. سبحان الله، كأنه تصدق مثل ذاك صاحب المال. الخازن المسلم الأمين الذي يخزن مال ويوصل إلى أهله، الذي ينفذ ما أمر به، أي ينفذ الذي أمر به بعينه لا يخل به، فيعطيه كاملا موفرا لا ينقص منه شيء، طيبة بنفسه، لا يعطيه الذي وكل أن يعطيه لهم ونفسه متعلقة به، بل يعطيهم بطيبة نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. صاحب المال متصدق وهو متصدق، وهذا مما يبشر الإنسان إذا وكل بحفظ مال يحتسب هذا الأجر، وإلا فحفظ المال وتفريقه إلى أهله وإيصاله ليس بالأمر السهل، صعب، شاق، أمانة لا يدري يسلم من ذلك أو لا، لكنه إذا احتسب يهون عليه هذا الأمر ويكون دافع لذلك المال بنفس طيبة، طيبة به نفسه، لا تتعلق نفسه بشيء منه فيكون مأجورا. أخ يقول: رجل أوصى له أولاد وبنات كثر، وعند موته أوصى إلى أصغر أولاده أن يقوم بتزويج بناته وقسمة التركة بين إخوانه وما له من حقوق عليه، فهل تصح الوصية؟ إذا كان هذا أصغر أولاده بالغا فنعم تصح الوصية، فإنه ما أوصى إليه إلا لمعنى يعلمه فيه، إما من أمانته أو رجاحة عقله أو صلاحه وتقواه لله جل وعلا، فهو يوصي إليه لمعنى يعلمه منه. أخوني يقول: إنسان أوصى لصاحبه بسدس ماله لأنه أنقذه من بئر، فقتل هذا الموصي في الجبهة فأعطي راتبا، فهل يدخل الراتب في الوصية؟ الصحيح في الراتب أنه ليس من تركة الإنسان، ليس من ماله الذي يخلفه، وإنما هو شيء يدفع إعانة للورثة، فلا يدخل الراتب في الميراث. ولذا كثيرا ما يختلف الورثة بعد موت المورث وله راتب، هل يقتسمون الراتب قسمة ميراث؟ والأقرب في هذا أن الراتب ليس ميراثا، وإنما هو للمتوفى، لمن هو محتاج من ورثة المتوفى. وحتى هذا هو النظام في نظام المعاشات، الدولة تدفع لهذا الغرض، كما هو النظام معلوم عندهم أنهم يقولون هذا الراتب الذي يعطى

0: بعد الموت هو لمن كان قاصرا من ورثة هذا المتوفى ينفق عليهم منه. وإذا لم يكن له أحد يرثه قطعوا هذا الراتب، وهذا نظامهم أنهم يقطعونه إذا لم يكن له أحد، بل حتى لو كانوا مستغنين يقطعونه عنهم، فهو ليس ميراثا إنما هو إعانة. قد يستشكي الإنسان، وكان هذا الإشكال طارئا، يعني كيف أن الراتب له مثلا سبب، سببه شهادة إنسان درس دراسة معينة، أخذ شهادة على تلك الدراسة، كانت هذه الشهادة سبب في راتبه، أليس هذه الشهادة هي سبب هذا الراتب؟ فيأتي هذا الراتب بسبب شهادته هذه فيكون يصدق عليه أنه مما ترك، لأنه ترك سببه. هذا قد يطرأ، لكن إذا تأملت تجد أن هذه الشهادة ليس الراتب من أجلها، إنما هي سبب في نيل الراتب، فهذا الراتب الذي يأخذه هو مقابل جهده، مقابل عمله الذي يعمله، مقابل الجهد الذي يبذله، وهذه الشهادة كالتزكية له. فلو كان عنده حتى 10 شهادات ولم يعمل، في نظام الدولة لا يعطى راتبا، وإنما يعطى على عمله. فبهذا نعلم أنه ليس الراتب مما تركه الميت، حتى وإن كان ترك سببه الذي هو الشهادة، فالراتب هذا مقابل عمل، مقابل جهده، فلا يمكن أن يأخذ راتبا من الدولة بدون عمل وإن كان يمتلك شهادة. فعلى هذا فالراتب ليس مما تركه الميت، والله تعالى قال في الميراث مما ترك، وهذا ليس مما تركه، هو مما جاء بعد الميت، إعانة لمن كان محتاجا للنفقة من ورثته. فعلى هذا إذا مات إنسان وله أبناء يعملون مستغنون بأنفسهم، وله أبناء آخرون أو زوجة وبنات لا يستطيعون القيام على أنفسهم، فيكون الراتب لمن يحتاج إليه دون الكبار، ولا يكون للكبار منه شيء. بقي إذا كانوا جميعا كبار مستغنين ولا يزال الراتب يجري واختلفوا، فهنا إذا اختلفوا يصلح بينهم أنه يقسم بين الجميع بالتساوي، للذكر مثل الأنثى، لأنه عطية ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه ليس ميراثا. إذا كان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: يجتهد فيما يراه أنسب وأقرب، أخل يقول رجل توضأ ومسح على الجوربين ثم نزعهما بعد فترة من الوضوء، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء أم يبطل وضوءه ما دام لم ينتقض وضوءه بناقض آخر؟ فالصحيح في هذا أنه إن خلع الجوربين لا ينتقض وضوءه بخلعهما، فما دام باقيا على طهارته يجوز له أن يصلي بذلك. ومثل هذا مثل خلع العمامة، لو لبس العمامة وتوضأ ومسح عليه ثم خلعها لا ينتقض وضوءه، ومثل أيضا المسح على الجوربين، لو مسح عليهما ثم نزعهما ولا يزال على طهارة فليس هذا النزع للجوربين ناقضا للوضوء، يجوز أن يصلي به. أخواني، يقول رجل توفي وخلف أرضا وكان يذكر لولده أنه يريد أن يبيع قطعة من الأرض يعينها ويحق بقيمتها، فمات قبل أن يفعل، فهل لأحد ورثة أن يبيع تلك الأرض ويحق عن أبيه ولو لم يرضى بعض الورثة؟ أما إذا أوصى وصية كانت وصية صريحة وهو لم يحج حجة الإسلام فإنها تباع تلك الأرض ويحج عنه. وأما إذا لم يوصي فإذا أجاز الورثة ذلك فعل ذلك، يبيعونها ويحجون عنه. وإذا خالف بعض الورثة كما ذكر في السؤال أنه لم يرضى بعض الورثة فيحجون له من نصيب من رضي، يحاج له من نصيب من رضي. وعلى هذا فالإنسان لا يؤخر الأمور الواجبة، لا يؤخر الحج، لا يؤخر إخراج الزكاة، لا يؤخر قضاء الديون، لا يؤخر الحقوق التي عليه، لأنه لا يدري بعد موته ماذا يفعل ورثته. رب ميت يموت اليوم فيتضارب ورثته غدا على ماله، ولا يراعون له حقا ولا يقضون عنه حقا متعلقا بذمته. وهذا يحصل في كثير من المسلمين. فعلى هذا فالإنسان يتخلص من الحقوق التي عليه وهو حي، سواء كان من حق الله أو كانت حقوقا للناس.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني الأوثان. معناه ثم نقول للذين أشركوا إلزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا. فزيلنا، ميزنا وفرقنا بينهم، أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده. وقال شركاؤهم، يعني الأصنام: ما كنتم إيانا تعبدون. بطلبتنا، أي ما عبدتمونا بطلب منا، فيقولون: بلى كنا نعبدكم. فتقول الأصنام: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. وهذا على تفسير الآية بالأصنام، والآية أعم من ذلك، سواء من عبد الأصنام أو من عبد الصالحين أو عبد الجن، كما جاء في آية أخرى أنهم يتبرؤون منهم، أو من عبد الملائكة أو الرسل والأنبياء أو الذين عبدوا طواغيتهم وكبراءهم. فيتبرؤون منهم يوم القيامة، منهم من يتبرأ منهم لأنه كان غافلا عن عبادتهم له ولا يدري بها، ومنهم من يتبرأ منهم إرادة النجاح، يريد أن ينجو وأن يسلم. وربما كان في الدنيا ممن يأمرهم بعبادته، لكنه في الآخرة يتبرأ منهم، يريد السلامة كما ذكر الله تعالى عنهم كثيرا في القرآن: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهكذا في الأمم التي تلقى في النار، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، إلى آخر الآيات. فكلهم يتبرؤون منها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تعالى: هنالك تبلو، أي تختبر، وقيل معناه تعلم وتقف عليه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: تتلو بتاءين، أي تقرأ كل نفس صحيفتها. وقيل معناه تتبع كل نفس ما أسلفت، ما قدمت من خير أو شر. وقيل معناه تعاين، كلها معاني صحيحة. فتبلو من الإبلاء الظهور، يوم تبلى السرائر، أي يظهر ما كان مخفيا فيها. فهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي يظهر عنها وتمتحن به ويصير مشاهدا معاينا. ومن قرأ تتلو، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، أي أنها تقرأ صحيفة عملها، أو أنها تتبع ما قدمت. قد جاء في الحديث يقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد القمر يعبد القمر. فهذا من أيضا من اتباع ما أسلفوا. وردوا إلى الله، إلى حكمه، فيتفرد فيهم بالحكم. مولاهم الحق الذي يتولى ويملك أمورهم. فإن قيل: أليس قد قال وأن الكافرين لا مولى لهم؟ قيل: المولى هناك بمعنى الناصر، وها هنا بمعنى المالك. وضل عنهم، أي زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات. أمن يملك السمع والأبصار، أي من أعطاكم السمع والأبصار، في نسختنا من إعطائكم، في المخطوطات من أعطاكم، وقع نحوه في تفسير ابن كثير، قال: من وهبكم السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي. والآية شاملة لأكثر من ذلك، وقد تقدمت في سورة الأنعام وفي غيرها. يخرج الحي من الميت، فسر بالحياة والموت المعنوي، أي من يخرج المؤمن من الكافر، أو يخرج الفرخ من البيضة، أو يخرج النبات من الحبة والعكس، ومن يخرج الميت من الحي أي الكافر من المؤمن إلى آخر ما سبق. فكل هذه من معانيها، وهذا الذي ذكره البغوي هو مثال. ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء، أفلا فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه في شرككم. وقيل أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار، فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به. كذلك قال الكلبي هكذا حقت أي وجبت كلمة ربك أي حكمه السابق على الذين فسقوا أي كفروا أنهم لا يؤمنون.

سوى الله كائنا ما كان يتبرأ منه يوم القيامة، بل يتخذونهم أعداء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ينكرون ذلك ولا يقرونه. فمن عبد شيئا سوى الله تعالى تبرأ منه. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يفرق بينهم، بين هؤلاء العابدين ومن عبدوهم، كما أنه يفرق المؤمنون عن الكافرين، يميز أهل الكفر عن أهل الإيمان. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا عن المؤمنين، فيكونون على حدة والمؤمنون على حدة. ثم يفرق بين هؤلاء المشركين ومن عبدوهم من دون الله، ويضل عنهم ما كانوا يزعمون في الدنيا. كانوا يزعمون أنهم يشفعون لهم، أنهم شركاء لله، فيفرق الله تعالى بينهم وبينهم. أيضا في هذه الآيات أن يوم القيامة تظهر فيه أعمال العباد، وتبلى فيه السرائر، وتبلو كل نفس ما أسلفت من خير أو شر. أيضا نستفيد من هذه الآيات الحجة القوية الواردة في القرآن في مواضع، وهي الاحتجاج على المشركين بما أقروا به من ربوبية الله. فالذين أشركوا في الألوهية احتج الله تعالى عليهم كثيرا في القرآن بإقرارهم بربوبية الله، وهذا على سبيل الإلزام لهم بالإقرار بالألوهية. أي إذا كنتم تقرون أن الله هو الرازق يرزقكم من السماء والأرض، وأن الله هو المالك لكم ولأعضائكم والذي وهبكم ذلك، وأن الله تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الذي يتصرف في الأمور ويدبرها، إذن كيف تعبدون سواه؟ كيف تؤفكون وتصرفون عن عبادته؟ أفلا تتقون ذلك الذي أنتم فيه من الشرك؟ وهذه حجة تكررت في القرآن، وذلك لأنه يلزم من أقر بربوبية الله يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولكن أهل الشرك طمس الله تعالى على بصائرهم، عميت قلوبهم، فصاروا لا يميزون. وإلا مع هذا الإقرار كله كيف صرفوا إلى عبادة غير الله تعالى؟ ومن أكبر الشبه التي دخلت عليهم أنهم إنما عبدوا غير الله ليقربهم إلى الله، إنما عبدوا غير الله ليشفعوا لهم عند الله، فدخل عليهم الشرك بهذه الشبهة، كما دخل على كثير من المشركين في هذه الأزمنة ممن عبدوا غير الله تعالى وأشركوا مع الله تعالى سواه، وسموا ذلك توسلا واستشفاعا بالصالحين. وهذه السورة، سورة يونس، قد كثر فيها تقرير التوحيد والرد على المشركين والمحاجة لهم، فهي من السور التي تقرر توحيد الله تعالى من أولها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن

0: الآن. استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قال رحمه الله: قوله قل هل من شركائكم أوثانكم من يبدأ الخلق أي ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحييه من بعد الموت كهيئته فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون أي تصرفون عن قصد السبيل. قل هل من شركائكم من يهدي أي يرشد إلى الحق فإن قالوا لا ولا بد لهم من ذلك يعني يقولوا إن شركائهم لا يهدون إلى الحق قل الله يهدي للحق أي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي قرأ حمزة والكسائي يهدي أم من لا يهدي ساكنة الهاء خفيفة الدال وقرأ الآخرون بتشديد الدال ثم قرأ أبو جعفر وقالون بكسر الهاء وأبو عمرو بروم الهاء بين الفتح والكسر وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الهاء وأبو بكر بكسرهما والباقون بفتحها ومعناه يهتدي في جميعها فمن خفف الدال قال يقال هديته فهدى أي اهتدى ومن شدد الدال أدغم التاء في الدال ثم أبو عمرو يروم على مذهبه في إثار التخفيف ومن سكن الهاء تركها على حالتها كما فعل في تعد ويخصمون ومن فتح الهاء نقل فتحة التاء المدغمة إلى الهاء التاء المدغمة في أصلها يهتدي ومن كسر الهاء فالالتقاء الساكنين وقال الجزم يحرك إلى الساكن ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسرة الكسرة من ذكر في هذا الكلام القراءات في هذه الكلمة هو وجه كل قراءة ومعناها على الجميع كما قال البغوي يهتدي فسرها بيهتدي لمناسبة ما بعدها، وهو قول إلا أن يهدى. والمناسب لما قبلها تفسيره بيهدي، لأن الله قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. ثم قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أم أن يتبع أم من لا يهدي، فالمناسب له يهدي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. ومن فسرها بيهتدي لمناسبة ما بعده، وهو قوله إلا أن يهدى. وتفسيرها بيهتدي أيضا أشمل في المعنى، فإذا كان لا يهتدي في نفسه فمن باب أولى لا يهدي غيره. أما لو فسرنا بنفي يهدي، نفي الهداية لغيره، فلا ينفي هذا أن يكون مهتديا في نفسه، فنفي يهتدي يكون في نفي الهداية عن نفسه، ونفي الهداية من باب أولى عن غيره، فهو أشمل من حيث المعنى، وأيضا أوفق للاستثناء الذي بعده، فيكون معنى الآية أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي إلا أن يهدى. وهذا قال به كثير من المفسرين. ومن أهل العلم من جمع الأمرين، قال والتقدير أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي نفسه، أو أم من لا يهتدي في نفسه ولا يهدي غيره إلا أن يهدى. يكون بتقديم يهدي غيره، أم من لا يهدي غيره ولا يهتدي في نفسه إلا أن يهدى. قوله تعالى إلا أن يهدى، معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟ وتخصيص البغوي رحمه الله لذلك بالصنم وكل التفسير، ثم رتب على هذا التخصيص إشكالات سيأتي بعدها. والحق أن هذا شامل لكل شركائهم، ليس خاصا بالأصنام، كل ما أشركوا به، حتى ممن يصلح له الهداية يهتدي في نفسه ويهدي غيره، فلا تخصص الآية بالصنم، لأن الله قال في أول قل هل من شركائكم، وشركاؤهم ليسوا مقصورين على الأصنام، فقد عبدوا الأصنام، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء، عبدوا الصالحين، وكلها يصدق عليها هذا الوصف، فلا أحد يقدر على الهداية يهتدي في نفسه ويهدي غيره إلا بإذن الله. قال معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟ فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى؟ قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، يتبين به عجز الأصنام. وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يعقل أو من يسمع ويعقل، عبر عنها بما يعبر عن من يعقل يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل، وإذا فسرناها بأشمل من الصنم لا يرد هذا الإشكال من أصله. أي ذكره البغي، فهو أجاب عن هذا الإشكال من وجهين، باعتبار أن المراد به الأصنام، أن الهداية في حق معنى نقلها فهي لا تنتقل إلا أن تنقل، أو أنهم لما اعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر وتسمع وتعقل خاطبهم على ما يعتقدون، يعتقدوا ذلك حين نزلوها منزلة من يسمع ويعقل. والآية أشمل من ذلك، فيكون المعنى هؤلاء الذين اتخذتموهم آلهات من دون الله لا يهتدون في أنفسهم ولا يهدون غيرهم إلا أن يهديهم غيرهم، فما لكم كيف تحكمون، أي كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا. قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا منهم، إلا ظنا منهم يقولون إن الأصنام آلهة وإنها تشفع لهم في الآخرة، ظنا منهم ولم يرد به كتاب ولا رسول، وأراد بالأكثر جميع من يقول ذلك، وما يتبع أكثرهم أي جميع. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وقيل لا يقوم مقام العلم، إن الله عليم بما يفعلون. كل هذه الآيات أيضا في تقرير توحيد الله تعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون من سواه، ولذا يحتج الله تعالى عليهم بهذه الحجج. فمن هذه الحجج آلهاتهم هذه التي عبدوا، هل تخلق مع الله سبحانه وتعالى؟ أو تعيد الخلق بعد فنائه؟ والجواب أنها لا تخلق ولا تعيد الخلق بعد فنائه. الحجة الثانية الاحتجاج عليهم بالهداية، هل هذه الآلهة تهدي أحدا إلى الحق؟ هم أنفسهم إن كان ممن يجوز عليهم الهداية لا يهدون أنفسهم ولا يهدون غيرهم، فهم مسلوبوا هذه الصفة، وإنما هدايتهم متوقفة على هداية الله تعالى لهم. إذن فكيف عبدوا سوى الله تعالى؟ كيف عبدوا هذه الآلهات التي اعترفوا أنها لا تخلق شيئا من الخلق ولا تعيده؟ كيف عبدوا هذه الآلهات التي لا تستطيع هداية أنفسها ولا هداية غيرها؟ وهكذا أخبر الله في آية أخرى أنهم لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم، وأخبر الله تعالى أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون عن عابديهم شيئا، ولذا قال الله لهم في هذه الآية فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة هذه الآلهة الذي هذا وصفها، وكيف تحكمون بهذا الحكم الجائر وتقضون به فتجعلون لله تعالى شريكا من خلقه لا يملك شيئا مما سبق. ثم أخبر الله تعالى عن السبب، وإن عندهم ظنونا ظنوها، فمن هذه الظنون عبدوا هذه الآلهة، وهو أنهم ظنوا أن هؤلاء الآلهات شفعاء لهم عند الله، يقربونهم إلى الله تعالى، وهذه مجرد ظنون لا حقيقة لها، فتركوا العلم اليقيني واتبعوا الظنون الفاسدة في أعظم مطلوب وهو عبادة الله تعالى. وهذه الآيات تبين عجز آلهات المشركين من كل وجه، عاجزة حتى عن هداية أنفسها، كل من عبد من دون الله عاجز عن هداية نفسه، ولولا الله تعالى ما اهتدى إن كان من المهتدين في حياته وعبد بعد موته بغير رضا منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. وهذا كلام الملحدين من أهل الكلام من الجهمية ومن أتباعهم، ومن أجل هذا عزلوا الكتاب والسنة عن الاهتداء بهما في مسائل العقيدة، واتجهوا إلى تحكيم العقول الفاسدة في مسائل العقيدة. فقال رحمه الله: وحد المقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قال الهدى: لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبت عن علم ولا إيقان. فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالتزييد والنقصان، وكذلك الإضمار والتحقيق في بعض النسخ والتخصيص وهو الأظهر، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبد عن تبيانه، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان. إذ بعضهم في البعض يقده دائما، والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواتر وهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يفرض صدقه في بعض النسخ يعرف، وهو الذي بالعقل يفرض صدقه، والنفي مضمون لدى الإنسان. فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليوناني. يقول علامة القيم رحمه الله محذرا من قول الملحدين الذين عزلوا الكتاب والسنة عن الاهتداء بهما في مسائل العقيدة بحجة أنهما لا يفيدان اليقين، وأن الذي يفيده اليقين هو العقل. فقال: وحد المقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، فهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهم من أشياع الشيطان من حزبه، فتفرقوا شيعا من الجهمية والمعتزلة ومن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
2: ومن القدرية وغير هؤلاء ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا من شيعة الشيطان. قال واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. واسأل خبيرا عنهم، ومن هؤلاء العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقد كان خبيرا بإحوال القوم وبمذاهبهم وبضلالهم وانحرافهم. وهذا الكتاب الذي نقرأه من أدل الأدلة الدالة على سعة اطلاع المؤلف بمذاهب القوم. قال واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان، ولم يقتصر على مجرد الخبر بل ضم إلى ذلك البيان والنصيحة، فبين ما عند القوم من الضلال والانحراف ونصح النصيحة الصحيحة. وهذه الأبيات هي من جملة ذلك، فإن المؤلف نصح بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن مذاهب القوم، عن مذاهب أهل الكلام، وبين ما فيها من الباطل والانحراف. قال واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان، قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالآثار عن الصحابة الكرام ولا بالقرآن. الهداية لا تؤخذ من الكتاب ومن السنة، ولازم قول هؤلاء أن الله عز وجل لو لم يرسل رسولا لكان أحسن، ولو لم ينزل الله عز وجل قرآنا لكان أحسن. هذا لازم كلام هؤلاء، لأن الهداية لا تستفاد لا من الكتاب ولا من السنة، بل حصلت بذلك الغواية للناس على حسب ما يزعمون، فوقع من وقع في التمثيل بأدلة الكتاب والسنة، بسبب أدلة الكتاب والسنة فيما يزعمون. فأدلة الكتاب والسنة فيما يزعمون أضلت الناس عن الهداية وأوقعت الناس في الغواية. هذا لازم كلام هؤلاء المنحرفين الملحدين من أهل البدع والأهواء. قال الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة نقضية لم تبدع عن علم ولا إيقان. فأدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تورث، ليس فيها علم ولا يقين، لم تبدع عن علم ولا إيقان، ليس فيها علم ولا يقين، ولا يستفيد الشخص علما ويقينا من أدلة الكتاب والسنة، فهي أدلة لفظية، وأدلة العقول أدلة قطعية يقينية فيما يزعمون. إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدع عن علم ولا إيقان، فيها أي في أدلة الكتاب والسنة اشتراك، أي فيها كلمات مشتركة لا يدرى ما المراد منها، والألفاظ المشتركة التي تطلق على أشياء كثيرة متغايرة، مثل العين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية وعلى عين المال إلى غير ذلك من الإطلاقات. فيقول ألفاظ كتاب السنة فيها هذا، هناك ألفاظ مشتركة لا يدرى ما المراد بذلك. فإذا جئنا إلى قول الله عز وجل الرحمن على السواء، فالاستواء يأتي معنى العلو والارتفاع، ويأتي بمعنى المساواة كمساواة الخشبة للماء، ويأتي على معنى الكمال والتمام، وهذه أمور مشتركة. والعرش يراد به سرير الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في بطلان قول الملحدين باستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، وقرأنا بعض الأبيات التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، وتوقفنا عند قوله رحمه الله فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، والله ما عزلوه تعظيما له أيظن ذلك قط ذو عرفان، يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات الانتسخان، يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجندلا وسط العرين ممزق اللحمان، بالطعن بالإجمال والإضمان والتخصيص والتأويل بالبهتان، والاشتراك بالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان. يقول رحمة الله عليه فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وهذا القول الذي ذهب إليه علماء الكلام إبطال للإسلام، لأنه إبطال للكتاب والسنة، ومن عزل الكتاب والسنة عن مسائل العقيدة وزعم أن الكتاب والسنة لا يستفاد منهما اليقين فقد أبطل بذلك الكتاب والسنة، وأفسد كلام كل متكلم على وجه الأرض.

الكلام، وفيه إبطال كما عرفنا لكلام جميع المتكلمين، فلا نستفيد يقينا من أي كلام على وجه الأرض. قال: وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، عزلوا القرآن عن ولاية اليقين حيث زعموا أنه دلائل لفظية ولا يستفاد منه اليقين، وأن المسائل اليقينية إنما تؤخذ من الأدلة العقلية لا من أدلة القرآن والسنة. وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس لا سلطان، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عزلوها عن ولاية الإيقان كما عزلوا كتاب الله عز وجل. قال: والله ما عزلوه تعظيما له، أي يظن ذاك قط عرفاني، وصدق رحمه الله أن هؤلاء القوم ما أرادوا تعظيم الكتاب والسنة، وما عزلوا الكتاب والسنة عن ولاية الإيقان من قبيل التعظيم لهما، ولا يكون ذلك من عنده شيء من المعرفة، فإن هذا فيه ما فيه من تحقير الكتاب والسنة. قال: والله ما عزلوه تعظيما له، أي يظن ذلك قط ذو عرفان، يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات كنكسفان. يا ليتهم إذ يحكمون بعزله حيث عزلوا الكتاب والسنة عن ولاية الإيقان، فيا ليتهم اكتفوا بالعزل ولم يرفعوا رايات كنكسفان، لكنهم على العكس من ذلك، عزلوا الكتاب والسنة ورفعوا رايات كنكيز خان، وقدموا على ذلك كتب الفلاسفة وأخذوا بها، وعظموا الفلسفة وعظموا أهلها وتحاكموا إليها عند اختلافهم، وجعلوا هي العمدة في عقائدهم، فعزلوا الكتاب والسنة وولوا تلك الكتب الباطلة وهي كتب الفلاسفة. يا ليتهم إذ يحكمون بعزلهم لم يرفعوا رايات في الكسطان، يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، فجعلوا الولاية لأفكارهم ولآرائهم وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن. طيب، يعني في نسخة أخرى يا ويلهم، وفي هذا النسخة قال يا ويلهم. قال: ورذالهم ولوا إشارات ابن ونعم، ورذالهم أي أرذال القوم وسفاء القوم، ولوا إشارات ابن سينا، فقدموا إشارات ابن سينا وجعلوا هي الحاكمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإشارات ابن سينا من كتب الفلاسفة والمنطق، ولذلك ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليوناني، فقدموا تلك الإشارات وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ومزق اللحمان، فأهانوا كتاب الله عز وجل غاية الإهانة، وإنما في الحقيقة أهانوا أنفسهم بما فعلوه، فإن من أكرم كتاب الله عز وجل فهو الكريم، ومن أهان كتاب الله عز وجل فإنما يهين نفسه. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا أي مرميا في الجنادل أي على الحجارة، وسط العرين وهو بيت الأسد، ممزق اللحمان بالطعن والإجمال والإضمار والتقصيص والتأويل والبهتان، فطعنوا

0: في كتاب الله عز وجل بهذه الأمور، وزعموا أن من أجل هذه الأمور فإن كتاب الله عز وجل لا يستفاد منه اليقين لما فيه من الإجمال ولما فيه من إضمار ولما فيه من التخصيص ولما فيه من التأويل ولما فيه من المجاز، وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان والاشتراك والمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وهذه الأمور تكلمنا عليها في الدرس الماضي. قال: وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان. فإذا ما حصل الاختلاف بين الناس وحكم كتاب الله عز وجل بشيء فإن حكمه لا ينفذ في أوساط المختلفين، لا حكم الكتاب ولا حكم السنة. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان. وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف الرحمن. فكلام أو ما في القرآن من الآيات التي فيها وصف الله عز وجل بالصفات العلى فهي غير مقبولة عند أولئك القوم الذين أضلهم الله عز وجل وأعمى أبصارهم، فلا يقبلون في هذا الباب إلا العقول الضالة المنحرفة. وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم الأوصاف الرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان. المقبول عنده هو حكم العقل لا أحكام القرآن، فأحكام القرآن مردودة عنده وحكم العقل هو المقبول. قال: لا يستوي الحكمان، وصدق، لا يستوي الحكم المأخوذ من كتاب الله عز وجل والحكم المأخوذ من العقول الفاسدة. لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان حين يشاهد القرآن عند أولئك القوم وقد ألقوه على الحجارة وصار مجندلا ممزق اللحمان وسط العرين. فإذا شاهد أهل الإيمان حال أولئك القوم مع كتاب الله عز وجل وكيف أهانوهم مثل هذه الهيانة وإنما أهانوا أنفسهم، فإن أهل القرآن وجند الله عز وجل يبكون على كتاب الله عز وجل بدمائهم ومدامع الأجفان. قال: عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. إن غاب نابت عنه أقوال رسوله هما لهم دون الورى حكمان. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم قصان ذي الطغيان بجنود تعطيل وكفران من المفعول، وفي بعض النسخ من المغول وهو الأظهر، من المغول ثم اللاصي والعلاني. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. والله من قادوا الكنكسخان حتى أعرضوا عن حكم عن محكم القرآن. والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكف الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان. جعلوا القرآن عظين إذ عضهوه أنواعا معددة من النقصان. قال: عهدوه قدما، أي عهدوا كتاب الله عز وجل يعني أهل القرآن وجند القرآن، عهدوا القرآن في الزمن القديم في زمن العافية في القرون المفضلة أنه الحكم فيما اختلف فيه الناس، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حاكمة فيما اختلف فيه الناس. هكذا أهل القرآن وجند القرآن عهد القرآن في الزمن القديم في القرون المفضلة في الزمن العادية. عاهده قدما ليس يحكم غيره، ما كان في زمن العافية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة تقديم العقل على النقل، وإنما الحكم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. عهده قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول على السلطان، وهذا كما عرفنا في زمن العافية. إن غاب أي بمعنى لم نجد دليلا من كتاب الله عز وجل على مسألة من المسائل، فإننا نتجه إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ بما فيها من الهدى والنور. إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم، وهذا بعد زمن العافية بعد أن دخلت كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين وعربت وانتشرت الأهواء في أوساط الناس، فأتى ما لم يكن في الحسبان، فأتاه ما لم يكن في ظنهم في حكم قنقص خان ضد طغيان بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الناصم العلان. جاءتهم جنود التعطيل والكفران من كتب الفلاسفة من جهة المغول، من جهة قنقص خان وأتباع قنقص خان من القرامطة والفلاسفة، فجاءتهم جنود التعطيل وجنود الكفران الذين غيروا وبدلوا في دين الله عز وجل. فجاءت تلك الجنود جنود التعطيل والكفران، وحصل بعد ذلك اللاص والعلان. واللاص لاص بمعنى حاد، أي حاد من حاد عن الحق بعد ذلك بسبب تلك الجنود التي جاءت وهي جنود التعطيل والكفران، فحاد من حاد عن الخير والهدى وعن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلان بمعنى المجاهرة، وجاهر من جاهر بعد ذلك بالباطل والعياذ بالله، وانتشر الباطل وصارت له صولة وجولة في بعض الأوقات والأزمان، وصارت الجهمية في زمن المأمون والمعتصم والواثق لهم الصولة والجولة، يجاهرون بالكفر والباطل والتعطيل، واتجهوا للناس بكل ما أوتوا من قوة حتى أذلهم الله عز وجل بعد ذلك وكشف الله عز وجل عوارهم. قال: بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم اللاص والعلان، فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمتهم العدوان. فأرسلوا جنود التعطيل والكفران غيروا بها الملة والسنة، كما أنهم اتجهوا بجندهم وجنودهم وحاربوا بالسيف والسنان أهل الإسلام، فأفسدوا إفسادا حسيا وإفسادا معنويا، أعني التتار المغول أصحاب قنقص خان فعلوا ملتي وسنتي كما فعلوا بأمته من العدوان، فأفسدوا في البابين إفسادا حسيا وإفسادا معنويا، إفسادا حسيا بسفك الدماء وانتهاك الأعراض، ومعنويا بإفساد الدين حيث أظهروا التعطيل والكفران. قال: والله من قادوا لقنقص خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن. وهذا هو السبب الذي ضلوا فيه، لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل انقادوا للكافرين. والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. وصدق، لما عزلوا الوحي عن اليقين اتجهوا بعد ذلك إلى الكافرين، عزلوا عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن فافتروا على كتاب الله عز وجل على ما شئت إيضاح من كلام المؤلف، جعلوا القرآن عضين إذ عضه أنواعا معددة من نقصان. ثم جعل القرآن عضين بمعنى فرقوه، والتعضية بمعنى التفريق، والعضه بمعنى البهت، وهما معنيان صحيحان لهذه الكلمة. فهم فرقوا القرآن فآمنوا من وجه وكفروا من وجه، وبهتوا القرآن بأنواع البهتان وأنه لا يورث اليقين وإنما يورث الظنون. وسيبين المؤلف رحمة الله عليه ما حصل منهم في كتاب الله عز وجل بعد ذلك، لكن نقف عند هذه الجملة من كلامه أو عند هذه البيت: جعلوا القرآن عضين إذ عضوه أنواعا معددة من نقصانه. ثم شرح في بيانه: من انتفاء خروجه من ربنا، لم يبد من رب ولا رحمن. فنعم وقعوا في كثير من البهتان في كتاب الله عز وجل، وجعلوا القرآن عضين كما فعل ذلك الكفار مع كتاب الله عز وجل، حيث جعل القرآن عضين وذمه الله عز وجل بذلك ذما بالغا. وهكذا علماء الكلام حصل منهم ذلك، وسيأتي البيان من كلام المؤلف رحمه الله. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، زلنا نقرأ في باب أن الأذنين من الرأس وهل يمسحان بماء. ما هو الذي تقدم معنا أنه الصحيح في هذه المسألة؟ هل الأذنان من الرأس؟ بدليل أنهما يمسحان مع الرأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما مع الرأس، وأيضا قلنا هذا صح موقوفا على بن زيد المازني، صح عن بعض الصحابة موقوفا. نواصل نقرأ قبل أن نقرأ المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي هل يمسحان بمائه أي بماء الرأس. نأخذ حكم مسح الأذنين. عرفنا أن الأذنين من الرأس، فحكم مسحهما في الوضوء في قولان لأهل العلم. مذهب جمهور العلماء أنهما أو أن مسحهما مستحب ولا يجب، مسح الأذنين في الوضوء ذهب الجمهور إلى أنه مستحب، عزي هذا القول إلى الأئمة الأربعة. بل حكى بعض العلماء عليه الإجماع، ممن حكى الإجماع الطبري فقال أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذلك نقل الإجماع النووي ونقل ابن قدامة أيضا عدم الخلاف. وسيأتي أن هذا الإجماع المنقول متعقب وأن الخلاف فيه مشهور، سيكون هذا إذن قول عامة العلماء أو قول جمهور أهل العلم، اختاره أيضا ابن حزم. قالوا لأن مسح الأذنين لم يأتي في الأدلة إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي الأمر به، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، بل هو دال على الاستحباب على المذهب الصحيح المعتمد. قالوا أيضا لم يذكر مسح الأذنين في الأحاديث المشهورة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، ذكروا مسح الرأس دون مسح الأذنين، بل ولو كان واجبا لما أهمل ذكره في هذه الأحاديث. أيضا قالوا كونهما من الرأس إنما لا يفيد ذلك، لا يفيد الوجوب، لأن كونه من الرأس إنما هو على سبيل التبع، ولذا لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بالإجماع. فهما من الرأس قالوا تبعا. هناك قول آخر أن مسح الأذنين واجب، ومن قال بهذا القول إسحاق ابن راهويه، وقال به أيضا بعض المالكية، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة. بل عزاه بعضهم إلى أحمد، قال هذا قول أحمد الشوكاني في نيل الأوطار. وقبل الشوكاني ابن المنذر في كتاب الأوسط نسبوا هذا القول، وهو القول بالوجوب، إلى الإمام أحمد، مع أن ابن قدامة رحمه الله ذكر أن كل من حكى عن أحمد من أصحابه حكى عنه الاستحباب. قال في المغني، قال وكلهم حكوا عن أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه. ولا شك أن قول ابن قدامة أثبت، فهو أبصر بمذهب أحمد من غيره، فيكون هذا إذا قول بعض الحنابلة، وهو كما قال ابن قدامة هو قياس المذهب، هو قياس مذهب أحمد، وهو المشهور عند المتأخرين من أصحابه. إذن فهؤلاء جملة من العلماء، بعض المالكية وكثير من الحنابلة وقول إسحاق بن راهويه، قالوا إن مسح الأذنين واجب. استدلوا على الوجوب بكونهما من الرأس، قالوا فالأمر بمسح الرأس شامل لمسح الأذنين، فيكونان أو فيكون مسحهما واجبا بنص القرآن، لأن الأمر بمسح الرأس أمر بمسحهما،

أنه كان يمسح أذنيه مع رأسه. قالوا فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل الوجوب، لأن فعله ذلك امتثال للأمر الذي في القرآن وامسحوا برؤوسكم، فكان يشمل الرأس مع الأذنين. وهذا القول اختاره الشوكاني، اختاره أيضا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني في بحث له في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 36. أن مسح الأذنين في الوضوء واجب لأنهما من الرأس، فيشملهما الأمر بمسح الرأس. ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففعله امتثال للأمر الذي في القرآن، وهذا القول ليس ببعيد، هذا القول الثاني الذي فيه الوجوب. بل هو أقرب إلى الدليل من القول الأول، فيكون على هذا مسح الأذنين من واجبات الوضوء. أيضا مسألة لي هذه، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي هل تمسح الأذنان بماء الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد؟ هذا فيه أيضا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا مذهب الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في سنن البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال ويأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ويأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قالوا أيضا صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، أنه كان يفعل ذلك، يأخذ بأذنيه ماء جديدا. وأثر ابن عمر هذا عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط في سند صحيح. وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه يمسح الأذنين بماء الرأس، أي بما بقي في يديه من البلل من الماء الذي أخذه لرأسه. قالوا ودليل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي صحت عنه في ذلك فيها أنه كان يمسح أذنيه بماء رأسه، مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، جاء هذا عن جماعة من الصحابة كما تقدم في المسألة السابقة، هل الأذنان من الرأس؟ قالوا فهذه الحديث تدل أنه يمسح أذنين بماء الرأس. قالوا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، حتى قال ابن القيم في زاد المعاد قال ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم

0: وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. قال: وأما حديث عبد الله بن زيد الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو شاذ بهذا اللفظ. الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وممن بين شذوذه ابن حجر في بلوغ المرام قال: والمحفوظ ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذا المحفوظ فيه أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، لأنه أخذ ماء جديد لرأسه غير الماء الذي غسل به يديه. وهذا في صحيح مسلم. أيضا ممن بين شذوذ هذا اللفظ الإمام الألباني رحمه الله وساق طرقه، وأن أكثر رواته رووا بهذا اللفظ. في السلسلة الضعيفة توسع فيه، وفي السلسلة الصحيحة في آخر البحث السابق حديث رقم 360 أو الحديث رقم 36 هذه الأذنان من الرأس. نعم. وهذا القول الثاني اختاره أيضا الشيخ الألباني في بحثه الآن في الذكر، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. إذن السنة أنه يمسح أذنيه بما بقي من بلل في يديه من الماء الذي أخذ لرأسه، يبدأ بمسح الرأس ثم الأذنين. ولو أخذ إنسان ماء جديدا لأذنيه لكان وضوءه صحيحا، من حيث الوضوء هو صحيح، لكن الذي ثبتت به السنة والذي هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا. أيضا صفة مسح الأذنين صفة مسح الأذنين ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أدخل أصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ما المراد بظاهر أذنيه؟ أي خلفهما الذي جهة الرأس. السبابتان أو السباحتان، أين السبابتان؟ هذه التي بجانب الإبهام. لماذا سميت سبابة؟ ها؟ لأنه كانوا يشيرون بها وقت السب فسميتها سبابة. ولماذا يسمى سباحة؟ ها؟ تشهد بها، يشير بها، يسبح بها. فجمعت النقيضين ذكر الله والسبب، وسميت في الأحاديث بالأمرين سباب وسباح. فهذا الحديث وأدخل إصبعيه السباحتين، السباحتين أو السبابتين يدخلهما داخل الأذن، والإبهام من وراء الأذن جهة الرأس ويمسح. صح هذا أيضا عن ابن عمر في الأثر الذي تقدم عند عبد الرزاق بن المنذر، قال: ثم يدخل إصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه أي السبابة، ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه، ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه. وأخذ بما دل عليه هذا الحديث والأثار أهل العلم، فقالوا هكذا يكون مسح الأذنين. ويكون مسح الأذنين بعد مسح الرأس، يبدأ بمسح رأسه، يقبل بيديه ويدبر، ثم يمسح أذنيه، لأن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، سيأتي الباب الذي يليه أو إذا بقيت تتم لهذا الباب في درس الآخر إن شاء الله. أخ يقول: هل يصح أن نستدل بقول الله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه أن الأذنين من الرأس؟ إن ثبت أن موسى أمسكه بأذنيه حين جره، نعم يصح أن نستدل، لكن ما عندنا هذا أنه أمسكه بأذنيه، بل ظاهر القرآن أنه أخذه برأسه بشعره، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ظاهر أنه أمسكه بشعره، شعر رأسه ولحيته، الله أعلم. ينظر إن ثبت أنه أخذ بأذنه فيستدل به. نعم. أخوان يقول: نقل النووي للإجماع على أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، هل صح الإجماع؟ إن هذا الإجماع الذي نقله النووي، الله يقصد إجماع الشافعية، فكثيرا ما يقول النووي في كتاب المجموع يقول: وهذا لا خلاف فيه، والمراد عند الشافعية، فالنووي له اصطلاح في المجموع، أولا يذكر كلام الشيرازي صاحب المهذب، ثم يتكلم على لغته ما فيه من الفوائد في اللغة والمعاني اللغوية، ثم يتكلم عن الأحاديث التي فيه ويخرجها، ثم يذكر الخلاف بين الشافعية في المسألة نفسها، أنه ذهب إلى هذا فلان وذهب إلى هذا فلان وذهب إلى هذا فلان من الشافعي، وأحيانا يقول: وهذا لا خلاف فيه، أي بينهم، ثم ينتقل فيقول فرع في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، فهنالك يذهب يذكر مذاهب أهل العلم، وإذا قال هذا أجمع عليه العلماء في هذا الفرع والفروع فنعم ويريد إجماع العلماء، أما ما كان قبله فهو لا يريد إجماع أهل العلم، إنما يريد الاتفاق أو عدم الخلاف بين الشافعية، وهذا قد يغلط فيه كثير، فيقولون حكى النووي في عدم الخلاف، قد يكون الخلاف في المذاهب المشهورة ولا يخفى مثله على النووي، لكنه يريد عدم الخلاف عند الشافعية، هذا ينظر الإجماع الذي قال الأخ أنه يحكى إجماع، فإن كان حكى فهو غير صحيح، قد خالف أبو حنيفة والثوري كما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه؟ لم يصح ذلك في حديث. عن من صح هذا؟ عن ابن عمر. نعم. والسنة قلنا أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. نواصل نقرأ الأبواب التي تليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ظاهر الأذنين ما يلي الرأس، وباطن الأذنين ما يلي الوجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وكذلك أخرجه ابن ماجه، كلهم من طريق عبد الله ابن إدريس. عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وهذا الإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات سوى محمد بن عجلان وهو صدوق، وإنما ضعفت أحاديث بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة لما حصل فيها من الخلط. وأما حديثه هذا ونحوه فهو حسن. والحديث له الشواهد، هذا عن جماعة من الصحابة يكون بها صحيحا، شاهد عن عبد الله بن عمرو، وشاهد عن المقدام بن معدي كرب. وغيرهم من الصحابة. وقال رحمه الله: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. والصدغان ما يقابل رأس الأذن، ما يحاذي رأس الأذن وأنزل من رأس الأذن قليلا فوق العذار، والعذار هو أعلى اللحية، فما فوق العذار هو الصدغان. سبق بيان هذا التفصيل. قال: وعن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. خرج أبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ، وإسناده ضعيف للضعف في عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال رحمه الله: باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، والقذال هو أسفل القفا، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد، أخرجه أحمد وأيضا أخرجه أبو داود من طريق عبد الوارث بن سعيد الليث بهذا الإسناد، إسناد الذي ذكره المؤلف، وإسناده ضعيف. ليث هو ابن أبي سليم، ضعيف مختلط، وطلحة مختلف فيه. المصنف هنا ذكر بأنه طلحة بن مصرف، نعم جزم بأنه طلحة بن مصرف عبد الوارث بن سعيد، رواه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف صرح به، ورواه غير عبد الوارث من الثقات كمعتمر بن سليمان وحفص بن غياث وإسماعيل بن زكريا، فرووه عن ليث ابن أبي سليم عن طلحة عن أبي عن جده، عن طلحة عن أبي عن جده، ولم ينسبوا طلحة. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، وقد نقل هذا الخلاف المزي في تهذيب الكمال أنه خالف عبد الوارث هؤلاء، علق عليه ابن حجر في التهذيب بكلام معناه، قال إذا كان طلحة هو ابن مصرف فهو ثقة معروف، لكن أبوه مجهول وجده اختلف في اسمه واختلف في صحبته، وإن كان غير ابن مصرف فهم مجاهيل، طلحة وأبوه وجده لا يدرى منهم. وهذا ظاهر كلام جماعة من الأئمة أن طلحة ليس ابن مصرف، وهو قول أكثر الثقات الذين رووه عن ليث، ظاهر اختيار أبي حاتم الرازي كما في العلل لولده. المسألة رقم 31 و100، وهكذا سفيان بن عيينة كما نقل عنه أبو داود في السنن، فأبو داود بعد أن أخرج الحديث نقل تضعيفا عن جماعة من الأئمة. قال أبو داود قال مسدد حدثت به يحيى أي القطان فأنكره، أي أنكر هذا الحديث، وقال أي أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره، أي ينكر هذا الحديث، ويقول أيش هذا طلحة عن أبي عن جده، وهكذا ذكر ابن القيم عنه في تهذيب السنن، ذكره غير ابن القيم، نقلا عن ابن المديني أنه ذكر لسفيان هذا الحديث فأنكر وعجب أن يكون طلحة أو أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا ضعيف، كيف ما دار هو ضعيف، بل نقل النووي رحمه الله في المجموع الاتفاق على أنه حديث ضعيف، قال فهو حديث ضعيف بالاتفاق. ونص على مضمون هذا جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسح العنق. إذن هذه ثلاثة أبواب. في الباب الأول في مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، سبق معنا هذه المسألة آخر مسألة في الدرس الماضي، وأن السنة أن يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما، ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين. قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وهذا صريح في رواية النسائي التي ذكرها المؤلف، صريح أنه أدخل إصبعي السباحتين في أذني وإبهامين من خلفهما. وجاء نحو هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، سنده حسن، وعن غيرهم من الصحابة. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. أيضا مما ينبه عليه أن السنة في مسح الأذنين أنهما تمسحان معا، لا تقدم اليمنى على اليسرى. وهذا هو الأصل في المسح، فالخفان لمن كان عليه خفان يمسحان معا، مسح اليدين في التيمم يمسحان معا. وأيضا الباب الذي يليه تضمن أو تقدم ما تضمنه من أن مسح الصبغين يكون مع الرأس، تقدم هذا في مسائل مسح الوجه. في باب غسل المسترسل من اللحية، وأن جمهور الفقهاء على أن الصدغين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، وأنهما يمسحان مرة واحدة. والصدغ هو ما فوق العذار، العذار هو أعلى اللحية، وما فوقه هو الصدغ. وكما سبق ما حاذى رأس الأذن أو نزل عن رأس الأذن قليلا، قال بعضهم هو ما بين العين والأذن، فالصدغان من الرأس ويمسحان بماء عند أكثر أهل العلم. الباب الذي يليه باب مسح العنق، أي في الوضوء، فبعضهم يمسح عنقه وبعضهم يمسح رقبته، كلها من الخلف والأمام. الشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد في مجموع الفتاوى بصفحة 127 من المجلد 21، نقرأه مختصر. قال رحمه الله: قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، قال ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، لا يستحب عند جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد. قال ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، الحديث الذي ذكره المصنف. قال ومثل هذا لا يصلح عمده ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. من ترك مسح العنق وضوءه صحيح باتفاق أهل العلم وجمهور العلماء على أن ذلك لا يستحب، وممن نص على ذلك أيضا كما سبق ابن القيم في زاد المعاد، قال ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته. وردت في أحاديث ساق الشوكاني في نيل الأوطار منها جملة بعضها موضوع، وبعضها ضعيف شديد الضعف، ولا جماعة من العلماء أنه لم يصح في ذلك شيء، بل حكم النووي على هذا الفعل أنه بدعة. نقل عنه الشوكاني في نيل الأوطار أنه قال مسح العنق لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فليس هو بسنة بل بدعة. وللنووي كلام في هذه المسألة في عدة مواضع، منها الكتاب المجموع في المجلد الأول صفحة 57 و200 وما بعدها في آخر فصل الوضوء. وممن أنكر ذلك وراء أن هذا لا يجوز هذا الفعل الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال فلا أرى جواز مسحه أي العنق إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به وهو مفقود، أي غير موجود في هذه المسألة. قال وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز، خلاف هذا كون إنسان يستحب مسح العنق ونحوه تشريع بالرأي فلا يجوز. وأثر أبي هريرة الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ليس صريحا في ذلك، إنما كأنه استنبط من فهم أبي هريرة لإطالة الغرة، أنه كان يستحب إطالة الغرة فلذا كان يغسل يديه إلى إبطيه. فكان مذهبه أنه يشرع إطالة الغرة والتحقيق، هذا فهم منه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى استحباب ذلك. إذن فهذه بعض المسائل تتعلق بهذه الأبواب، ثم بعده إن شاء الله باب جواز المسح على الإمامة. خن يقول هل للشيخ مقبل رحمه الله ترجيحات في مثل هذه المسائل؟ الشيخ مقبل له ترجيحات في جملة من مسائل الفقه، لكن لم تجمع في مصدر معين يستطيع الوصول للإنسان إليه بسهولة. أوسع ما جمع من مسائل الفقه كتاب إجابة السائل إلى أهم المسائل، ومع ذلك هو مختصر، وإلا فتاوى الشيخ أكثر من ذلك. قد جمع بعضهم كتابا في ذلك، ولكن الكتاب مفقود غير موجود في المكاتب. كتاب مختصر أيضا في 3 مجلدات، مع أنه لو جمع ترجيحات الشيخ رحمه الله في مسائل الفقه لكان أكثر. الإمام الألباني الآن جمع له موسوعة الإمام الألباني في الفقه في 16 مجلد، صار الرجوع إليها سهل جدا إلى اختياراته في الفقه. كذلك الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى له موجود سهل الرجوع إليه. كتاب الشيخ ابن عثيمين مجموع الفتاوى له أيضا الشرح الممتع سهل الرجوع إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذا الحديث يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يتفاوتون، وما داموا مؤمنين فهم في خير وهم على خير، ولكن مراتبهم متفاوتة، فمنهم مؤمن قوي ومنهم مؤمن ضعيف. وليس المراد بهذا الحديث قوة البدن أو ضعف البدن، ولكن المراد قوة القلب والعزم والإيمان. فالمؤمن القوي في قلبه، القوي في عزيمته، القوي في إيمانه، القوي في يقينه وتمسكه بهذا الدين خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وكم من قوي الجسد ضعيف القلب والعزم، وكم من ضعيف الجسد قوي في إيمانه وعزمه ويقينه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يجعل الله تعالى على يديه خيرا ونفعا عظيما لنفسه وللإسلام والمسلمين. قوي الإيمان ثابت اليقين، قوي العزم والهمة، قوي النفس، كم يحصل على يديه من الخير. ولذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره أنه يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. يرى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين لما فيهما من قوة، أن إسلام أحدهما عز للإسلام، فيعز الإسلام كله برجل واحد، يرزقه الله تعالى قوة في إيمانه، قوة في يقينه، قوة في عزمه، قوة في ثباته، فيحصل من ذلك نفع عظيم له وللإسلام والمسلمين. قال في الحديث: فكان أحبهما إلى الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأعز الله به الإسلام. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. مع أنه قد أسلم قبل عمر أناس كثير من الصحابة، ولكن عبد الله بن مسعود يقول: أعز الله المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف لما يحصل على يديه من الخير العظيم. كم من مؤمن قوي الهمة والعزم أجر الله تعالى على يديه تغيير بلدان بأكملها، كانت على عقائد باطلة غيرت إلى عقائد صحيحة، كانت على مخالفات ومعاصي لله تعالى صارت في طاعة وقرب من الله سبحانه. كم من إنسان بلغ ما بلغ من العلم ونشره حتى بلغ ربوع الأرض. كم من واحد من المسلمين جاء في فترة عصيبة من فترات المسلمين وفي حال ضعف وتدهور لهم، فجاهد في سبيل الله حتى أعاد مكانة المسلمين وقوى الله تعالى به دولة المسلمين ورفع به رايتهم. على مر التاريخ ينبري واحد يكون ذا همة قوية وعزيمة صادقة وقوة إيمان ويقين، فيجري الله تعالى على يديه خيرا عظيما. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. انظر إلى الصديق رضي الله عنه، ثبت في مواقف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت بها جبال لزالت من شدتها وعظيم هولها. وثبت الله الصديق هذا المؤمن الذي هو أقوى هذه الأمة إيمانا بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فكم نفع الله به، ثبت الله به الإسلام، حفظ به الدين، ارتد من ارتد من العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم أناس منعوا الزكاة فاستعان بالله وجاهدهم حتى رد كثيرا منهم إلى الإسلام، وحتى رد كثيرا منهم إلى الالتزام بشعائر الإسلام. قال له عمر في قتال مانع الزكاة: كيف تقاتلهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق المال، ألم يقل الرسول إلا بحقها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وهذا من حق لا إله إلا الله. فشرح الله صدر عمر وصدور الصحابة إلى قتال لقتال من منع الزكاة حتى استقرت للمسلمين أمورهم. مات الرسول عليه الصلاة والسلام فهال ذلك الأمر صحابته وشق عليهم حتى قعدوا يبكون في المسجد ولم يصدقوا بموت الرسول. وكان عمر يقول: والله ما مات رسول الله، والله ليبعثنه الله فليقطعن أيدي وأرجل أناس من المنافقين. يا أبو بكر في هذا الموقف العظيم دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، قبله ثم قال: ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه كأنهم قد فقدوا عقولهم، فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالصحابة عجبوا حين سمعوا الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في ذلك اليوم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وجعلوا يرددون الآية وأيقنوا بموت الرسول. ثبات عظيم بقوة هذا الرجل الذي رزقه الله تعالى هذه القوة العظيمة. جهز الرسول عليه الصلاة والسلام جيشا عظيما استغرق أكثر من في المدينة من الصحابة المقاتلين لغزو بلاد الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد. فلما أتم تجهيز الجيش وأراد الجيش الخروج مات الرسول. فلما مات الرسول تأخر الجيش عن الخروج، فأراد أبو بكر أن يخرجه، قال: لينطلق جيش أسامة لغزو الروم. فأشار عليه من أشار من الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس من المناسب أن يخرج هذا الجيش الكبير لقتال الروم وترك أصل الإسلام ودولة الإسلام وهي المدينة خالية من المقاتلين. فانظر إلى القوة عند الصديق، قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنفذن جيش أسامة إلى ما كان بعثه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل: يا أبا بكر، إن أناسا من العرب ممن حول المدينة قد ارتدوا عن الإسلام ويخشى على نساء المسلمين وأطفال المسلمين في المدينة منهم. قال: والله لو تخطفنا الطير. وجاء في بعض الروايات عنه كما ذكر ابن كثير وغيره قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل نساء المدينة ما تركت ولا خلفت جيش أسامة. قوة في دين الله في مواجهة هذه الأمور الصعبة. فخرج الجيش لقتال الروم فارتدع كثير من العرب. قالوا: يخرج هذا الجيش العظيم من المدينة في مثل هذا الوضع الذي هم فيه؟ وهذا يدل أن عند أبي بكر أضعاف هذا الجيش في المدينة. فنصر الله المسلمين ورد كثيرا ممن كان ارتد إلى الإسلام حين هابوا هذا الموقف من الصديق رضي الله عنه. فرب مؤمن قوي، رب مؤمن واحد يأتي للمسلمين وهم في ذلة أو في ضعف أو في تفرق، فيجمع الله به الكلمة ويوحد الله به الصفوف وتجتمع عليه القلوب، فيرفع الله المسلمين ويعز المسلمين وينصر به الإسلام. رب رجل واحد يأتي إلى أناس وهم في مخالفات أو في شركيات أو في بدع أو في معاصي، فبما أعطاه الله من القوة ينشر العلم ويبث العقيدة الصحيحة، فيرد للناس مجدهم وقوتهم ورفعتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ورب مؤمن واحد جعل الله فيه نفعا للمسلمين بما لم يجره على أيدي آلاف منهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ما دام الأمر كذلك وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وأن المؤمن القوي ينفع الله تعالى به بما لا ينفع به بآلاف ممن سواه، وأن مؤمنا واحدا يرزقه الله تعالى قوة في إيمانه وفي صدقه ويقينه وفي همته وعزيمته، قد يغير الله تعالى به مجرى التاريخ. قد يكون حال المسلمين في وجهة معينة فيغير الله تعالى به أمور المسلمين إلى غير تلك الوجهة بواحد من المسلمين، والتاريخ شاهد على ذلك. فكم هم العلماء وكم هم القادة والأمراء الذين غير الله تعالى بهم مجرى التاريخ، تحولت الأمور في عهودهم وفي أزمنتهم تحولا عظيما بتوفيق الله تعالى لهم وبما أعطاهم من القوة والثبات. فعلى المؤمن أن يسعى في قوة إيمانه، في قوة يقينه، في قوة عزمه وتوكله وصدقه، حتى ينفع الله تعالى به، يقوي إيمانه بطاعة الله. فإن العبد كلما ازداد من الطاعة كلما قوي الإيمان، كل طاعة لا تعملها تقوي الإيمان في قلبك، والمعاصي تضعف الإيمان حتى يصاب المسلم بالضعف وبالعجز، حتى يعجز عن بعض أمور نفسه وبعض أحواله الشخصية فضلاً عن أمور المسلمين. فليجتهد المسلم في تقوية إيمانه بطاعة الله، كلما ازداد من الطاعة كلما قوي الإيمان، كلما ازداد من الطاعة كلما عظم الإيمان في قلبه، فيجري الله تعالى على يديه الخير. وهكذا يسعى في تقوية إيمانه بطلبه للعلم وحفظه لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتعرف على هذه الشريعة العظيمة. فإن المؤمن كلما ازداد علما كلما ازداد إيمانا ويقينا، كلما ازداد بالله علما ومعرفة، كلما ازداد قوة إيمان وقوة عزيمة وقوة يقين، بخلاف الجاهل الذي يكون قلبه خاليا من معرفة الله ومعرفة وعده ووعيده وأسمائه وصفاته، فيكون تعلقه بالله ضعيفا، وبالتالي يضعف في إيمانه ويضعف في قلبه وعزمه ويضعف في ثباته بسبب ضعف تعلقه بالله. هكذا يسعى المؤمن في قوة إيمانه ويقينه بتوكله على الله وباعتماده عليه وبثقته به. فما توكل أحد على الله إلا قواه الله وأيده ونصره على قدر توكله عليه. وكلما علم المؤمن بشيء يكون قوة في ليقينه وإيمانه وعزمه سعى فيه، ومن أعظم ذلك ما سبق، من أعظمه طاعة الله. والله أن المؤمن كلما أكثر من الطاعة كلما قوي الإيمان، حتى يصير الإيمان ثابتا في قلب المؤمن تزول الجبال ولا يزول الإيمان، تزول الجبال ولا يزول الثبات، لا يضعف له عزم ولا يفتر له يقين إذا قوي الإيمان وصدق مع الله سبحانه وتعالى. وللمسلم عبرة بكل من أجر الله تعالى على يديه خيرا من الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين والأمراء الذين نصر الله بهم الدين. كان النبي يقف أمام أمة من الأمم وحده، أي قوة هذه وأي يقين، الكل يخالفه وهو ثابت على الإيمان، بل الكل يهدده ويتوعد بالقتل وبالأذية وهو يثبت على ما هو عليه ولا يرى تهديدهم شيئا. قال قوم هود لهود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال لهم هود، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا كلكم لتكيدوا لي ولتوصلوا الضرر إلي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تؤخروني ولا طرفة عين، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال الله عن نوح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن علي أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أمام أمة كلها أهل شرك، أهل كفر وعداوة، يخشى علي من بطشهم وهم متمكنون والأمور بأيديهم، ومع ذلك يثبتون بما أعطاهم الله تعالى من القوة وما أعطاهم الله تعالى من اليقين. وهكذا غيرهم من الأنبياء والرسل، وهكذا من بعدهم من الصحابة والعلماء والصالحين، على هذا الثبات العظيم والقوة العظيمة في دين الله. عمر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في زمنه ارتاحوا غاية الراحة. قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ دلوا فجعل يستخرج الماء من بئر ويصبه في حوض للناس، والناس يشربون، حتى روي الناس وضربوا بعطن. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أولت ذلك؟ قال: هذه قوة الدين، قوة يرزقها عمر في دين الله. في آخر حياته رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: والله لئن حييت أو لئن أحياني الله وأبقاني لا دعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعد الله غيري. قوة عظيمة وعزيمة، حتى إنه يرى النساء الأرامل البعيدات في العراق الذي ليس لهن أحد أنه يقوم بأمرهن هو رضي الله عنه، وأنهن لا يحتجن بعده إلى أحد. رزقهم الله تعالى قوة وعزيمة صادقة.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: الله تعالى.
1: من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
2: الأصل لأن هذا درس عام. لا ما في شيء. الأباش إن شاء الله ما في شيء. ما في شيء إن شاء الله. إن شاء الله. إيه. السلام عليكم ورحمة الله. توه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر من هذا السنة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح لعام 16400 والذي يتم كل يوم الخميس، وهذا هو اليوم 16 من شهر محرم عام 16400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو ورى بمعنى قدح. ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعث نار، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، تعال هنا كان فأثرنا به، أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو. وهذا صفه، وهذا أحسن حال، أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، اقرب. هذا إلى حد المغيرات صبحا، أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو، أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغر على قوم في الليل بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا، أي أثرنا بهذا العدل وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. فوسطنا به جمعا، أي توسطنا بهذا الغبار جمعا، أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذا غاية ما يكون من منافع الخير، مع أن الخير كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخير التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال: إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله، وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها، فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم ويوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان يحب الخير لشديد. الخير هو المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف بها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجان محضرون. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم بذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد بسطة عليه بكتب التفاسير التي تبسط القول فيها. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بتفسير هذا الجزء المبارك أننا اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، وكالعادة لكل واحد سؤال. نعم.
0: عفى الله عنك، ما وجه فرض الثلث للجد مع الأخوة وثلث الباقي، والأصل أن الفرض الأب والجد الثلث؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة، وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، أن جدك الأب سواء بسواء، إلا في العمريتين فقط، فإن للأم ثلث الباقي مع الأب، ولها مع الجد الثلث كامل. والعمريتان هما أن يموت شخص عن زوج وأم.

0: وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد. أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد، فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون معه، فإن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب مطلقا. وعلى هذا فيكون السؤال الذي أوردته غير واحد، لأنه ليس هناك ثلث باقي ولا مقاسم عليه. واضح؟ وجه إرادة أنها بناء على آراء وأفكار، يقولون مثلا إن قوة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة، فيكون له الفضل والتمييز. فيقال حب أننا قلنا ذلك، فما هو الدليل على أن الثلث أو الثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل.
1: فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة، فهل لذلك من وجه؟ وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟
0: لا وجه لهذا، أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر، فإذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام فصلى. ولا أعلم أحدا قال بهذا القول إطلاقا. وأما كون الجمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت نهي، وأنها كغيرها من الأيام لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا نهي فيه عند الزوال. وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا في صلاته حتى يقوم حتى يأتي الخطيب، قال لأن هذا كان الصحابة يفعلون. لكن كونه يبقى جالسا حتى إذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي، فهذا لا أصل له، ولا يحل لهذا أن يقوم فيصلي في هذا الوقت إذا كان قبل الزوال بنحو عشر دقائق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب أرجو التوضيح؟
0: أولا السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسنة، لأن السائل معذر، والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسلمون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر وعتاء السفر، نعم، فالمعنى أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. سوء المنقلب معناها أن يكون انقلابي إلى أهلي سيئا، إما بحادث يحدث علي أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم أو ما أشبه ذلك، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، أي المنقلب السيء.
3: أحسن الله إليكم شيخنا، يرى بعض المذاهب،
0: نعم،
3: يرى بعض المذاهب نجاسة كل ما يكون لحمه، هل عندهم
0: دليل؟ يقولوا ان بعض العلماء يرون ان بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون. دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال إنه لا يستنزه من البول. وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري.

0: البخاري أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله فيكون أل في البول للعهد للعهد الذهني ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالبا أما بول ما يأكل لحمه فهو نادر لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر فهذا ليس لهم فيه دليل ونقول أيضا إنه قد دل الدليل على أن بول ما يأكل لحمه طاهر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك وأيضا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة فلا يمكن أن ننجس شيئا إلا بدليل واضح بين إذن فالقول الراجح الصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة أن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين ويتكلمون أحيانا بل إنه يقع في الغيبة بس إن المجالس المجلس فيه ذكر الله بعد ما ينتهي المجلس يقودون في مجالس ما رأيك في جلوس معهم؟
0: أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ لأن السياسة لها رجال وأقوام رجالها له السلطة والحكم أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل أبدا ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا السياسة لا أقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفون مداخلها ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفون كثير من الناس ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن وهذا شيء مشاهد مجرد وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حصر لها وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به فيقولون ما ليس لهم به علم وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أما أجلس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم وإذا قاموا يخوضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب وإلا ففارقوا ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليهم فلان ولا فلان فلا تأتي إليهم أيضا حتى بالذكر لأن أبواب الذكر رحمة الله كثيرة. نعم.
2: فضيلة شيخنا رحمكم الله لقد قرأنا أن ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالقطر والنبات فنرجو شرح هذا الكلام حيث أنه لا يمكن أن يكون له عمله زجر السحاب وما إلى ذلك بقول وأمر لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى
0: هو هكذا شاعر العلماء أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات وليس هناك مانع أن يكون موكلا بالقطر والنبات بأمر الله عز وجل فيكون القطر والنبات مسخرا له مذللا له بأمر الله ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام مع أن يسخر الرياح ويأمرها وينهاها؟ في الأصل هو الله عز وجل. فلله تعالى أن يجعل أمر من أمور مخلوقاته إلى أحد من المخلوقين، وليس ذلك بغريب. قبض الأرواح موكل في ملك يقبض أرواح بني آدم وغيره، وأصل الإحياء والإماتة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن الله تعالى قد يوكل أحد من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى بالجمال يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخره. هذا هو المشهور بين أهل العلم، قالوا إن ميكائيل موكل بالقدر والنبات، وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور، وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل إلى الرسل. وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له، حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهو نفخ الصور، وميكائيل موكل بما فيه من حياة الأرض وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز، الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء، لكن هذا لإظهار الحكمة وإظهار قوة السلطان، وأنه جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو عز وجل، ويعلمنا ما شاء منه.
3: شيخ أحسن الله إليك، ألا يحتمل تفسير قوله تعالى أنه لحب الخير لشديد، بمعنى الخير هنا الخير بأن
0: الخير
3: بأن السنة مفسرة للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أم تحتمل يعني؟
0: لا، ما رأيت أحد قال بهذا أن المراد بحب الخير إلى الخير، والسنة قال رسول الخيل في نواصيها الخير ولم يقل هي خير أو يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يحب الخير، لو أنك سبرت أحوال بني آدم لوجدت يمكن من ألف واحد.
3: لا، بمناسبة الآية هذا
0: ما يستطيع يحب الخير على كل أحد، وما هو أحد يحب العيد وأحد يحب الغنم وأحد يحب الحرف وأحد يحب التجارة وأحد يحب الخير وأحد يحب السيارات. لا، ما هو سبب النزول، هذا ما فيها سبب النزول،
3: الشيء كان للعرب كان
0: ما رأيت أحد طلب.
4: أنا أطلب منك شرح آية من القرآن، بس أنا أطلب منك شرح من آية من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
0: المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها له يلهو بها الإنسان ولعب يلعب بها ولست جدا، فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا لعب يذهب هباء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي لهي الحياة الكاملة. الحيوان هنا مو من الحيوان المعروف، المراد الحياة الكاملة كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهي الحياة الكاملة. وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 53، باب كرامات الأولياء وفضلهم. وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: Thank you.

0: مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، رواه البخاري من طرق. وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم بقريب من 100 رجل رامل، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي 2 ركعتين. فتركوه، فركع 2 ركعتين فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. قوله الهدأ موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل. وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بدة بكسر الباء وهو النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح قال، ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قرأنا في زاد المعاد ما يتعلق بالأسلام، وش كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلام؟ لمن هي؟ لمن قتل؟ فكان يقضي بالأسلام لمن قتل. وكان إذا بعث سرية يقوم بتنفيذها، كم يقدر ذلك؟ من رأس الغنيمة، لكن كم يأخذ من الغنيمة الخمس؟ يأخذ الخمس، وكم يقوم بتنفيذها؟ كيف؟ يعني إذا كان الجيش وراءهم وهم بين يديه، السرية بين يديه، يجعل لهم الربع بعد إخراج الخمس، وإذا قفل الجيش وأرسل سرية أعطاهم الثلث بعد إخراج الخمس. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس، يختاره قبل الخمس، يقال له الصفي. وهذا الذي ذكره ها هنا جاء عند أبي داود والنسائي وعند غيرهم من مراسيل الشعبي، من مراسيل الشعبي، لكن هذا المعنى صحيح، فإن الأدلة تدل على ذلك كما سيأتي، لكن هذا الذي أورده في هذا الموضع مرسل من مراسيل الشعبي. أما من حيث المعنى فالصبي ثابت في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، فيصطفي ما شاء من الغنيمة قبل أن تقسم، سواء صفى أمثا أو عبدا أو فرسا أو ما شاء. قالت عائشة رضي الله عنه، وكان الصفية من الصبي. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهذا مما يدل على صحة هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له الصبي. قال وكان الصفية من الصبي، رواه أبو داود، وقلنا بإسناد صحيح. ولهذا جاء في كتاب إلى بني زهير ابن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصبي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. والشاهد أن فيه الصبي وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سهم الصبي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وهذا جاء في المسند عند أبي داود وعند النسائي، والحديث في الصحيح المسند للشيخ محمد عبد الله عليه الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، وقد حكم عليه الشيخ بالصحة رحمة الله عليه. قال وكان سيفه ذو الفقار من الصبي، وكان سيفه ذو الفقار من الصبي، جاء هذا في المسند وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عباس وهو حديث حسن. وكان سيفه ذو الفقار من الصبي، وفيه تسمية الجمادات، فالجماد لا بأس بتسميته، وهكذا تسمية الحيوان. قال وكان يسلم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، وكان يسلم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، يعني بهذا الشرط، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهمه وأجره. وهذا جاء عند أبي داود وعند الحاكم وإسناد من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن، إسناد الحاكم حسن. قال وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح مثله أحد، فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال وما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. وهذا جاء عند أبي داود وعند غيره عن رجل من الصحابة، وهو حديث ضعيف لا يثبت. قال وكانوا يستأجرون الأجر للغزو على نوعين، وكان يستأجر الأجر للغزو على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، وهذا لا بأس به، يخرج الرجل في الجهاد في سبيل الله عز وجل ويستأجر من يقوم بخدمته في سفره بأجرة معلومة. قال الثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي، قال الغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني يجتمع له أجران، لأن الجاعل هو خارج أيضا في الغزو فينال الأجر، وحفز غيره على الغزو بأن جعل له جعلا فينال أيضا أجر الغازي الذي حفزه بتلك الجعالة. والحديث جاء في المسند وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق الحسين ابن شفي، ولم يوثقه معتبر، فالظاهر أن الحديث لا يثبت، هذا ما يتعلق باستئجار الأجرة، ذكرنا ذلك على نوعين، أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، وإلا يجعل جعلا لمن خرج لمن يخرج في سبيل الله عز وجل يحفز الناس على الخير والغزو في سبيل الله عز وجل، وإن كان حيث الوارد في ذلك ما عرفنا لا يثبت. ثم انتقل في الاشتراك في الغنيمة، وأن أيضا على نوعين، نكتفي بهذا والحمد لله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، فإن ذكر قبل ذلك أنهم كانوا يستأجرون الأجر للغزو على نوعين، ثم ذكر أنهم كانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين. قال: أحدهما شركة الأبدان، شركة الأبدان، والمعنى أن من كسب أو غنم شيئا ببدنه فإنه يشارك غيره فيما كسبه من الغنيمة ببدنه، فما هو من قبيل شركة الأموال كالمضاربة وكغيرها من أنواع الشركات، وإنما مشاركة في الأبدان. قال: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، فيدفع إليه الفرس أو يدفع إليه البعير، فإن غنم شيئا فتلك الغنيمة. وفيها شبه بالمضاربة، هي مضاربة لكن فيها شبه، لأن المضارب يدفع المال، المالك يدفع المال، والمضارب له العمل بذلك المال، والربح على ما يتفق عليه. فكانوا يفعلون ذلك، يكون الرجل ما عنده فرس ولا بعير، يقول: خذ فرسي وبعيري وما غنمت فبيني وبينك على التناصف، على النصف أو على الثلث أو الربع على حسب ما يتفق على ذلك. قال: والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه، أي خشبت، نعم خشبت السهم، والآخر نصله وهي حديدة السهم وريشه. وقال المسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، وهي شركة الأبدان، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، واشترك بتلك الغنيمة. جاء هذا عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله المسعود عن أبيه، عن عبد الله المسعود، ورواية أبي عبيدة عن أبيه من قبيل المراسيل، لكن مرسل أبي عبيدة عن أبيه مقبول عند كثير من علماء الحديث، قبيله علي بن المديني وجماعة من علماء الحديث، باعتبار أنه كان عالما بأحاديث أبيه، فقبل مرسله كثير من علماء الحديث. قال: وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالة أخرى، أي يمشون على أقدامهم، وكان لا يسلم لمن قدم من المدد بعد الفتح، من قدم من المدد بعد الفتح، إذا حصل الفتح لبلد من بلدان الكافرين فالمدد الذي يأتي متأخرا وقد حصل الفتح على يد الجيش المتقدم فإنه لا يسهم للمدد لأنه جاء بعد حصول الفتح. جاء هذا في البخاري من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبانا وأصحابه في سرية قبل نجد فقدموا بعد فتح خيبر، أرسلهم في سرية قبل نجد فقدموا وقد فتحت خيبر فلم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام لهم. هذا جاء كما عرفنا في البخاري من حديث أبي هريرة. قال فصل: وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوته من بني عبد شمس وبني نوفل، وما هو السبب؟ قال: وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وهذا جاء في البخاري من حديث جبير المطعم وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وهذا جاء في المسند وعند النسائي من حديث جبير المطعم أيضا بإسناد حسن: إنهم لن يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فهذا هو السبب الذي من أجله أشركهم في سهم ذوي القربى، فكان يعطي لبني هاشم ولبني المطلب لأنه كان كالشيء الواحد في الجاهلية وفي الإسلام. والغنيمة مبناها على ماذا؟ على التناصر، وبنو المطلب كانوا مناصر لبني هاشم دون سائر إخوتهم، والغنائم مبنية على التناصر، لهذا كان يشاركهم في نعم يعطيهم من الغنيمة. لكن ما يتعلق بحرمة الزكاة الواجبة هذه يختص بها بنو هاشم، شأن هذا شأن آخر، وذاك شأن آخر. أمر الغنيمة مبناها على التناصر، وبنو المطلب كانوا مناصر لبني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام فشاركهم في المغنم. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
5: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تعالى.

إلى هذه القرية عموما وإلى هذا المسجد خصوصا. وكما ذكر الوالد المطهر حفظه الله أن هذا المسجد كانت له بصمات طيبة، وكان مأوى من مآوي أهل السنة في بطانه. فقد جاءت فترة من الفترات تآمر من تآمر على دعوتنا، وخاصة هذه المناطق الثلاث الضالعة ورفان ويافع، أُقِلَت جل مساجدنا. ربما في الضالع تعود هذه الأصابع هذا المسجد ومسجد النعوي رحمه الله ومسجد أخينا أمين جعبل، وهكذا مسجد حران وبعض المساجد القليلة التي ربما لا تتجاوز السبعة إلى العشرة، ولكن جعل الله عز وجل فيها بركة. تميزت الدعوة ومضت واضطرقت. عندنا في يافع لم يبق معنا في يافع العليا والسفلى إلا ستة مساجد، ستة مساجد: مدينة لبعوس، قرابة سنتين ليس معنا فيها مسجد واحد، عشرات بل ربما تصل إلى مئة مسجد تسقط. وظن أولئك أن الدعوة السلفية الأبية النقية قد ذهبت، وأنهم هم سيقودون الإمام، فيسر الله برجال صادقين. أما رفان فأظنها أشد منطقة، مدينة الحبيبين مثلنا قطرة ليس فيها مسجد، وهكذا في حبيب جبر كل المساجد 99% أخذت. ولكن سبحان الله ثم الآن نعاني كما سمعتم من أبي مطهر من تقصير، ألا نقصر في زيارة إخواننا؟ وهذا العتاب وهذا الخطاب لا نسمعه في هذا المسجد فقط، إنما نسمعه كثيرا في مناطق شتى، والسبب انتشار الدعوة، انتشار الخير، كثرة المساجد تغطي هنا وتغطي هنا وتتحرك وتحاول، ومع ذلك ما زلت مقصرا. فلله الحمد وله المنة، وهذا فضل الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر والتواضع له والثبات على دينه ومواصلة هذا السير والمداومة على هذا الخير حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفيد فائدة عظيمة، أن هذه الدعوة ماضية وماشية وظاهرة ومنصورة، تركها من ترك وتخلى عنها من تخلى، وغير فيها أو تغير عنها من تغير، ستبطل.

فالذي يغير في حقيقة الأمر هو يغير على نفسه. أما القرآن فهو القرآن، والسنة هي السنة، والسلفية هي السلفية، والدعوة هي الدعوة. إن تركت حملها سيأتي من يحملها، وإن تركت المواصلة فيها سيأتي من يواصل مشوارها، وإن تركت مناصرتها سيأتي من يناصرها. فانتبه على نفسك، أنت الذي ستندم، أنت الذي ستعاني، أنت الذي إن غيرت سترى تغيرا عجيبا في حياتك. أما دعوة الله فهو حاميها وهو ناصرها وهو مولاها وهو مؤيدها وهو حافظها جل جلاله وتعالى عظمة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أقفوا معكم في هذا المقام عن تأسيس رسولنا صلى الله عليه وسلم لدعوته. إن الناظر في أحوال الأمة اليوم وهو يرى انحطاطا عجيبا وضعفا مروعا في أوساط الأمة، يرى انحطاطا أخلاقيا، يرى انحطاطا دينية عند كثير من الناس، يرى انحطاطا اجتماعية، يرى انحطاطا سياسية، يرى انحطاطا عسكرية، يرى انحطاطا تربوية، يرى انحطاطا تقليديا للكفار ومتابعة للغرب، يرى ما يبدا له الجبين ويشيب له الجبين. فربما اصاب كثيرا من الناس الياس، وهجم على البعض القنوط، وظن في قراره قلبه ان هذه الدعوه ماتت وان هذه الامه ذهبت وانه لا نصر لها ولا اجتماع لها ولا عز لها ولا مجد لها ولا قوة لها ولا كيان لها، وأنها عبارة عن أمة تتفاخر بأسلافها وتتمادح بآبائها وتثني على أجدادها، أما هي فلا قيام لها، أما هي فإنها تأخرت تأخرا لا تقدم بعده، وضعفت ضعفا لا قوة بعده، وتفرقت تفرقا لا اجتماع بعده، وذلت ذلا لا عز بعده، وفقرت فقرا لا غنى بعده. هكذا يحاول أعداؤنا أن يدخلوا إلى قرارة قلوبنا أننا انتهينا وأننا لا قيام لنا وأننا كاللبن المصبوغ، صبحة طويت وأمجاد ذهبت وانتصارات كانت. هكذا يحاول الأعداء، ولكن نقول كلا، هذه الأمة قادمة، هذه الأمة عائدة، هذه الأمة منتصرة، هذه الأمة سيعود لها مجدها وستنتصر على أعدائها، وسيلم الله شتاتها ويجمع كلمتها ويرفع رايتها
ويوحد صفها، هذه الأمة تاريخها القادم أوسع من تاريخها السابق. وهذا بمصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن أوروبا ستحرر، وأن الغرب سيحرر، وأن إيطاليا ستحرر، وأن روما عاصمة النصارى الغربية ستفتح، وأن هذه الأمة ستصل إلى أصقاع المعمورة. أكبر ما وصلت إليه الأمة الإسلامية في التاريخ الماضي نصف الأرض، حكموا نصف العالم، والغالب سيحكم أهل الإسلام العالم كله. فلا تنهدم ولا تضعف ولا تهب ولا تكبر ولا تسقط همتك ولا تقتل عزيمتك ولا تصدق أعداءك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ضعف في زمن أشد من زمن، ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي سوداء وفي أيام ظلماء، ضعف في زمن فقد الله فيه أهل الأرض مشارقه ومغاربه وعربه وعجبه إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي حرمها وفي كعبتها وفي بيتها 360 صنما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والربا في مكة والزنا في مكة والظلم في مكة والقتل في مكة والضلال في مكة، وقبل ذلك كله الشرك بالله في مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تعاني

ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة العوارض ولا إلى قوة الحمل ولا إلى عظيم المصادمة من الأعداء ولا إلى كبير المؤامرة من أوطانه، إنما مضى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه بهذه الدعوة، سلك الطريق الراشد الصحيح، سلك ما أمره ربه، فأغاض الله به هذه الملة الحنيفية. أوجد الله عز وجل ذلك الكيان العظيم الذي أسقط أعظم دول العالم وأقوى إمبراطوريات الأرض وأسقط فارسا والروم والحبشة ووصلت أمته إلى قرب روسيا وإلى جانب باريس وفعلوا تلك الانتصارات العظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وحيده ترتكب بوادر، وصل إلى خديجة: جملوني جملوني دبروني دبروني. ليس معه على هذه الدعوة أحد، وقد أتته تلك الرسالة التي علم أنها عبارة عن مواجهة العالم وعن مصادمة من في الكون، من في الكون الأرضي، وأنه سيناصره القلة القليلة وستحاربه الأمم الكثيرة. أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، ضاق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم أن القبلة ثقيل وأن الأمر جلل وأن المسألة ليست بالهينة. أنت يا محمد ستدعو إلى التوحيد، ستحارب العرب والعجم، ستواجه الكل، فإن من في الأرض مشرك إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب. قال من أواخرهم لسلمان: إني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما كنت عليه أنا وأصحابي، ولكنه قد أضلك زمان نبي يخرج بين حرتين في أرض كثيرة النقل، يقبل الهدية ويرد الصدقة، بين كتبيه خاتم الذهول. إذن يا محمد أنت ستواجه بدعوتك الدعوات وبتوحيدك الشرك الذي سيطر وعم وطر، ستواجه بدعوتك اليهود أصحاب ديانة السماوية، النصارى أصحاب ديانة السماوية، العرب أصحاب ديانة السماوية كانوا على دين إبراهيم حتى غيرهم الخزاعي، ستواجه المجوس عباد النار، ستواجه البوذيين والهندوسيين، ستواجه من؟ ستواجه الجن والإنس والشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبدأ، وأول الأوامر اقرأ، وثاني الأوامر اقرأ، وأرشده ربه إلى القلم. أضرب بالقراءة والكتابة إشارة إلى عظمة العلم، إلى عظمة القراءة، إلى عظمة الكتابة. ثاني ما نزل على محمد وبه

0: ربٍ الله أكبر.
1: قم قم يا محمد، هذه الدعوة تحتاج إلى قيام، تحتاج إلى خدمة، تحتاج إلى نشاط، تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى مثابرة، إلى صبر ومصابرة، إلى قوة ومرابطة. هذه الدعوة لا تقوم بالكسل ولا بالهزل ولا بالضعف والغرر، لا تقوم هذه الدعوة بالهمم الهابطة ولا بالعزائم الساقطة. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام أقام هذه الدعوة. إذن هيا بنا لنعيش في هذا المقام كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأمته، لأنه نجح نجاحا باهرا، شهد له أعداؤه قبل أحبابه. فأعداؤه لا ينكرون أن هذا الرجل عظيم، بل يعتقدون أنه من عظماء الإنس، وأنه من أعجب من أمامهم. وإن كانت الدعوة التي قامت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله ومنة ونعمة، لكن أنا لا يعترفون بهذا، ويظنون أن ما قام على يد رسول الله كان بذكائه، كان بدهائه، كان بأخلاقه، كان باجتهاده، كان بعبقريته. فهم ينسبون جميع ما قام على يد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذات رسول الله، وإن كان أهل الإسلام يعتقدون أن هذا الأمر شيء أراده الله عز وجل وأجراه الله على يد محمد بن عبد الله أفضل خلق الله، فجعل الله به الأسباب العظيمة من الأخلاق والسيرة الحميدة والتواضع والمحامد وغير ذلك مما أعطي من الصفات الجميلة التي ذمم الله عز وجل بها الخير، وجعل ذلك سببا لانتشاره هذا السيد. إخوة الإيمان، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أمته اهتماما كبيرا بنشر التوحيد. التوحيد الأمر الواحد الذي لا ثاني له ولا ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صرخ به أعلنه. إن نظرت في شرعية الصلاة لا تجدها شرعت من أول يوم، في شرعية الصيام ستجد بعد سنوات، في شرعية الزكاة بعد سنوات، في شرعية الحج بعد سنوات. حرم الزنا، حرم الربا، حرمت أمور كثيرة بعد فترات. أما التوحيد من أول يوم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد ونشر التوحيد وعلم التوحيد وأقام التوحيد وبين التوحيد من أول أيامه إلى آخر أيامه. انتشر العلم، قامت أمة التوحيد، قام رجال التوحيد، قام حملة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلمهم التوحيد في المدينة. يركب معه معاذ بن جبل على حمار، معاذ عالم من علماء الأمة، فقيه من الفقهاء، فرضي واضح وكبير واسع الاطلاع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه التوحيد ويكرر عليه التوحيد. يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. مضى ساعتك، كرر السؤال، الله ورسوله أعلم. مضى ساعتك الثالثة، أعاد السؤال، الله ورسوله أعلم. يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبه الله. اهتمام بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي هريرة عالم من علماء التوحيد. أبا هريرة، اذهب، فمن وجدته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. تعظيما للتوحيد، تعليما للتوحيد، تذكيرا للتوحيد، نشرا للتوحيد. يركب معه غلام صغير قبل سن الثالثة عشر من عمره وهو عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن الثالثة عشر من عمره. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له العقيدة، معلما له التوكل، معلما له الثقة بالله، معلما له أنه لا يخاف من خلق الله، معلما له أمورا عظيمة. يا فلان إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله أكبر، عقيدة عظيمة. ألف ابن رجب كتابا كاملا في شرح هذه الكلمات التي كانت على ظهر حمار وعلى مثل ذلك الحمار. الله أكبر. هكذا عاش نبينا معلما لأصحابه التوحيد، هذا يعلمه قد رأى سليمة فقطعها، أن يكره السمائم وأن يعلق قلبه بالله، هذا يسمع ويحلف بغير الله فيعلمه الحلف بالله، هذا يسمعه يتشاءم فيعلمه ترك الطيرة وأنه من الشرك. وما زال النبي 13 سنة في مكة يعلم التوحيد، وعشر سنوات في المدينة يعلم التوحيد، وفي سكرات موته والنبي يحتف بالتوحيد، ما قال، انتشر التوحيد وقام التوحيد. كما يقول التحزن، كما يقول الغربيون في هذه الأزمنة، تتعلم التوحيد في سويعاته. أزعجتمون يا أهل السنة، توحيد توحيد توحيد إلى متى؟ لا، هذا مخالف لسير محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أبا بكر الموحد وعمر الموحد وعثمان وعلي وأمة موحدة مؤمنة قاتلت من أجل التوحيد، ضحت من أجل التوحيد، قاتلت الشرك، كسرت الشرك وأهله. هكذا رفعوا الأذان في بيت الله الحرام، ويصعد بلال الذي كان قبل سنوات يسحب في سكك مكة من أجل التوحيد، يصعد بلال على بيت الله الحرام قائلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أين اللات والعزى، أين مناة الثالثة الأخرى، أين الآلهة أجمعا، أي ذهبت وولت، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. انتصر الحق وقام التوحيد وذهب الشرك وولت هذه الخرافات وهذه المنكرات. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، ومع ذلك النبي في سكرات موته يقول لعن الله اليهود والنصارى، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد اهتماما عجيبا. أي دعوة تهتم بالتوحيد؟ دعوة خير، دعوة رسول الله على منهج محمد. وإذا رأيت دعوة تحارب التوحيد فهي على دعوة أبي جهل وعلى دعوة أبي لهب، كالرافضة الزنادقة، كالصوفية وغلاتهم القبوريين وغيرهم الذي حارب التوحيد. هذا يدعو إلى الشرك، مضى على سير من؟ على سير أبي جهل وعقبة بن أبي معين وغيره من أولئك الكفرة المشركين. إذا رأيت دعوة لا تهتم بالتوحيد وتجهد بالتوحيد وتقلل من شأن التوحيد، فاعلم أن هذه الدعوة ليست على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، دعوة أهل السنة والجماعة قليلة في دورهم، في مراكزهم، في منابع علمهم، في مساجدهم، في بيوتهم، مع صغارهم وابنائهم يعلمون التوحيد من الصغر، يعلمون الأنبار، أين الله؟ الله في السماء، هذا عقيد، هذا توحيد. ما ربك؟ الله. ما عقيدتك؟ سني سلفي. هكذا يهتم أهل السنة اهتماما كبيرا بتعليم التوحيد، بتعليم العقيدة، بتعليم سير سلف الأمة. إخوة الإيمان، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الأمة اهتماما كبيرا في نشر العلم، في نشر العلم. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم من أول أيام الرسالة إلى آخر السكرات وفي آخر النزعات وهو مع العلم. في بيته يعلم، في مسجده يعلم، في طريقه يعلم، على الحمار يعلم، على البغلة يعلم، في جهاده يعلم، في سفره يعلم، في حضره يعلم، في أول أيام الدعوة يعلم، مع جدة الواضح والجميل المخاطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت النعيم، بيت الأرقم بن أبي الأرقم. هذا الدار دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع أصحابه، يعلمهم التوحيد، يعلمهم القرآن، يعلمهم ما ينزل عليه من الوحي. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أمة متعلمة، فقهاء في الفقه، محدثين في الحديث، مفسرين للقرآن، متعلمين للأحكام، يعبدون الله على بصيرة. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم علماء جهابذة قادوا العالم، استطاعوا أن يصلوا إلى البلدان بعد أن فتحت عليهم واتسعت. أحدهم هو العالم، وهو الأمير، وهو القائد العسكري، وهو الفقيه، وهو المحدث، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب الزهد، وهو صاحب الورع، وهو صاحب العبادة، وهو صاحب الطاعة، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب المعاملة. لماذا؟ لأن هؤلاء درسوا في مدرسة محمد، مدرسة متكاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. هذا قاد العراق، وهذا قاد مصر، وهذا قاد الشام، وهذا قاد بلاد فارس، وهذا قاد بلاد الروم. قادوها بالعلم، قادوها بالحلم، قادوها بالدين، قادوها بالعمل بالعلم، قادوها بالصلاح، قادوها بالأخلاق، قادوها بالعدل، قادوها بما استفادوه من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الاهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم. لا تحتاج إليك الأمة وأنت وعاء فارغا، لا تحتاج إليك الأمة وأنت لا تستطيع أن تدرس كتابا وأن تبيد شيئا. تذكر أقبل الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اهتمام كبير بالعلم. ولله الحمد، فكر عنه من هم الذين يهتمون بالعلم في هذا الزمن؟ ستجد هي دعوة الحق التي اهتمت بالتوحيد، هي التي تهتم بالعلم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته اهتماما كبيرا بأمر لا قيام للأمة إلا به، ألا وهو النبوة، الرابطة الإسلامية، الاجتماع على الحق، الاجتماع على القرآن وعلى السنة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرقى بين المهاجرين والأنصار، جعل الكل يعيشون على جسد واحد كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والنوم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا بنزع المناطقية ومحاربة النعرات القبلية وهدم الدماء الجاهلية. ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالإسلام، من كان على الإسلام على رؤوسنا، وإن كان من الحبشة كبلاد، وإن كان من فارس كسلمان، ومن كان بعيدا عن الإسلام فهو عدونا كأبي لهب عم رسول الله. ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر بالمناطقية، قال هؤلاء عرب هؤلاء عجم، أو قال هؤلاء قومي وهؤلاء قريش وهؤلاء. أكثر الحروب أقامها النبي على قومه على قريش، لأنهم كانوا أشد ضراوة على الإسلام وأشد حرب للإسلام وأشد حقا على الإسلام، فأقام عليهم النبي الحجة والبيان ثم الجهاد والسنان والسيف والسهام إلى أن نصر الله الإسلام وكسر الكفرة اللئام. لتعلم أن الذي قال لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإسلام. إذا أيها الناس الحذر الحذر من الحزبية المغيسة التي فرقت الأمة، التعداد الحزبي الذي فرضه الغضب علينا هو الذي هدمنا، هو الذي سلط علينا الرافضة، هو الذي فرق جمعنا. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأمة لابد أن تكون كلمتها الإسلام وداعيها الإسلام ورابطتها الإسلام وميزانها

جمع النبي أمة واحدة، كلمة واحدة، جيش واحد. أو هذا جيش مؤتمري، وهذا جيش إصلاحي، وهذا جيش مع هذا، وهذا جيش مع هذا. تفرقت الأمة وتقاتلت الأحزاب، ومسلم يقتل مسلم، سياسات وعنصريات. لا يا مسلم، انتبه، لا تقاتل إلا من أجل الله، ولا تضحي بنفسك إلا لتكون كلمة الله هي العليا. قاتل من أجل الإسلام، لا تقاتل من أجل حزب، ولا من أجل شخص، ولا من أجل مناطقية، ولا من أجل عربية. نعم، ما انتصر المسلمون على اليهود؟ ما السبب؟ لأن دائما يتكلم رؤساؤنا، ويتكلم كبراؤنا، ويتكلم إعلاميونا، ويتكلم كثير منا باسم العربية، باسم المناطقية، باسم القضية، باسم كذا. من يتكلم باسم الإسلام؟ من الذي يغضب لله؟ من الذي يتكلم من أجل التوحيد؟ هم أهل الحق والعلماء الصادقون الربانيون. فلما كانت في نظرات عنصرية وعربية وقومية ومناطقية، ما قامت لنا قائمة. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، أو طبعا لو وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل خلق يقوي الأخوة، يقوي الرابطة الإسلامية. الإسلام دعا إلى كل ما يقوي المحبة في الله، دعا إلى التجاوب في الله لأنه يقوي المحبة، دعا إلى التهادي يقوي المحبة، دعا إلى إفشاء السلام يقوي المحبة، دعا إلى الكلام الطيب والأخلاق الحميدة يقوي المحبة، دعا إلى العفو إلى الصبر. وعدد عدد، هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة أو ربما أكثر من محاضرة التي تقوي المحبة. حارب الإسلام كل ما يهدم الأخوة ويضعفها ويهجها. لا تقتل، القتل يهدم الأخوة. لا تظلم، الظلم يهدم الأخوة. لا تغتب، الغيبة تهدم الأخوة. لا تلم، النميمة تهدم الأخوة. لا تكذب، الكذب يهدم الأخوة. وهكذا عدد أمور كثيرة حرمها الإسلام لأنها تقدش في الأخوة على مستوى لا تلقى أخاك لوجه غير مبتسم، لأن هذا يضعف الأخوة. انتبه يا مسلم، لا تهجم أخاك المسلم، يضعف الأخوة. أيها الناس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر واضح بإقامة أمة. ما هو هذا الأمر الواضح؟ اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة أمته بالنظر في الكيفية لا في الكمية. تربية، تصفية، تميز، صفاء، نقاء. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على الهش، على اللذيذ، على التجميع، على الكثرة. كم معنا؟ كم الذين سجلوا معنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم معه واحد، لكن هذا الواحد ألف، معه عشرة، الواحد يعدل أمة. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التربية، في النظر إلى الكيفية. وبعد أن اهتم بالكيفية، بارك الله عز وجل في الكمية. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مع 100,000 صحابي، وعاش سنوات، 6 سنوات في مكة يسلم عمر بعد 6 سنوات. كم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 سنوات؟ 65 صحابة. قد يقول قائل والله تعب 6 سنوات، ما معنا 60؟ لا، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظار، نظر إلى البناء الصحيح، نظر إلى التأسيس الجميل. أنت الآن تريد أن تبني بيت، إذا أردت بيتا قويا رفيعا جميلا اهتم بالقواعد، اهتم بالتأسيس. إذا جئت تبني تريد بيت رفيع وعالٍ وبدون أساس، سيسقط فوقك فوق أهلك ويقتلك ويضرك ويضر جيرانك. لكن ابني بناء صحيح، ستبقى ربما شهر شهرين ثلاث وأنت بالتأسيس، ولكن بعد التأسيس وبعد القوة وبعد القواعد وبعد التصميم الكامل

كان العدد قليلا في بداية الأمر ولكن سيأتي الخير. ولله الحمد أن هذه الدعوة هكذا تربي. حاول العرب وعلى رأسهم قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يا محمد لا داعي أن نتفرق، اجتمع. على ماذا نجتمع؟ تريد الملك؟ سنجعلك ملكا عليك. ما قال النبي كما قال ضد الإصلاح ننطلق إلى الرأس، وإذا صلح الرأس صلح الجسد. لا، هذه الكلمة بائرة. أنت تريد أن تصل إلى السقف بدون أساس؟ تريد أن تصل إلى الدور الخامس وما معك دور أول وثاني ولا قواعد ولا تأسيس؟ هذا محال وهذا خيال، خيال. تريد أن تصل إلى العلوم بدون سلم؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الكلام. قالوا يا محمد تريد المال؟ سنجمع لك المال حتى تكون أغنى رجل فيه. ما قال كأصحاب الجمعيات اكسب المال وستكسب الكل؟ لا، ما نرى بهذا المنبر الخاطئ. عاش في فقر ومات هو فقير مديون، مديون لعدو من أعداء 60 صاعلي أو 70 صاعلي أحد اليهود. ما قام الذي دعوته على المال؟ هذه الدعوة كلما كان الفقر فيها كلما كانت أقرب إلى الحق وكانت أقوى وكانت أحق أن تتبع. إخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قام دعوته على إيش؟ على التميز. جاء إليه المشركون، يا محمد إيش رأيك؟ عندنا رأي، نعبد إله سنة وتعبد إلهنا عاما. انظر جميع ودوا لو تلهم فيلهمون. دعوة نجمجة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يعبدون الله عاما ولعلهم سيشركون؟ لا، قل يا أيها الكافرون.

ذاكرته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. لا اجتماع على باطل. اليوم كثير من الناس يقول لماذا لا تجتمعون؟ على ماذا نجتمع؟ نجتمع مع من يدعو إلى الديمقراطية؟ لا، نجتمع مع من يدعو إلى الأخوة مع الرافضة؟ لا، نجتمع على الحق. نعم، هذا الذي ندعو إليه، نجتمع على الصفاء، على النقاء، على دعوة محمد بن عبد الله أفضل خلق الله. بهذا نقوم، بهذا ننتصر، بهذا ننطلق، أما بغيره فلا. لا أيها الناس، الأمر الخامس، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالعمل بالعلم. العمل بالعلم، ما يكون عندك علم كثير وما في عمل، هذه مصيبة. هؤلاء اليهود، اليهود عندهم ايش؟ علم، لكن ما عندهم عمل. فلا تشابه اليهود، لا تشابه اليهود. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالعلم، والعلم يدعوك الى ثلاث اشياء. العلم يدعوك الى ثلاث اشياء، يدعوك الى التوحيد ويحذرك من الشرك، ويدعوك الى السنه ويحذرك من البدع، ويدعوك الى الطاعه ويحذرك من المعصيه. هذا هو علمنا. العلم الشرعي يدعوك الى هذه الثلاث الامور، جميع افراد العبادات تعود الى هذه الثلاث الامور. يدعوك الى التوحيد ويحذرك من الشرك، يدعوك الى السنه ويحذرك من البدعه، يدعوك الى الطاعه ويحذرك من المعصيه. اذا هذا هو العلم الشرعي. العمل به، ما هو العمل بالعلم؟ التوحيد، ومنابذة الشرك. ما هو العمل بالعلم؟ السنة ومنابذة البدعة. ما هو العمل بالعلم؟ الطاعة ومنابذة المعصية وتركها والابتعاد عنها. ولله الحمد أن دعوتنا وأن علماءنا ومشايخنا يدعوننا إلى هذه الثلاثة الأمور. علم يدعونا إلى توحيد، إلى سنة، إلى طاعة. يحذرنا من شرك وبدعة ومعصية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع أصحابه على العمل بالعلم. انظر، وزير أبو بكر وعمر وزيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر وعمر يسألهم أبا بكر متى تقوم الليل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أشياء شخصية أبي الاهتداء داعي للتدخل فيها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تابع أصحابه كيف هم على ذلك. أبا بكر متى تقوم الليل؟ قال أنام أقوم. عمر متى تقوم الليل؟ قال أقوم قبل أن أنام. ثبت إلى أبي بكر فأخذت بالأمر، ثبت إلى عمر فأخذت بالحزم. مرة ثانية، أبا بكر كيف تقرأ القرآن في قيامك؟ قال أخافت ربي أخافت مخافتا اسمعوا. عمر كيف تقرأ القرآن في القيام؟ قال أرفع صوتي وأجهر، أطرد النوم والشيطان. فدلهم إلى الوسطية بين جهل عمر ومخافة أبي بكر. جاءها يأتي لي عبد الله بن عمر في رؤيا فدعا منها وخاف منها، فيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ويقول نعم الشاب عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل ما ترك قيام الليل. يأتي هذا الصحابي أبو أمير أمامة الباهلي فيدل على الصيام، عليك بالصيام فإن الله مثله، فما ترك الصيام. هكذا متابع يرى من عبد الله بن عمر بن العاص قياما أتعب نفسه فيه يقوم الليل كله، فدله إلى مراعاة نفسه وهكذا مراعاة حق أهله. ويلقاه بعد فترة فيقول يا عبد الله بن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تابع من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات شتى أصحابه، صار يمر على ابن مسعود ويقوم الليل وهو يسأل اللهم من يسأل
يحبك إيمانا لا يفسد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد فيقول سلت عطاه سلت عطاه سلت عطاه. تارة يمر على أبي موسى الأشعري يأتي في الصباح: لو سمعت رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مثمارا من مزامير آل داوود. تابع على أصحابه كيف هم مع القيام، كيف هم مع الصيام، كيف هم مع العبادة، كيف هم مع العبادة والطاعة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان وعفة الإسلام، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته، إقامة دعوته في العدل. العدل وما أدراك ما العدل. الإسلام جاء بالعدل كله، أن تكون عادلا مع الله، لا تظلم فتشرك، إن الشرك لظلم عظيم. عادل مع نفسك، ومن العدل ألا تكلف نفسك من العبادات فوق طاقتها، ومن العدل ألا تظلم نفسك بالمعاصي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العدل بين الزوجات، العدل بين الأبناء والبنات، العدل مع الجيران، العدل في الأمة، العدل من الحاكم. إمام عادل أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. العدل مع العدو، العدل مع الحيوان، العدل مع الطير. حرمة الظلم، حرمة الظلم، لأن الظلم يهدد يهدد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وربما أقام الله دولة كافرة عادلة 60 سنة وهدم دولة مسلمة ظالمة في سنة. فالظلم عواقبه وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل، علم أصحاب العدل. يأتي بشير مع ولده والنعمان: يا رسول الله قطعت لابني هذا قطعة من الأرض أريد أن أشهدك عليه. أعطيت كل ولدك مثلك؟ قال: لا، لا تشهدني على جور. انظر إلى تربية على العدل، لتعليم العدل حتى بين الأبناء. لما قام صحابة العدل ونشروا العدل في أوساط الأمة بل في أوساط المعمورة، أعداؤهم كانوا يرون سماحة الإسلام وعدل الإسلام وجمال الإسلام فيدخلون في الإسلام. يقولون عن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يغير أعداءه إلى أنصاره لسماحته، ليسره، لعدله، لجماله. انظر، يدخل الصحابة رضي الله عنهم إلى بلد فيعطون الجزية. طيب، الشعوب كانت تعيش حكاما ظلما فجرا أنانيين يحبون أنفسهم ممتزين. فيأتي الإسلام فيأتي الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان فيقيمون العدل. فينظر اليهود إلى عدل الإسلام، النصارى إلى عدل الإسلام، المجوس إلى عدل الإسلام، فيتحولون مباشرة إلى مسلمين، إلى حملة لهذا الدين، إلى أبطال في هذا الدين. وانتصر الإسلام في بلاد فارس بعد أيام رجال فارس، كما قال النبي: لو كانت من علام السماء للحقه رجال من فارس. وانتصر الإسلام في بلاد إسبانيا والبرتغال برجال من شمال أفريقيا البربر الذين كانوا بالأمس يقاتلون الصحابة. يخرج طارق بن زياد يحرر البلدان. لماذا؟ جمال الإسلام، عدل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل. وإذا قام العدل قام الخير. انظروا يا أيها الناس، لما نرى الظلم اليوم في أوساطنا، ظلم على مستوى الأسرة، أبطل هذا الولد، ميز هذا الولد، أعطى هذا ومنع هذا، منع ميراث البنات وترك العمل بالآليات، ظلم على مستوى القرية، ظلم على مستوى المديرية، ظلم على مستوى المحافظة،
ظلم دولي، ظلم اجتماعي، ظلم داخلي، ظلم خارجي. ماذا نرى من الويلات، وكم نرى من المصائب، وكم نرى من التغيرات، وهذا الظالم يذهب وهذا الظالم ياتي، وظالم مع الظالم. لماذا؟ الله تعالى لا يقيم الظلم، الله تعالى يقيم العدل. فالله رضى ايها الناس باقامه العدل بجميع انواع وبكل اصناف. اقام النبي صلى الله عليه وسلم امته واهتم اهتماما كبيرا بنشر الدعوه، بنشر ايش؟ الدعوه. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين زوايا اربع لا يتجاوزها، لا، نشر العلم. ياتي الصحابي يتعلم ايام، تعلم خير، تعلم فوائد، سائل يامر ان يرجع داعيا الى قومه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم جل العرب واكثر العرب. لماذا؟ نشر الدعوه، نشر. هذا الداعي ينطلق هنا وهذا الداعي ينطلق هنا، علي بن ابي طالب يصل الى بلاد همدان، معاذ بن جبل الى بلاد المناطق الوسط الوسطى الى بلاد اليمن، ابو موسى الاشعري الى بلاد عدن، ينطلق الدعاء، ابو ذر الغفاري الى النفار، وهذا الى مزينه، وهذا الى كذا، وهذا الى كذا. انتشر الدعاء. احيانا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيه، واحيانا داعيتين، واحيانا خمسه، واحيانا عشره. في يوم ارسل 70 قائله، حادثه الضباء المشهور، ارسل 70 داعيه لنشر الدعوه، لنشر العلم. يا طالب العلم اياك اياك ان تقول انا ما اريد اضيع وقتي في الدعوه. والله انها مدخل شيطان. اولا الدعوه من العلم، وتذاكر العلم من العلم، والعلم يزيد بالانفاق منه ويذهب ان كفر به شددتها. انشر العلم، علم، علم، ادعو الى العلم، انشر هذا الخير. قد ياتي شخص حضر لك محاضره وياتي بعد هذه المحاضره الى المكان الذي انت فيه والدار الذي انت فيه، ويصير اعلم منك واعبد منك، وربما صار عالما من علماء الظلماء. عالم حضر لك محاضره في قريه بعيده، في ضفه جبل، في بطن واد، في صحراء قاحله، في مناطق نائيه، اوصلت اليها العلم فخرج فيها عالم. وهل خرج عبد الرزاق الصنعاني الا من مجالس معمر بن راشد؟ ومن عبد الرزاق ومن معمر؟ عبد الرزاق امام عصره، ومعمر صدوق، صدوق. ان حدث في العراق فحديثه مردود، وان حدث في صنعاء فحديثه مقبول، لانه جمع كتبه الى صنعاء، فكان اذا حدث في العراق حدث من حفظه وهو سيء الحفظ. ولكن انظر الى نشر العلم، معمر بن راشد يخرج من حلقته من عبد الرزاق الصنعاني الذي رحل اليه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلماء الزمن الماء الزمن ذلك الزمن. ايها الاخوه في الله، هنيئا لمن نشر الدعوه. ابو بكر اللامسوني ادخل في الاسلام 15 دوله في ساحل العاج، في دولة مالي، وفي جزر قطر وما حولها، 15 دولة أدخلها كلها في الإسلام شخص واحد. يعني ما زالت عن الإسلام إلى ساعتك هذا، من عام 400 للهجرة إلى يومك هذا، وهي منطق مناطق إسلامية واحد نشر فيها الدعوة. إذا يا مسلم انطلق، انطلق في هذا الخير وإقامة هذا الخير. والله ما يتسلط الأعداء إلا إذا رأوا ضعفنا في نشر العلم. أيها الإخوة في الله، من أعظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الأمة الأخلاق، الأخلاق. والأخلاق تفعل ما لا تفعله آلاف الخطب ولا آلاف المحاضرات،
رب كلمة تقولها تعالى يبقى أثرها إلى أن يموت. يا أيها الدعاة إلى الله، الله تعالى ماذا يقول لنا؟ ومن أحسن

هنالك أخلاق تستطيع أن تكسب بها أسرتك، هنالك أخلاق تستطيع أن تكسب بها إخوانك وزملاء وأصحابك، هنالك أخلاق وهذه قل من يتصف بها وهي كيف تستطيع أن تكسب عدوك، كيف تستطيع أن تكسب عدوك. نحن اليوم والله نشعر بقلة في هذا الجانب وبنقص واضح، ربما أخلاقنا ضعيفة في بيوتنا مع إخواننا، فضلا أننا نصل إلى أعدائنا، نصل إلى أعدائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخلاق كيف يكسب عدوه، عدوه يأتي من اخترق السيف ويدغم له، رسول الله أفضل صلى الله انظر كيف كسب هذا العدو، كسب هذا العدو، حول هذا العدو من عدو يريد قتل رسول الله، من يمنعك من يمنعك؟ إلى رجل يرجع إلى قومه فيقول جئتكم من عند خير الناس، كسب الأعداء سياسة كيف تحول العدو صاحب بدون تنازل بدون تبيع بدون ترك للمبادئ، لا أخلاق عريضة ابتسامة واسعة خرق. يأتي الرجل كافر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنم ما بين جبلين فيرجع إلى قومه فيسلم ويسلم قومه ويقول جئتكم من عند أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأخذ تمامة. ماذا عندك يا تمامة؟ ثلاثة أيام ربط في المسجد، لماذا؟ يرى صلاة المسلمين، أخلاق المسلمين، ابتسامة المسلمين، تراحم المسلمين، تآخي المسلمين، تأثر. ثم بعد ذلك تعامل معه بالكلام، ماذا وراءك يا تمام؟ تمام يتكلم بكلام فيه تهديد وفيه ترغيب، كلام فيه شدة وفيه استعطاف، إن تقتل تقتل ذا دم، هذا تهديد، هذا لو قتلتني ما سيذهبني، سيذهب هباء منثورا، سيأتي من يأخذ الثأر، فمعي قبيلة من أقوى قبائل العرب، وإن تكرم تكرم، وإن تحسن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال نعطيك ما شئت، بعد أن يسأل الصلاة بدون مقابل بدون شرط ولا قيد. انظر إلى كسب العدو، يغري تماما أغرب حائط يغتسل رجع مسلم، يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهه وإنه اليوم أحب الوجوه إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلده وإنه اليوم أحب البلاد إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينه وإنه اليوم أحب الأديان إلي. إيش

دل يا إخوان يا معشر الدعاء اي والله أننا معاناة شديدة علينا أن ننتبه يا مسلم أنت داعي تحمل ثوب محمد أنت تدعو إلى سنة رسول الله تحمل من أجلها اصبر من أجلها تواضع من أجلها تعلم العلم وتعلم الحلم إنما العلم التعلم وإنما الحلم تعلم هذا وتعلم هذا أختم هذه المحاضرة وعلي ما تفضلت عليكم أغانى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأمر عظيم ألا وهو الاهتمام بالمسجد أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان معه بيت ما زال ضيف على أبي أيوب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول مشروع له قبل أن يلاقي بين المهاجر والأنصار بناء المسجد أقام المسجد واهتم بالمسجد وأقام أمة من المسجد أخرج أولئك العلماء من المسجد وأخرج أولئك الفقهاء من المسجد وأخرج أولئك الفاتحين من المسجد وأخرج أولئك الأمراء من المسجد رفعت الرايات من المسجد عقدت الألوية من المسجد انطلقت السرايا من المسجد خرج الدعاة إلى الله من المسجد يتعلم الصبيان في المسجد يتعلم الكل في المسجد ينام أهل الصفة في المسجد الاعتكاف في المسجد القيام في المسجد صلاة الجماعة في المسجد أقام النبي صلى الله عليه وسلم المساجد بيوت الله اهتم بها حسيا ومعنويا اهتم بها اهتماما كبيرا كان كثيرا الجلوس في المسجد وكثيرا ما يبحث عنه أصحابه فلا يجدون إلا في المسجد يا أيها الناس اهتمام المسجد شيء مهم هذه المساجد فيها أسرار تعلمها إلى الله فيها خفايا فيها فوائد فيها ألغاز فيها أجور فيها عز للأمة حاول أعداء إخراجنا من المسجد لماذا؟ من أين تخرج الصديق من المسجد؟ من أين تخرج الفاروق من المسجد؟ من أين تخرج جبرائيل من المسجد؟ من أين تخرج أبو سروق علي له من الله رضوان من المسجد؟ من أين تخرج القائد العسكري خالد بن الوليد الذي عرف الهزيمة في حياته من المسجد؟ المساجد وهل يصنع الأطفال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح اليوم هجم الشرس على المساجد يقول أعداؤنا من الغرب أخرجوا من المسجد إلى أين؟ أخرجوا من الجامعة أخرجوا الشيعة إلى المسجد الجامعة أخرجوا الصوفية إلى الجامعة أخرجوا الإخوان المخلصين إلى الجامعة أخرجوا جميع المنتسبين إلى الدين إلى الجامعات وكل يدرس كتب أخرجوا السلفيين إلى الجامعات يدرسون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب محمد عبد الوهاب النجدي وابن القيم وابن عبد الفاضل وابن كثير هم شكلوا بالمسلمين استجاب أهل البدع والتحزب استجاب الشيعة أقاموا لهم جامعات استجاب الصوفية أقاموا جامعات من أشهرها جامعة الاعتدال الوسطية في حضرموت استجاب الإخوان المسلمون فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة الإيمان استجاب أصحابه التحزب والجمعيات القطبيين فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة العدل في عدن استجاب أصحاب الفيوش فأقاموا الجامعة الإسلامية العالمية وجامعة الرجال وجامعة النساء جاوزوا من قولهم أما أهل السنة والجماعة لا لن نخرج من المسجد لن نستجيب لكم معشر الغرب
جاء كورونا نحن في المسجد، جاءت الجامعات نحن في المسجد، جاءت الحروب نحن في المسجد، من غرقاتل في سبيل الله وإليه نرجع. في العلم في المسجد، ندرس في المسجد، نصلي في المسجد، كثيرا ما نجلس في المسجد. رضي الله أمام سننصر هذه المسألة. والله يا إخوان أن التحذر لما ترى كل دول الإسلام اليوم تمنعك من الجلوس في المسجد. اليوم أكثر دول إسلامية الحداد أن تفعل محاضرة مثل هذه المحاضرة. لو فعلت محاضرة على قيائيب السجود في نعمة عظيمة. والله أكثر دول الإسلام اليوم ممنوع تجلس إلى الفجر إلى الشروق، ممنوع تجلس بين مغرب وعشاء. صلي واخرج، تعطى خمس دقائق بعد الصلاة اقرأ في دقيقتين الأذكار، وفي ثلاث دقائق راتبة الصلاة، إذا بالأنوار تنطفئ، إذا بالمراوح تتوقف، إذا بالمكيفات تتوقف. لماذا؟ خرج من المسجد، لا تجلس في المسجد. وقد فعل دين الغرب ما فعلوا بالهجمات الغزو، بالهجمات الشرسة وبالغزو الفكري الذي استطاعوا بدون تعب إخراج شبابنا من المسجد.

0: خليجي 20 وخليجي 50 وخليجي 100 وشغلونا واخرجونا. تعالوا يا شباب المسجد والله معنا حلقه مهمه ومسلسل وصلاه المغرب.
1: ايوه
0: ومعنا حلقه اطفال مع صلاه العشاء. طيب ومعنا تمثيله وتكييفه مع صلاه العصر. وبعدها متى ساتي الى المسجد؟ ساتي يوم الجمعه اخر خطبه. هكذا استطاع الغرب استطاعوا اخرجونا. هذا ما دخل المسجد يغني بجانب المسجد، وهذا ما دخل المسجد معه جوال وشبكات ونت، وهذا جالس بجانب المسجد مشغول بالسياسة ويسمع لك إيران ويسمع لك كذا ويسمع لك كذا، وهذا مشغول وهذا مشغول، والكل استطاع له العدو أن يخرجه من المسجد. هذا أراد، هكذا أراد العدو. خرج من المسجد، خرج للسياسة شيطية، أخرج إلى جامعة شيطية، أخرج إلى تخزينة شيطية. هكذا يقول لك الأعداء، هكذا يقول لك الغرب. أخرج إلى كأس العالم تمام، أخرج إلى مسلسلات تمام، أخرج إلى مقر حلوة تمام، أخرج إلى سوالف وجلسات وسمرات مع أصحابك جميل، أخرج إلى ترك الصلاة تمام. هكذا يريد الأعداء. لماذا تآمروا على المسجد؟ لأن أمة كانت تهتم بالمسجد. لماذا يتآمرون على دور العلم؟ لأنها دور في المساجد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لإقامة الأمة بتأسيس جميل وسير صحيح ودعوة صافية وخطى مباركة على ما كان عليه أفضل خلق الله. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك ويذل به أهل الإشراك بك. اللهم صل الإسلام والمسلمين واقضي الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بالرافضة البوذيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعرفون نصيبا نافعا. اللهم مطر المباركة تروى به البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغيث الإيمان على قلوبنا، وأغيث الخير والمطر على بلداننا. اللهم أعلمنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة والتوبة، ولا تعلمنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنب والسيئة والزلة. فاسقنا بكرمك يا كريم، ومن علينا بمنتك يا منان، وجد علينا بجودك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك

يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين

مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال

إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن

0: وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم

منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: وفيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هناك شخص يحدث ويقرأ في كتاب بعد أذان العشاء حتى إقامة الصلاة، فعندما يقرأ الحديث يشرح بعض ألفاظه ويأتي ببعض الكلام العامي، وقد يضحك الجلوس أو المستمعين في المسجد من خلال هذا الكلام، وإن لم يكن قصده ذلك وإنما قصده أن يفهم المستمعين الحديث، فهل في ذلك شيء سماحة الشيخ؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع للمدرس والمذكر أن يوضح للمخاطبين ما يريد بالأساليب الواضحة التي يفهمونها، لأن المقصود نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، فيحدثهم بما يعرفون، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويشرع له تجنب الألفاظ التي قد تضحك الناس، ويأتي بألفاظ أخرى توضح المراد من دون أن تسبب إضحاكا أو لعبا أو ما أشبه ذلك مما يخالف المطلوب في هذا المقام العظيم. المقصود أن المحاضر أو المدرس أو الواعظ يتحرى الألفاظ الواضحة التي يعرفها الناس ويفهمونها، لأن المقصود وعظهم وتذكيرهم وتفهيمهم ودعوتهم إلى الخير. أما الألفاظ التي قد تسبب ضحكا أو استغرابا فالمشروع له تجنبها.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة مع ابنتها، فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها أم لابنتها؟ وعندما قالت هما لله وللرسول، فهل هذا يعتبر من الشرك أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين؟
3: مرادها أن هذا لله، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، يعني يتصرف في ذلك، ليس من الشرك في شيء، يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتعطينا الزكاة هذا؟ فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة. وقوله هما لله ولرسوله، يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن سجود التلاوة وسجود السهو، ما هو الدعاء الذي يقال في كلا السجودين جزاكم الله خيرا؟
3: سجود التلاوة وسجود الشكر يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، وهكذا سجود التلاوة هكذا سجود الصلاة، هكذا يقال فيها سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، اللهم اغفر لي، يدعو فيهما كما يدعو في سجود الصلاة يدعو.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يظل واقف حتى يؤذن للمغرب؟
1: السنة هي يصلي الركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب، لعموم قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي، كسجود التلاوة وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر. فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤال سماحة الشيخ: إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين؟ وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟
1: يكفي غسل واحد نية الجنابة ويكفي، لأن المقصود النظافة والنشاط، وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعا فهو طيب، لا بأس. إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإنما غسل الجنابة فقط كفى.
0: يقول في سؤال الله: هل يجوز للرجل أن ينظر أو يصافح أم زوجته؟
1: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: وأمهات نسائكم، بينها في المحارم، فلا هو ينظر إليها ولا هو يصافحها، لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة.
0: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء وهل فيه زكاة أم لا، لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة؟ وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه؟ وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ؟ وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟
1: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفتي بغيره، ووجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابا أو الفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، ومقدار ذلك 11 جنيه و3 جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العملة الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها

0: موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجدا، وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد. أما مصلى مؤقت صلي فيه جماعة الدائرة أو جماعة نزلوا لوقت معين هم يرتحلون، فهذا لا يسمى مسجدا، فلا حرج يباع فيه ويشترى وليس له تحية المسجد، وإنما التحية لما وعد مسجدا وقفا لله عز وجل لإقامة الصلوات فيه.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة، وهل علي حرج عندما أضع ذلك بين السرة والصدر؟
0: السنة في وضع اليدين في الصلاة على الصدر، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، فإنها يفسر بعضها بعضا. يروى عن علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر، وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، وفي حديث سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يضع يمينه على شمال على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فسره حديث قبيص بن هلب عن أبيه وحديث وائل، وأن المراد يضعهما على صدره وأطراف يده اليمنى على ساعده على ذراعه.
1: جزاكم الله خيرا. يقول كيف تكون وضع الرجلين عند السجود، هل هي مضمومة أم متفرقة؟
0: مفرقة، السنة يفرقهما كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكعبه متصل بكعب الآخر، فهذا فيه نظر، والظاهر أنه شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة، رواه الحاكم وجماعة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحدة منفردة عن الأخرى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، هل وضع الشجرة أو غصن الشجرة على القبر يخفف من العذاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فقط؟ وضحوا لنا ذلك سماحة الشيخ.
0: وضع الجديد على القبور غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما فوضع عليهما جريدتين، ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا على غيرها، فدل ذلك على أن هذا الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة. ولو كانت سنة لفعلها صلى الله عليه وسلم في سائر القبور. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل صلاح عمر من اليمن أرسل بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة هذا السائل ويقول، ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
0: المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس، وليس له إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح، وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامه، كان النبي يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا اللفظ يمين الله في الأرض فهذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وإنما هذا يروى عن ابن عباس وبصحته نظر، لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا، يعني يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد، أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي

0: قبلت ما قبلت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة وليس هو يمين الله، ولكن المقصود مشبه، يعني من صافه كأنما صافح الله، وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوق العرش، ولكن من صافه هذا الحجر كأنما صافح الله، يعني في حصول الفضل والتقرب إلى الله والأجر.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
0: ولهذا فكأنما صافح، ما قال فقط صافح الله، كأنما صافح.
1: طيب جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: البعض من الناس يقولون بأن المقصود باللحية هو الشعر النابت على الذقن، أما ما يوجد على الخدين فليس من اللحية، فهل هذا صحيح؟
0: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا هو الصحيح. اللحية هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن، هكذا قال أئمة اللغة كصاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما، قالوا اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وهم أعلموا بلغة العرب. نعم.
1: السؤال الأخير في رسالة السائل صلاح عمر من اليمن يقول: من هم أصحاب السنة والجماعة، وما هي صفاتهم، ومتى نكون منهم؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
0: أصحاب السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بهما ويدعون إليهما، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من سار في ركابهم واتبع طريقهم قولا وعملا، وعظم الكتاب والسنة واحتج بهما واعتمد عليهما، هذا هو صاحب السنة، وهم أهل السنة الذين يأخذون من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما، ويتبعون من سلك هذا السبيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن سلك سبيلهم كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السنة والجماعة الذين وحدوا الله سبحانه واعتقدوا أنه مستحق العبادة، وآمنوا بأسمائه وصفاته وصفوه بها جل وعلا من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء هم السنة والجماعة، وحدوا الله واستقاموا على دينه وآمنوا به وبصفاته وخصوه بالعبادة، وآمنوا بأنه رب العالمين وخالقهم، وبأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وخالفوا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء هم أهل السنة الذين تبعوا الصحابة واستقاموا على طريق الصحابة قولا وعملا وعقيدة، وعقيدة الصحابة هي توحيد الله وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى، واتباع أوامر الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته ووصف الله بها على الوجه اللائق بسبحانه، وليس به بذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بذلك ويمرونها كما جاءت عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم سين يقول: سماحة الشيخ، سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية، وأقسمت على ذلك أنني إن عدت إليها، أي عدت إلى التدخين مرة ثانية، سأصوم شهرين متتاليين، ولم أستطع المقاومة على النفس بهذا الأمر وعدت إلى التدخين، فهل يترتب علي صيام شهرين أو أنها كفارة يمين فقط؟ وهل يجوز أن أطعم مساكين عوضا عن الصيام؟
0: عليك التوبة إلى الله وعليك الكفارة، عليك التوبة إلى الله بالعودة إلى الدخان لأنه محرم ومنكر وخبيث، وعليك كفارة يمين إذا كان المقصود من الصيام أن تردع نفسك المنع، فعليك كفارة يمين عندما عدت إليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عشر رقبة، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، هذه كفارة يمين، والواجب عليك ترك التدخين فإنه محرم منكر خبيث، فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهل حتى لا يوقعك فيه. احذر مجالستهم واستعن بربك وأبشر بالخير إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. السائل عين ألف يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، فما هو الجواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، ما هو الجواب في هذه المسألة؟
0: الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه يعيد صلاة الجمعة ظهرا، يتوضأ ويصلي ظهرا، لأن صلاته غير صحيحة، صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء، غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرا، يتوضأ ويعيدها ظهرا.
1: جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله له هذا السؤال يقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة، هل ينقصها؟
0: التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، فإذا تثاب الإنسان فليكثر ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل، وجوده ينشأ عن الكسل والضعف أو النعاس، فالسنة المؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه خشوع بين يدي الله واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ثاني أسئلته يقول: أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين، فهل فعله صحيح؟
0: لا يضر إن شاء الله، لا، ما خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه، لا يضره ذلك إن شاء الله إذا كان بقي عليه.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

Still, still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده Allah Akbar.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله

0: قصر وضع العصا مطروحة أو خطا بين يديه إذا لم يتيسر شيء قائم. هذه هو السنة، ولا يضرهم من مر من ورائها، لكنها غير واجبة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان صلى إلى غير سترة، فدل على أنها غير واجبة لكنها سنة مؤكدة. وإذا كان في مكان لا يخشى فيه مرور أحد فلا مانع يصلي إلى غير سترة، لكن إذا تيسرت السترة فهي أولى وأفضل عملا بالسنة.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في سؤاله الثاني يقول: هل الصحيح أن ينزل المصلي بيديه قبل ركبتيه، أم أن الأصح ما نراه من نزول المصلين بركبتيهم إلى السجود؟
0: هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي إلى سجوده على ركبتيه، ويقول لا يبرك أحدهما كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه، يقدم يديه. فالسنة لمن عنده قوة أن ينزل على ركبتيه، وتكون يداه بعد ذلك، تكون يداه بعد ذلك ثم وجهه. هذا السنة، الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، هذا إذا كان يقوى على ذلك، وهذا هو الأفضل. فإن أصابه ما يمنع من ذلك من كبر سن أو مرض سجد على يديه والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول يا سماحة الشيخ عبد العزيز: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة، فهل يمكنني قطع هذا القيام والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة؟
0: لا حرج في ذلك، لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، إن أتممت فلا حرج، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل لما في ذلك من أدائها جماعة. نعم.
1: السائل ميم سين ف يقول: ما هي الرضعات المحرمة؟ نرجو بهذا إفادة.
0: الرضعات المحرمة لابد أن تكون خمسة أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص الثدي حتى يذهب اللبن إلى جوفه ثم يقطع يفصل الثدي، ثم يعود في مجلس ذلك أو في مجلس آخر حتى يكمل خمسا، على ثدي واحد أو على ثديين. هذا هو الرضاع الشرعي المحرم، خمسا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم لسهام بن سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا الأفضل. فعلم بهذا أنه لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا في الحولين. وكل رضعة مستقلة وحدها، يمص الثدي ويبلع اللبن ويفصل الثدي عن فمه. إذا علمت هذا المرأة وشهدت بهذا المرأة الثقة أو أكثر من المرأة يعمل بذلك، خمس رضعات فأكثر. أما إذا كانت ما لا تعلم هل هي خمسة أو أقل أو أكثر، أو لا تعلم هل وصل اللبن إلى جوفها أم لا، هذا لا ليس عليه عمل، ولا يثبت به أحكم الرضاعة حتى يثبت أنه رضع خمسا كل واحدة مستقلة، وأن اللبن يصل إلى جوفه، وأن ذلك في الحولين، ويشهد بهذا ثقة من النساء أو أكثر.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل حسين يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على قبر والدي وأن أقرأ الفاتحة عليه، وهل يصل أجر قراءتي لهذا القرآن، أم أنني أكتفي بالدعاء؟
0: ليس لك القراءة، لا تجوز القراءة على القبور، ولكن الدعاء يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لموتى، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا زرتم علمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي اللفظ الآخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا هو السنة. أما قراءة غير مشروعة بل بدعة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل من اليمن يقول سماحة الشيخ، بالنسبة للملابس، ملابس والدي المتوفى، هل يجوز لي أن ألبس ملابس والدي الذي كان يلبسها وهو في حياته، علما بأن بعضها لم تزل جديدة؟
0: لك أن تلبسها إذا كنت وحدك، أما إن كان معك شركاء فاستأذنهم، إن سمحوا لك ولا تباع مع التركة كلها. أما إذا كنت وحدك ما ورثها إلا أنت، ولك أن تلبسها، ولك أن تصدق بها، ولك أن تبيعها. أما إذا كان معك ورثة فلا بد من استئذانهم، إذا سمحوا لك فلا بأس، وإلا تباع مع التركة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سوداني ومقيم بالدوحة بقطر يقول، ما حكم قراءة القرآن الكريم من غير تجويد، وخصوصا بأنه يعلم التلاميذ؟
0: لا حرج في ذلك، إذا قرأه باللغة العربية لا حرج أن يقرأه بغير التجويد، إذا أوضح القراءة وبين الحروف أوضحها فلا بأس، ولو كان لا يحسن الإدغام أو الترقيق أو الإظهار أو ما أشبه ذلك، إنما ذلك مستحب، يعني التجويد مما يستحب ومما يحسن به التلاوة، فهو من تحسين التلاوة، ولكن لا يجب على الصحيح. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله عبد الرحمن من ليبيا له مجموعة من الأسئلة، يقول أريد أن أتفقه في الدين وأنا طالب علم شرعي، فحبذا لو ذكر لنا سماحة الشيخ عبد العزيز بعض الكتب في الفقه التي توصونني بقراءتها.
0: نوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وفيه العلم العظيم، يعلمك أصول دينك ويعلمك الأحكام الشرعية في صلاتك وغيرها، فنوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه. ثم نوصيك أيضا بالسنة، حفظ ما تيسر من السنة مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث، هذان كتابان عظيمان مختصران وفائدتهما عظيمة، فنوصيك بحفظ ما تيسر منهما أو بحفظهما جميعا مع الأربعين النووية وتتمة ابن رجب 50 حديثا من جوامع الكلم، فائدتها عظيمة. ونوصيك بكتب العقيدة من كتاب التوحيد كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، 3 أصول 4 قواعد له أيضا، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، كتاب عظيم مفيد في العقيدة. نوصي جميع الطلبة بهذه الكتب لأنها مفيدة جدا والحاجة إليها ماسة. ونوصي الجميع أيضا بكتب شيخ الإسلام بن تيمية الأخرى مثل التدمرية والحموية، مثل كتب ابن القيم رحمه الله فإنهم أهل السنة والجماعة، مثل شرح الطحاوية بن أبي العز كتاب عظيم مفيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة. أما الفقه فكتبه كثيرة، فإذا حفظ مثل زاد المستقنع الحجاوي، مثل كتاب الفقه للموفق أو دليل الطالب، المقصود إذا تيسر له أحد الكتب المؤلفة في الفقه للأئمة المعروفين من أهل السنة فلا بأس، يستعين بها على فهم النصوص، يستعين بهذا الكتاب، لكن لا يقلد ولا يتعصب، إنما يستعين به على فهم النصوص، فهذا لا بأس به، زاد المستقنع، دليل الطالب وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفت في الفقه.
1: جزاكم الله خيرا. السائل من ليبيا يقول سماحة الشيخ، ما هو العلاج الشرعي للسحر، وما هو العلاج الشرعي للوسواس، وهل هناك أدعية شرعية تنصحوننا فيها؟
0: علاج السحر بالتعوذات الشرعية، بقراءة آية الكرسي، نقول هو الله أحد معوذتين فتكرر ذلك، هذا من أعظم العلاج، تدبر القرآن والاستفادة من القرآن، يقرأ ما يتيسر من القرآن، الفاتحة وآية الكرسي، يقول والله دون معوذتين، وكذلك ما يتيسر من الآيات الأخرى يقرأ هذا المسحور حتى يخلصه الله من ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله جل وعلا أزال عنه ما قد أصاب من السحر لما أنزل الله عليه سورة المعوذتين، وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، فالتعوذ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد من أعظم الأسباب في زوال السهر مع قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر من الآيات القرآنية كآخر سورة الحشر وما غير وغير ذلك، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكررها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. كل هذا من أسباب من العلاج. وإذا وجد طبيب حالق أو إنسان يعرف علاجا آخر لا مادي لا منكر فيه ولا شبهة فيه فلا بأس، مثل كونه يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها بين حجرين ثم يقرأ فيهما آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد معوذتين وفاتحة الكتاب ثم يشرب منها ويغتسل، هذا مجرب في علاج السحر وقد نفع كثيرا وقد استعملناه مع ناس كثير ونفعهم الله بذلك، وهو أيضا نافع للرجل إذا حبس عن زوجته. هذا العلاج جاء عن بعض السلف وهو مجرب ونافع للسحر ولحبس الرجل عن زوجته، لكن أعظم من ذلك العلاج بالقرآن، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، قل هو الله أحد المعوذتين، بغير هذا من الآيات القرآنية يقرأ وينفث ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كله علاج عظيم نافع نفع الله به نبينا صلى الله عليه وسلم ونفع به غيره من المسلمين.
1: جزاكم الله.
0: ولا يجوز إتيان السحرة ولا تصديقهم، لا يجوز العلاج عند السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأل ما شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال: من أتى كاهن أو عراف صدقهم ويقول فقال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من إتيان السحرة والكهان والمنجمين والعرافين والحذر من تصديقهم، لأن هذا كله لا يجوز بل هو شر عظيم فيجب الحذر منه.
1: جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للوسواس ما هو العلاج في نظركم؟
0: الوسواس التعوذ بالله من الشيطان، من بني بالوسواس فليتعوذ بالله من الشيطان. جاء عثمان بن عاصي بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشيطان لبس عليه صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فتوضأ يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويذهب عنك. قال عثمان: ففعلت هذا فأذابه الله عني. المقصود أن العلاج التعوذ بالله من الشيطان وتكرر ذلك مع النفس عن يساره في الصلاة وخارجها.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الجزائر حضري يقول في هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل سماحة الشيخ؟ عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟
0: العقد بدون ولي عقد فاسد غير على الصحيح، لا يعني جمهور أهل العلم ليس المرأة العقد على نفسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. وكلاهما حديث صحيح. فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجدوا فالأخ الشقيق ثم الأخ الأب، وهكذا على حسب الميراث العصبة. لكن المقدم منهم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة، هكذا. وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده ويجب التوبة من ذلك. لكن لو فعلوا وحملت يكون ولد لاحقا بأبيه، لأنه ولد شبهة يلحق به لكن مع المعصية، يجب أن يجدد ويجب أن يؤدب، يجب على ولي الأمر أن يؤدبهما إذا فعل ذلك، لأن هذا منكر. فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقد بعقد شرعي.
1: إذا سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود؟
0: بشاهدين. نعم
1: بشاهدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟
0: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج والولي والشاهدان. فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح. أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة، بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق، ثم يكون التزويج بعد ذلك. أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.
1: جزاكم الله خيرا. المسألة الأخيرة في رسالة السائل من الجزائر يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق؟
0: أين؟
1: يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق؟
0: هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تحكم بذلك، يرفع الأمر المحكمة في شأن العدة والإرث. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، السائلة أختكم في الله سمية علي من السودان، تقول في هذا السؤال: ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل جزاكم الله خيرا؟
0: الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل كثيرة، منها الضراعة إلى الله وسؤال أهل الإعانة والتوفيق والصدق في ذلك، ومنها عدم السهر كون ينام مبكرا لا يسهر، ومنها أن يجتهد في أسباب القيام، إما بمن يوقظه أو بوجود الساعة التي يركدها على وقت القيام. فإذا اتخذ الأسباب يسر الله أمره، وأهمها الصدق مع الله والإخلاص في هذا وعدم السهر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: إذا كنت أستمع إلى تلاوة قرآنية وكان المؤذن يؤذن، هل أستمع إلى التلاوة أم أردد مع المؤذن؟
0: السنة إيقاف القراءة وإجابة المؤذن، إيقاف القراءة وإجابة المؤذن، ثم بعد ذلك يقرأ القارئ، فالذي يقرأ إذا سمع الإذان يقف. فإن كانت تسمع من إذاعة أو من تغلق الإذاعة وتسمع المؤذن حتى إذا فرغ المؤذن عادت إلى سمع للسمع، لأن الرسول قال: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإن كان القاري موجود سكت حتى يجيب المؤذن، وإن كانت تسمع من الراد قفلت الراد حتى تستمع الأذان ثم تعيد لاستماع القرآن.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، ما معنى ذلك؟
0: الوعيد من باب الوعيد والتحذير، يعني ينبت جسم على أكل الربا أو على غصب أموال الناس أو على السرقة متوعد بالنار نعوذ بالله. فالواجب الحذر، وأن يكون كسب المسلم حلالا، وليحذر ظلم الناس أو أكل الربا أو الغش في المعاملات أو سرقة أموال الناس أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. في فقرتها الأخيرة في هذه الحلقة تقول: إنسان شرب في رمضان ظانا بأن الأذان أذن ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحالة؟
0: إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد، أما إذا كان يظن الغروب بسبب علامات ظاهرة فلا شيء عليه، أما إذا شرب يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي هذا اليوم على الصحيح عند جمهور أهل العلم، يقضي هذا اليوم وهذا هو الأحوط. وبعض أهل العلم لا يراه يقضي لأنه معذور لم يتعمد، ولكن أقرب والأظهر أنه يقضي. وهكذا لو أكل بعد الفجر يحسب أنه ليل فبان أنه أكل في النهار يقضي، هذا هو الأرجح.
1: شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ونواصل نقرأ في الأدب المفرد. كنا بدأنا في باب عيادة المرضى وقرأنا فيه حديثين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟
2: هذه الزيادة قال ساقط من أكثر النسخ.
1: أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده؟
2: هذا الحديث أخرجه مسلم.
1: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان ابن يزيد
2: العطار
1: قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عيسى الأسواري،
2: معلوم معروف بكنيته لا يعرف اسمه. الحافظ قال فيه في التقريب مقبول، الصحيح أنه ثقة، فقد وثقه الطبراني كما في تهذيب الكمال نقله قال الطبراني ثقة، وهكذا أخرج له مسلم في الصحيح. ولذا قال الذهبي في ترجمته من الكاشف قال ثقة، فأبو عيسى الأسواري ثقة من رجال مسلم.
1: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
2: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم من طرق عن قتادة، وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد روي مرسلا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا غير محفوظ، المرسل ليس محفوظا، فقد رواه جماعة من الثقات عن قتادة وذكروه موصولا، وخالفهم معمر. وما حال رواية معمر عن قتادة؟ ضعيفة، من ضعفها؟ ضعفها جماعة من العلماء، ضعفها ابن معين والدارقطني وغيرهم. معمر إمام حافظ ضعفت روايته عن بعض الأئمة، وممن ضعفت روايته عنه روايته عن قتادة، فإنه جالس قتادة وهو صغير، قال جالسته ولم أكن أحفظ الأسانيد بعد، فضعفت روايته لذلك. فروايته مرسلا ليس بمحفوظ، المحفوظ الموصول. وللفائدة فكثير من أحاديث تجدها موصولة في أكثر أو في كل كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث، وتجدها في المصنف مرسلة، مصنف عبد الرزاق، هذا يقع كثيرا. والعجيب أن المصنف هذا قالوا لم توجد له إلا مخطوطة واحدة طبع عليها، فليس فيما يتوثق. وبعض الأحاديث بعض الأئمة يعزوها إلى عبد الرزاق موصولة، يقول أخرجه عبد الرزاق في المصنف يذكره موصولا، وتجد في المطبوع الموجود مرسل، فيحتاج هذا تثبت منه كثيرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فيه ضعف، عمر فيه ضعف، عن أبيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والطيالسي أيضا وأبو يعلى وغيرهم من طريق أبي عوانة. وفي إسناده عمر بن أبي سلمة في ضعف، لكن الحديث أصله في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هذه الثلاث: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في عيادة المريض. الحديث الأول منها هو حديث أبي هريرة، حديث قدسي وفيه فضل عيادة المريض، وهذا الحديث ليس فيه إشكال، فإنه قد فسر في الحديث نفسه. ما معناه؟ استطعمتك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. ما معنى استطعمتك فلم تطعمني؟ أي استطعمك عبدي فلان، فسره في الحديث. استسقيتك فلم تسقني، أي استسقاك عبدي فلان. مرضت فلم تعدني، معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالحديث فسر في نفس الحديث وأضيفت إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي أمر بها وهو الذي قدرها، فالله هو الذي أمر بإطعام المحتاج وحث عليه، وكذلك السقيا، وهكذا هو الذي قدر المرض وقضاه. فإضافته إلى الله جل وعلا أولا يوضح ما بعد من الحديث، أيضا مثل هذه الإضافة لا مانع منها باعتبار أن الله تعالى هو المقدر لذلك الشيء وهو الآمر به، وهذا كثير في القرآن، يضيف الله تعالى ما يأمر به وما يقدر إلى نفسه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي يتوفاها ويقبضها هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله: توفته رسلنا. وأضاف الله تعالى لنفسه لأنه هو الذي أمر به وهو بقضائه وقدره. وهذا كثير في القرآن، فهذا الحديث لا إشكال فيه، يفسره آخر الحديث يفسر أوله، آخر كل فقرة يفسر أولها. استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمت لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. وتأمل كيف قال في الحديث: لوجدت ذلك عندي إلا في المرض، قال: لوجدتني عنده. وشك الراوي، قال: لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده، وفي مسلم: لوجدتني عنده. ذكر بعض مناسبة في ذلك، قال: لأن المستطعم والمستسقي يتحرك ويذهب ويأتي، بخلاف المريض يأتي إليه الناس ولا يأتي هو إلى أحد. فقال الله في المستطعم والمستسقي: لوجدت ذلك عندي. وقال الله تعالى في المريض: لوجدتني عنده. وليس هذا من التأويل، يعني تفسيره أنك وجدتني عنده ما وعدتك به وما ضمنته من الثواب والجزاء والفضل لمن يعود مريضا. والشاهد من هذا الحديث فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا وجد الثواب على ذلك والأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. مع الحديث الذي يليه: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس. ففي الحديث الأول أمر بعيادة المريض، وفي الحديث الثاني جعله من حق المسلم على المسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحق على الاستحباب ليس على الوجوب، عود المريض هذا أمر استحباب. ثلاث كلهن حق على كل مسلم، أي حق استحباب وندب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض ولكن على الكفاية، وهذا القول أظهر في الحديث أن عيادة المريض فرض واجب ولكن على الكفاية، إذا عاده بعض المسلمين أدى الواجب عن غيره، وإذا لم يعده أحد فإنهم يكونون بذلك تركوا ما يجب عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولجعل من حق المسلم على المسلم، ولقرنه بما هو من الواجبات الكفائية. فإذا الذي يعود مريضا يحتسب هذا الأمر، لا يغفل عنه، يحتسب أنه يقوم بواجب كفائي. ومعلوم كلام أهل العلم في التفاضل بين الواجب الكفائي والواجب العيني أيهما أفضل، فمن حيث منزلة ذلك الواجب ومكانته الواجب العيني أرفع درجة، لأنه ما وجب وجوبا عينيا على كل أحد إلا لرفعة منزلته. ومن حيث أن الواجب الكفائي لا يقوم به إلا إنسان حريص على الأجر والخير، وأيضا من حيث أن الواجب الكفائي يسعى المسلم فيه في إسقاط فرض على سائر إخوانه المسلمين، يكون الواجب الكفائي من هذا الوجه أفضل. ولذا بعضهم يقول الواجب الكفائي أكثر أجرا، والتفصيل الأول أحسن، أن الواجب العيني من حيث مكانة الواجب ومنزلته هو أرفع، ولذا وجب وجوبا عينيا على كل أحد لأهميته وعلو مكانته. والواجب الكفائي من حيث أنه لا يقوم إلا حريص على الخير، مسارع إلى ذلك، مسابق إليه، وأيضا من حيث أن القائم به يسقط ما هو واجب عن سائر إخواني المسلمين، هو من هذه الحيثية أفضل. فإذا عيادة المريض هو واجب كفائي، لأن المريض يحتاج إلى من يصبره، من يسليه، قد يحتاج إلى إعانة من يعينه، فالعائد للمريض يحتسب أنه يقوم بهذا الفرض ويسقط به فرضا عن المسلمين، وهذا فضل عظيم. وشهود الجنازة، اتباع الجنازة كذلك هو فرض كفائي، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقي. وقوله في الحديث الثاني وتشميت العاطس إذا حمد الله، قد دل الدليل على أن تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالتشميت بمعنى الدعاء له، يدعو له بقول يرحمك الله كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. ثلاثة هم عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة بنت سعد، وقد مضت معنا رواية عائشة بنت سعد برقم 99 و400، حدثت عن أبيها. قال حدثني ثلاثة من بني سعد، سعد بن أبي وقاص، كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. من هو سعد؟ ابن خولة. زوجته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها التي لها القصة المشهورة. قال اللهم اشف سعدا ثلاثا، أي كرر هذا الدعاء ثلاثا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟
1: قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده.
2: الحديث متفق عليه. من هذه الطريق في مسلم فقط، حدثني ثلاثة من بني سعد في مسلم، ومن الطريق التي سبقت طريق عائشة بنت سعد، هذا في الصحيح. هذا الباب في دعاء العائد للمريض بالشفاء، العائد أي الزائر الذي يأتي يزور المريض، يدعو للمريض بالشفاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك أنه يدعو له، منها هذا الحديث: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاثا. ومنها حديث ابن عباس في السنن: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا أيضا من الدعاء له، وأن الله تعالى يشفيه من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. أيضا مما ورد فيه حديث عائشة في الصحيحين، ووقع في البخاري عن غير عائشة عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا لفظ عائشة بلفظ الفعل: اللهم رب الناس أذهب الباس. ولفظ حديث أنس: اللهم رب الناس مذهب الباس. وحديث أنس فيه: لا شافي إلا أنت. وحديث عائشة فيه: لا شفاء إلا شفاءك. كلها في الصحيح. فهذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به للمريض إذا عاده. أيضا حديث ابن عباس الذي سبق معنا قريبا، حين زار الأعرابي قال: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، ألا يقع فيه بأس، مشقة، شدة. وهذا مقصد من المقاصد التي شرعت زيارة المريض لأجلها. فزيارة المريض شرعت لمقاصد عظيمة، منها حصول الأجر والثواب، ومنها المؤانسة للمريض ولأهله وتثبيتهم والربط على قلوبهم بما يحصل من نصح، ومنها أيضا الدعاء للمريض، وهو من أعظم مقاصد الزيارة والعيادة للمريض الدعاء له. فيحرص من عاد مريضا أن يدعو له، يحرص على الدعاء له، لا يأتي فقط زائر ويخرج. نعم، يقصد به مؤانسة المريض وتشجيعه، وأيضا يعود للدعاء له ولا يغفل عن الدعاء له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض إذا زاره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة، وهذا عام حجة الوداع، مرض سعد بمكة فخشي أن يموت بها فبكى. قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أي ولم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت واحدة ثم رزقه الله تعالى غيرها، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إذن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث لا تصح، بل ينفذ منها الثلث وما بقي يرد إلى الورثة كما في هذا الحديث، وكما في الحديث الآخر الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأعبد. إن صدقتك من مالك صدقة، صدقتك أي على غيرك، على من هو أجنبي عنك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، بل هي من أفضل الصدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك إن تدع أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش، أي من حيث النفقة، بخير من حيث النفقة، حيث المال، وقد سمى الله تعالى المال في مواطن من القرآن خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، والمراد به المال. خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يتكففون أي يمدون أيديهم وأكفهم إلى الناس يسألونهم، وقال بيده أي كأنه أشار بيده كيف يمدون أيديهم إلى الناس يسألونهم. وفي هذا فائدة أن الأفعال يطلق عليها قول في اللغة، قال بيده، معنى قال بيده أشار، وسمى هذه الإشارة قولا، وهذا وارد في أحاديث كثيرة، فقال بيده هكذا، والمراد فعل بيده. والشاهد من هذا الحديث ما سبق من الدعاء للمريض بالشفاء. هذه ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ يحيى الكوفي بدرسا في المدخل إلى علم الصرف من يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب فضل عيادة المريض.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر ابن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا،
2: قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على عبد الحميد بن جعفر خلافا لا يضر، فروى خالد بن الحارث عنه كذلك عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم، لأن أباه كان من ضمن من أتى، ورواه بكر ابن بكار كما في كتاب الكنى للدولابي عن عبد الحميد بن جعفر عن أمه عن عمر ابن الحكم. وأكثر الرواه رواه جماعة من الرواه هشيم بن بشير وغيره يروونه عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر ابن الحكم مباشرة دون ذكر أبي ولا أمه. والإسناد صحيح ما روى أكثر الرواه عن عبد الحميد أقوى وإسناده صحيح، كما عند أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم. وروى أبو معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن راوٍ عن عمر بن الحكم عن كعب بن عقرة، ومرة قال عن أبي بن كعب أو عن كعب بن مالك، يعني اختلف فيه وهو ضعيف عند الطبراني. فصح هذه الطرق طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر، أو الطريق التي ذكرها البخاري هنا، ويكون عبد الحميد رواه عن أبيه عن عمر بن الحكم ثم روى عن حكم بن العمر عن عمر بن الحكم مباشرة، فالإسناد صحيح وله شواهد. قال الحديث عن أكثر من 5 من الصحابة، فله شواهد كثيرة أيضا تقوي هذا الحديث. وبوب عليه الحديث للمريض والعائد، أي يتحدث المريض مع عواده ويتحدث العائد مع المريض. فهؤلاء لما عادوا عمر ابن الحكم قالوا له حدثنا، فحدثهم وهو مريض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المريض ويحدثه. دخل على الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله. دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب تزفزفين. وهكذا كان يدخل على المريض فيحدثه ويتكلم معه. وهذا من مقاصد الزيارة، وهو الحديث مع المريض والمؤانسة له، فإنه يفرح بذلك لا سيما إذا طال به المرض، يحب من أخيه أن يزوره. فذكر حديث جابر من عاد مريضا خاض في الرحمة، شبه الرحمة بالماء الذي يخاض فيه، خاض في الشيء دخله. ووجه التشبيه تشبيه الذهاب لعيادة المريض وجعلها خوضا في الرحمة بالخوض بالماء، قال بعض أهل العلم من حيث التطهير، كما أن الماء يطهر من خاض فيه، فكذلك العيادة
3: عيادة المريض تطهر الإنسان من الذنوب، يكفر عنه من سيئاته بذلك. وقيل المراد من التشبيه أي من حيث الشمول والعموم، أي أنها تشمله الرحمة كما يشمل الماء من خاض فيه. فإن الإنسان إذا دخل في الماء شمل وأحاط به الماء، فكذلك العائد للمريض تشمله الرحمة وتعمه ويكون في رحمة الله جل وعلا. قال: حتى إذا قعد استقر فيها، أي في الرحمة. والباب الذي يلي قال: باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد بن عمر ابن صفوان، وهو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. وإسناده صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن مالك قال: أخبرني ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله ابن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذا إسناد صحيح. وله طريق ثاني أيضا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة، هذا يبين أنه حين جاء مكة يعوده، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت إلينا فقال: أتموا. وهذا منقطع بين الزهري وابن عمر، فهو رآه ولم يسمع منه كما رجحه غير واحد من الأئمة. فإذن هذه الزيارة كانت في مكة، والمزور هو عبد الله بن صفوان، لأن في بعض النسخ خلاف، في بعض النسخ عادني ابن عمر ابن صفوان، وبعضها في غير هذا، وكلها فيها خطأ. الصواب الذي في نسخة صحيحة: عاد ابن عمر ابن صفوان، وابن صفوان هو عبد الله ابن صفوان بن أمية. فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. سفر أي مسافرون، أي نحن نقصر الصلاة فأنتم أتموا. بوب علي البخاري من صلى عند المريض. أما هذا الأثر أنه يستدل به مطلقا على الصلاة عند المريض فلا، لأنه كان الصلاة لسبب، حضر وقت الصلاة فصلى بهم عبد الله، وليس معنى أنه تحرى أن يصلي عند المريض، فلا يقال إن هذا أمر يعني يتحرى إلا إذا كان هناك سبب، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار عتبان بن مالك، وكان عتبان يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذه مصلى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس فحضرت صلاة الضحى فصلى بهم. فإذا حضرت صلاة من الصلوات وصلى الإنسان عند مريض فلا بأس. أما أن يقال إن من السنة أن من زار مريضا يصلي عنده ولو لم يكن هناك حضور لوقت صلاة ولا سبب، فهذا لا يدل عليه الدليل، لا يدل عليه الدليل. فإذا حضر وقت الصلاة فريضة مثلا وصلى لا بأس،
2: أو صلى نافلة حضر وقت نافلة وصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد أنه يأتي يصلي عند المريض فهذا لا بأس. أما تحري أنه يصلي عند المريض وكل من أتى يعود وصلى عنده فهذا لا نعلم أنه من السنة أو أنه ثابت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول سهوت في الصلاة في الركعة الأولى شككت أني لم أقرأ الفاتحة وشككت أني قرأت آيات منها ولم أكمل، هل لي أن أعيد الركعة؟ فأنا لم أعدها. مثل هذا الظاهر أنك قرأت، ما دام قرأت بعض الآيات فالظاهر أن من يقرأ بعض الآيات يكملها، فلا تفتح على نفسك باب الوساوس. إن كان عندك هناك شيء راجح أو قوي أنك ما قرأت فتعيد ركعة، وأما مثل هذا وقد قرأت بعض الآيات فالظاهر أن هذا من الوسواس فلا تستجب له. وأنت أدرى بنفسك هل عندك وساوس أو أنك بعيد منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفر

0: ردوا أيديهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم.
2: بارك الله فيك. ما الحكم إذا
1: ومن سمع؟ نعم.
2: ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟
1: كيف بدون خطبة؟ يعني هو يخطب الرجال؟
2: لا.
1: ها؟
2: الرجل لم يخطب ابنة الرجل.
1: ها؟
2: الرجل لم يخطب ابنة الأب. بنت الأب.
1: يعني إنسان خطب بنتا من أبيها. ها؟
2: بدون خطبة وبدون مهر. هو طلب منه أن يتزوج ابنته.
1: هبة هدية يعني؟
2: نعم.
1: ما يجوز الهدية، لا يجوز، لأن الله تعالى قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني خاصة من دون المؤمنين. ولا يحل للإنسان، أي إنسان، أب أو أخ أو عم، أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. قال وكيف إذنها يعني البكر؟ قال أن تسكت. وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الظلم الغاشم من تزويج بناتهن بمن لا يرضينه لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه والنكاح غير صحيح، وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها، إن جامعها فهو بمنزلة الزنا والعياذ بالله، لأن يعني ما تحل ما هي امرأته حتى تأذن. وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى أنه يقام عليه حد الزنا، لأنه في شبهة، هو يعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد. نعم
3: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يلزم لحضور أجر الجنازة الكامل الذي هو القراط أن يخرج من دار بيته أو دار بيت المتوفى ثم يصلي عليه ثم يخرج معه إلى المقبرة؟
1: أقول إذا ذهب إلى بيت الميت وشاركهم في تشييعه إلى المسجد ثم إلى المقبرة حصل على قراطين، وإن شهد الصلاة فقط فقيراط واحد. نعم
4: الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل هذا الحديث يفعله كل الناس؟
1: لا، هذا لا يفعله كل الناس، إنما يفعله من كان على فطر سليمة. قول الرسول استفتي قلبك مو بكل أحد، لأن الفاسق لو استفتى قلبه ماذا يكون؟ أجل، ها؟ إيش؟ يفتيه قلبه بأن هذا طيب، هذه المعصية طيبة، لكن مراد من كان سليم الفطرة. هنا
5: شيخ بارك الله فيك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أو قال إن هذا الرسول علم أن هذا الرجل إنه على الفطرة وقال استفتي قلبك، يخاطبه وحده. نعم
6: هل يجوز لامرأة المقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر، حيث أن تكرار الوضوء يكلف عليها ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد؟
1: بارك الله، يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها لأربع صلوات. فهمت؟ طيب الحمد لله. نعم.
7: يا شيخ ذات يوم صليت صلاة المغرب.
1: إيش؟
7: صليت صلاة المغرب.
1: نعم.
7: وفتتني ركعة، الركعة الثانية نسيت دعاء الاستفتاح. يوم قمت الثالثة تذكرت وقلته. هل لي سجود سهو؟
1: لا، أولا بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح في صلاة المغرب وغيرها ليس بواجب، سنة، وإذا فات فات. يعني لو مثلا شرعت في الفاتحة أول ركعة قبل أن تستفتح فلا تعود وتستفتح، لأن هذا سنة فات محلها. فهمت؟ فهمت زي ولا لا؟ أجل أقول فهمت ولا لا؟ ها؟ أي أقول الاستفتاح سنة ليس بواجب، فإذا نسيته حتى شرعت في القراءة سقط، ولا حاجة تعيد. نعم، ولا حاجة تقول. وكذلك لو لم تذكر إلا في الركعة الثانية لا لا لا تقول. فهمت؟
8: حضرت الله قول
1: إيه؟
8: قول ربنا ولك الحمد والشكر، والشكر زيادة والشكر، هل هي واردة أم لا؟
1: لا لم ترد. قول المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد بس ولا يزيد، وما يزيده بعض العوام فهو عن جهل، أو لأنه جرى على لسانه بعض الناس إذا الحمد لله والشكر لله. لكن الأفضل اتباع النص.
8: وهل يقال أنها بدعة؟
1: لا، ما قصد أن يبتدع هذا، أما أن يكون جالن على لسانه أو أنه يعني من باب محبة الذكر، لكن يقال له الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم.
9: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ذاكم القصير عند محارمها؟
1: المرأة مأمورة باللباس الساتر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لباس نساء الصحابة في البيوت القمص، يعني مثل ثيابها، وساتر ما بين الكف والكعب، هذه هي ثياب نساء الصحابة، كل الجسد يستر، وهذا لا شك أنه أكمل في الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان. وإذا فتح للنساء باب التوسل في اللباس أصبح لا ضابط له، وصار كل امرأة تلبس ما شاء. لكن لو أنها مثل امرأة تعمل في البيت وكشفت الذراع لأجل العمل أو الساق لأجل العمل فلا بأس، مع كون الثوب ساترا من أصل. نعم.
10: شيخ أحسن الله إليك، أشكر على قول الترمذي في سننه هذا الحديث حسن صحيح.
1: نعم. بمعنى عند العلماء أنه يحتمل أن المعنى حسن صحيح، أي جامع بين الحسن والصحة، بأن يكون له طريقة أحدهما حسن والثاني صحيح. وعلى هذا الاحتمال يكون قول المحدث حسن صحيح أقوى من قوله صحيح، والثاني أن يكون المعنى حسن أو صحيح، يعني أن الحافظ تردد هل الطريق تصل إلى الصحة أو هي في درجة الحسن، وعلى هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح. نعم.
11: شيخنا الفاضل، هل يجوز إطلاق لفظ ألماني أو الليبرالي على من يتفاخر بهذه التسمية ويقول أنه ألماني والليبرالي ويعارض
1: ألماني؟
11: ألماني.
1: ها؟
11: ألماني.
1: ألماني.
11: ألماني.
1: ألماني. ألماني.
11: إيه نعم.
1: ترى ما هي بكسر العين.
11: ألماني.
1: إيه.
11: ويعارض علنا.
1: الثاني إيش؟
11: ليبرالي.
1: وش الليبرالي؟
11: يعني يدعو الحرية مطلقة دون قيود.
1: إيه.
11: ويعارض علنا تطبيق الشريعة.
1: إيه. الواجب على ولاة الأمور

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا استووا ولا تختلفوا الله أكبر

ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

اللہ اکبر. اللہ اکبر.

صلاتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. أخرجه البخاري 2414. الباب الثامن: من عض يد رجل فانتزع ثنيته. 1029. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. الباب التاسع: القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. 1030. عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أخرجه البخاري 2703. الباب العاشر: من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه. 1031. عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. الباب الحادي عشر: دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. 1032. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجئه الذي سجع. أخرجه البخاري 5758. الباب الثاني عشر: الجبار الذي لا دية له. 1033. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. أخرجه البخاري 1499. كتاب القسامة. الباب الأول: من يحلف فيها. 1034. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. أخرجه البخاري 7192. الباب الثاني: إقرار القسامة على ما كانت عليه. 1035. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. كتاب الحدود: حد الزنا. الباب الأول: حد البكر والثيب في الزنا. 1036. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. الباب الثاني: رجم الثيب في الزنا. 1037. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أخرجه البخاري 6830. الباب الثالث: حد من اعترف على نفسه بالزنا. 1038. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال: إنه رده 4 مرات، وفي رواية فرده 2 أو 3. انتهى الشريط 15. من فضلك انتقل إلى الشريط 16.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الأسرى وأنهم من جملة الغنيمة، وذكر أهل العلم أنهم 3 أنواع، وقلنا هم راجعون إلى نوعين. ما هو النوع الأول؟ النساء والصبيان، فما الحكم فيهم؟ النساء والصبيان هل يقتلون وهم أسرى؟ أما القتل فلا يقتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، فماذا يصيرون؟ إما يسترقون، يصيرون رقيقا، أو المفاداة بأسرى من أسرى المسلمين في حق من؟ نساء دون الصبيان، ولا يفادون بالمال لما في تعريضهم للكفر. النوع الثاني غير من الكفار، غير النساء والصبيان، وهم الرجال الكبار المقاتلون، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان، ما الحكم فيهم؟ يخير الإمام فيهم بين 4 أمور: القتل، أو الفداء، أو المن، أو الاسترقاق. قلنا الفداء نوعان، ما هما؟ إما فداء بالمال، وإما فداء بأسارة من أسارى المسلمين. والمن ما هو؟ أن يطلقهم بدون مقابل. فما هو الذي يصنعه الإمام من هذا مخير فيها؟ قلنا يفعل ما يراه مصلحة. فإن كان هذا الكافر من المقاتلين الذين بأسهم شديد في قتال المسلمين، ما هو المصلحة فيه؟ أن يقتل. وإذا كان ضعيفا وصاحب مال مستعد يؤدي مالا كثيرا، المصلحة الفداء بمال، وإن كان هناك أسارة من المسلمين المصلحة يفادى، وهكذا حسب ما يراه الإمام مصلحة. ثم أخذنا مسألة إذا أسلم الأسير فما الحكم فيه؟ ها نعم، أما قبل أن يؤسر فهذا لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام، لا القتل ولا الاسترقاق ولا شيء من ذلك. وإن أسلمه في الأسر يصير رقيقا ويسقط التخيير بين تلك الأمور التي سبقت. الشافعي رحمه الله يقول أنه يجوز الفداء به. ومن أهل العلم من أجاز المن عليه، قال إذا أجاز المن على الأسير الكافر فجواز المن على الأسير المسلم أولى، وهذا قول جيد من حيث ما يتعلق بالمن، نعم هو جائز. نواصل نقرأ. من هذه المسائل التي هي متعلقة بالأسرى، إذا سأل الأسرى تخليتهم مقابل دفع الجزية، سألوا الإمام أو الأمير أن يخلي عنهم ويؤدون إلى المسلمين الجزية، فهل يجوز أن الإمام يقبل منهم ذلك، يخلي عنهم ويقبل منهم الجزية؟ أما في النساء والصبيان فلا يجوز ذلك عند أهل العلم، لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، بمجرد سبيهم صاروا غنيمة، ولأنه كما سبق لا يردون إلى الكفار، إلا إذا كان على سبيل المفاداة. فلا يكون ذلك في مسألة النساء والصبيان. بقي الرجال، أجازه أهل العلم أيضا أنه يجوز ذلك، قالوا ولكن لا يزول التخيير بين الأمور الأربعة التي سبق، يجوز أن يتركهم مقابل أن يؤدوا الجزية، ويجوز أن يفعل بهم أحد الأمور السابقة، فلا يزول التخيير فيهم. وذهب بعض العلماء في مسألة أخذ الجزية فيهم أنه إذا قبل منهم الإمام الجزية ليس مخيرا في قتلهم، إذا قبل منهم الجزية لم يعد له الخيار في قتلهم. والصحيح أن له الخيار في قتلهم، لأن الجزية تعصم دماءهم إذا أجابوا إليها قبل القتال، تعصم الدماء إذا أجابوا إليها قبل أن يقاتلوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء أن يدعو المشركين إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فليقاتلوا، أما بعد القتال فلا تكون الجزية عاصمة لدمائهم. لكن يجوز أن يقبل منهم الإمام الجزية، من حيث الجواز ذلك جائز، ولكن لا يسقط التخيير في قتلهم، بل هو أيضا مخير في قتله. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أسر المسلمون عبدا، أسروا عبدا رقيقا، فالحكم فيه أنه يصير رقيقا للمسلمين، يصير من ضمن الغنيمة، لأنه مال، الرقيق هو عبارة عن مال. فإن رأى الإمام ضررا في بقائه فيجوز له أن يقتله، وإلا الأصل أنه من ضمن المال من سائر الغنيمة لا يتلف بالقتل. لكن إن كان في قتله مصلحة ورأى الإمام من بقائه ضررا فيجوز قتله للمصلحة. استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان هذا العبد مولى لمسلم، إذا كان مولى لأحد المسلمين فإنه يصير إلى مولاه ولا يسترقه غيره، لأن استرقاق غيره له تفويت ولاء المسلم. أيضا مما يتعلق بذلك بيع الأسرى من الكفار، هل يجوز للمسلمين إذا أسروا أسرى في الحرب أن يبيعوهم من الكفار؟ أما لو كان مسلما فلا يجوز بيعه للكفار، لو أنهم أسروا بعض الأسرى وأسلم فلا يجوز بيعه للكفار. بقي بيع أسرى الكفار للكفار، من أهل العلم من منع منه وقول الحسن البصري والإمام أحمد أنهم قالوا لا يجوز بيع شيء من الأسرى للكفار ولو كانوا كفارا، وذكر ذلك ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ذلك، ثم قال ابن قدامة قال وليس له إسناد، أي أثر عمر هذا اشتهر في كتب الفقه بدون إسناد. قال ولأنه تفويت لما يرجى من إسلامه، فإنه إذا بقي بين المسلمين أسيرا الغالب عليه أنه يسلم، فبيعه للكفار تفويت لإسلامه. وجوز ذلك أبو حنيفة والشافعي، قالوا يجوز بيعه للكافر لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه، لا يمنع من إثبات يده عليه، يجوز أن الكافر يملك رقيقا كافرا. قالوا فإذا كان لا يمنع من دوام بقاء يده عليه فلا يمنع من ابتدائه. وهذا الثاني أقرب فيما إذا كان من الرجال أنه يجوز بيعه من الكفار ما دام كافرا، لأنه يجوز فداء الكافر ورده إلى الكفار، يجوز المن عليه، فكذلك بيعه جائز، فهو كالفداء بالمال، كفدائه بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء في الأسرى وأطلقهم ردهم إلى الكفار، فيجوز بيعه. أيضا مما يتعلق بذلك الأسير، سبق معنا أنه يجوز قتله وأن الإمام يخير فيه بين أربع أمور، فهل لكل أحد أن يقتله؟ هل لمن أسر أسيرا أن يقتله؟ أي يقتلوه أسير، أما قبل الأسر فلا شك أنه يجوز قتله، قبل أن يأسره يجوز قتله. بقي إذا أسره هل له أن يقتله؟ أو إذا أسر غيره أسيرا هل له أن يقتل أسير غيره؟ أما في صور فيجوز ذلك، مثل إذا خاف منه أسير وخاف منه أن يلحق به الضرر، كأن يكون هذا المسلم الذي أسره منفردا في مكان، أو يكون الطريق طويلا إلى أصحابه، أو يخشى من ضرر منه خاف منه، فيجوز أن يقتله حتى لو كان أسيرا. وكذلك لو امتنع من الانقياد له أراد أخذه فامتنع أن ينقاد له، فله أيضا أن يقتله. قال أهل العلم يبدأ أولا بإكراهه بالضرب، فإن انقاد بالضرب فيكفي، وإن لم يحصل منه انقياد بالضرب فيجوز أن يقتله. أيضا إذا خاف هروبه فيجوز له أن يقتله، أيضا إن لم يستطع نقله لجراحة به أو مرض، أسير جريح فلم ينقد له بسبب الجراحة، فإذا تركه صار تقوية للكفار يرجع إليهم، فهل له أن يقتله؟ قال ابن قدام رحمه الله هنا في صفحة 62 و100 قال توقف أحمد عن قتله إذا كان مريضا أو جريحا ولم ينقد له بسبب الجراحة، فتوقف أحمد عن قتله. قال ابن قدام والصحيح أنه يقتله أي له ذلك، كما يذفف على جريحهم، يذفف عليه يجهز عليه يكمل قتله، كما أن الجريح يجوز قتله لجهاز عليه، ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار فتعين قتله كحالة الابتداء إذا أمكنه قتله، وكجريحهم إذا لم يأسره، يقول الجريح إذا لم يؤسر يجوز قتله الإجهاز عليه، فكذلك إذا أسر. فإن كل هذه الأمور يجوز قتله فيها، أن أحد الناس يقتله ولا يرجع إلى الإمام، في هذه الأحوال يقتله دون رجوع إلى الإمام. بقي في غير هذه الأحوال ما لو أسر أسيرا، هو أسر أسيرا أو أسره غيره ولا يخاف منه ضررا ولا يخاف هروبه، وهو منقاد معه يطاوع ويمشي معه، هذا الإمام له أن يقتله كما سبق عند عامة عند جمهور العلماء للإمام أن يقتله. بقي هذا الذي أسره أو إذا أسره غيره هل له من يقتله دون رجوع إلى الإمام؟ من أهل العلم من كره ذلك وقالوا ليس له قتله حتى يأتي به إلى الإمام فيرى فيه رأيه، فالخير فيه إلى الإمام. قال ابن قدامة وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله، فإنه قال لا يقتل أسير غيره، لا يقتل أسير غيره الذي أسره غيره إلا أن يشاء الولي. قال فمفهومه أنه لأن له قتل أسيره بغير إذن الوالي.
3: الحمد لله رب العالمين.

فإنه ليس عليه شيء، لا يسترق ولا يقتل ولا يفدى، بل يصير كسائر المسلمين. هذا إذا ثبت ذلك، وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يصدق. أيضا مما ينبه عليه وهي خاتمة هذه المسائل ما يتعلق بالأسرى، أن أسر الكفار في الأصل لا ينبغي إلا إذا قد أثخنوا فيهم قتلا، فالأصل هو قتل الكفار. كم الآيات التي فيها الأمر بقتلهم؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وآيات كثيرة تأمر بالقتل. فلا يلجأ المسلمون إلى الأسر إلا إذا أثخنوا في الكفار قتلا، والله تعالى يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل. فإذا أثخن في الكفار قتلا فليتخذ الأسرى. وإلا فالأصل أن الكفار لا يؤسرون، يقتلون، فإذا أثخن فيهم قتل أسروا كما في الآية أيضا الأخرى، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال الله حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فهنالك انتقلوا إلى الأسر فشدوا الوثاق. فإذن آيتان في كلام الله في سورة الأنفال وفي سورة محمد تبين أنه لا يكون الأسر إلا بعد الإثخان قتلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، وهذا عتاب من الله تعالى حين استأسروا 70 يوم بدر فعاتبهم الله بهذه الآية. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والمراد حتى يثخن في الأرض أي يكثر القتل من الكفار. وهكذا الآية الأخرى، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا الأصل، ضربوا رقابهم حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم القتل فيهم فشدوا الوثاق، وهنالك أمر آخر وهو الأسر بعد الإثخان قتلا. ثم انتقل الشوكاني إلى مسائل تتعلق بالجهاد، منها ما يتعلق بالاسترقاق، أيضا سيأتي استرقاق العرب وقتل الجاسوس ونحوها من المسائل سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من الفصل الثاني من فصول كتاب الجهاد وما يتعلق بالغنيمة، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها فصلا في بعض المسائل. قال رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام
يفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، والرسول كالمؤمن، الرسول الذي يكون رسولا من الكفار إلى المسلمين، أرسله الكفار برسالة. ويجوز مهادنة الكفار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره 10 سنوات أو 10 سنين. ويجوز تأييد المهادنة بالجزية. ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. إذن هذه مسائل كثير منها متعلق بالباب الأول، مسألة الرقيق، مسألة بعض الغنيمة. قال رحمه الله: أقول أما كونه يجوز استرقاق العرب، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنه كان عند عائشة سبية من بني تميم وهم من العرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وأخرج البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. الحديث والشاهد منه أنه سماهم وفدا أو سماهم سبيا وهم من هوازن من العرب، اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق كاتبها عن نفسها، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها، فلما تزوجها قال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي. وأخرجه أحمد من حديث عائشة، أخرجه أحمد مطولا وإسناده حسن. وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور، وحكى في البحر عن العترة والحنفية أنه لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، واستدل بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب، ولو سلم ذلك كان ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك، أي لو سلم أن الآية تدل على أنه لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام والسيف، مع أن ليس فيها دليل على ذلك، لكن لو سلمنا ذلك
لكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للآية. وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المن والفداء، فقال فإما منا بعد وإما فداء، ولم يفرق بين عربي وعجمي. واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم، إنما هو أسر. وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب الأم، وأخرجه البيهقي في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار، من طريق محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل، وسنده ضعيف جدا، فالواقدي متهم بالكذب، وشيخه موسى ابن محمد منكر الحديث. قال ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد ابن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي. ورواية الطبراني أخرجه الطبراني، وفي إسناد يزيد بن عياض كذبه جماعة من الأئمة كمالك والنسائي، وأيضا في الإسناد أحمد بن رشدين وهو متروك. فهذا الحديث أنه لا يكون الاسترقاق في العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الاسترقاق في العرب لكان اليوم أي يوم حنين، هذا شديد الضعف. قال وقد خصت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق. هذه المسألة متعلقة بالمسائل التي قبلها، وهي مسائل الأسرى، وأنه يجوز للإمام فيهم أربع أمور. ما هي هذه الأمور التي يجوز أن يفعلها الإمام في الأسرى؟ ها، القتل أو المن عليهم بمعنى تركهم بدون مقابل، أو الفداء إما بمال أو بأسارة من أسارة المسلمين، أو الاسترقاق. فهذه أربع أمور يخير فيها الإمام في الأسرى يفعل ما هو المصلحة، إما القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق. بعد أن ذكر هذا، ذكر هذه المسألة التي تليها وهي استرقاق العرب، هل يجوز استرقاق العرب؟ عامة العلماء على جواز استرقاق العرب، إذا كان هناك أناس من مشرك العرب وغزاهم المسلمون وسبوا منهم يجوز أن يسترقوهم، وهذا القول قول عامة أهل العلم، ودليله الأحاديث التي ذكرها الشوكاني. قال لهوازن اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، إذن سبى نساءهم
وأطفالهم، والسبي استرق. وكانت عند عائشة سبية من بني تميم، قال اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. اعتقيها أي أنها كانت رقيقا. وهكذا حديث ابن عمر في الصحيحين، أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. ومنه كانت جويرية بنت الحارث سيد قومه، سيد بني المصطلق، سبيت وصارت في السبي رقيقا، وقعت لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. فكاتبها، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، أي أنها كانت رقيقا. فكل هذه الأدلة تدل على جواز استرقاق العرب. هناك قول آخر أنه لا يسترق العرب، وهذا قول الشافعي القديم، وذكره هنا الشوكاني حكاية عن البحر عن الحنفية، وليس مشهورا عنه، مشهور عن الحنفية الأول. وقال به من التابعين الزهري وابن المسيب والشعبي، ذهبوا إلى أنه لا يسترق العرب، وإنما يكون الاسترقاق لغير العرب. واستدلوا كما ذكر الشوكاني بالآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قالوا فليس في المشركين الذين كانوا في بلاد العرب إلا الإسلام أو السيف. وكما سبق أن الآية ليس فيها دليل على ذلك، وأيضا استدلوا بالأحاديث الضعيفة التي ذكرها الشوكاني أنه ليس على العرب رق. والصحيح هو القول الأول، وأن استرقاق العرب جائز. وتشملهم الأدلة التي فيها الاسترقاق، ويشملهم كلام العلماء الذين جعلوا الإمام مخيرا في الأسرى بين هذه الأربع الأمور التي سبق ذكرها.

ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة قتل الجاسوس، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وهذه بعض الأسئلة من إخواننا الزوار من منطقة التواهي في محافظة عدن، أتانا إخوة زائرون، أخونا هادي السعيدي ومعه مجموعة من الإخوة، وكان عندهم بعض الأسئلة. يقول في السؤال الأول: كيف الجمع بين حديث ثوبان رضي الله عنه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ ووجه الإشكال فيها أن حديث ثوبان في أن هؤلاء تحبط أعمالهم، يجعلها الله تعالى هباء.

المحارم إلا انتهكوها هم أهل النفاق الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس في أهل النفاق أي الاعتقادي، قد يكون نفاقا عمليا عنده، ولكن في حق أناس عندهم جرأة على معصية الله، لا يراقبون الله ولا يخافونه، إنما مراقبتهم للناس. ولو لم يكونوا منافقين نفاقا اعتقاديا، وهذا هو الصحيح في معنى الحديث، أن معنى حديث ثوبان قوم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها أنهم قوم لهم جرأة على المحرمات ولا يراقبون الله ولا يخافونه، بل خوفهم من الناس، ولا يحول بينهم وبين ترك المعاصي إلا رؤية الناس لهم، فإذا خلوا بها وانفردوا عن أعين الناس ولم يروهم انتهكوا المحرمات. وتأمل إلى التعبير النبوي في قوله انتهكوها، أي فعلوها فعل من لا يرعى لها حرمة ولا يراقب الله تعالى فيها، بخلاف الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معافون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهي في أناس من المسلمين إذا ابتلي بالذنب إذا استزله الشيطان استثر، يقال له استثر لا تجاهر بالذنب، لا تبرز بهذا الذنب أمام الناس، هذا من المجاهرة، وأيضا من المجاهرة لا تحدث الناس به ولا تفشه وأنك عملت كذا وكذا من الذنوب كما جاء في الحديث. ففرق بين الوصفين، في إنسان يطيع الله يخافه يراقبه، ولكن بمقتضى البشرية وأنه ليس بمعصوم يستزله الشيطان في الذنب والمعصية فيستتر بستر الله، فهذا يرجى له العافية أن يعافيه الله تعالى. وأما حديث ثوبان فهو في حق ناس عندهم جرأة على الله تعالى وعدم مراقبة له وعدم مراعاة لحرماته، يفعلونها ولا يبالون بنظر الله إليهم، هؤلاء هم الذين تحبط أعمالهم. ففرق بين الحالين، بين إنسان متجرع على المعاصي لا يرجو لله عظمه ولا يراقبه، وبين إنسان إن استزله الشيطان وإلا فهو من أهل الطاعة استثر بستر الله فهذا يرجى له العافية يستر نفسه. بعض الصحابة قبل امرأة وهو أبو اليسر رضي الله عنه، قبلها وعمل أكثر مما هو تقبيل، كما جاء في الحديث أن جاءت تشتري منه تمرا قال إن معي في البيت أحسن من هذا التمر، قال فلما دخلت أهويت إليها وصنعت كل ما يصنع الرجل مع امرأته إلا أني لم أعاشرها، قال له عمر قد سترك الله لو سترت نفسك. استنصح أبا بكر قال له أبو بكر قد سترك الله لو سترت نفسك. فهو من هذا الباب، إنسان صالح يزل في الذنب يستتر بستر الله، وإذا ستره الله يستر نفسه ولا يفضح نفسه، بخلاف الحديث الأول حديث ثوبان في أناس لا يراقبون الله، إنما يمنعهم من الذنوب رؤية الناس لهم، وفي كل حال هذا حاله، إذا خلا لا يبالي بمعصية الله يرتكبها ويقبل عليها. ويقول في السؤال الثاني: كيف الجمع بين حديث معاذ رضي الله عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ الظاهر أنه لا إشكال بين الحديثين، فحديث معاذ في إنسان مؤمن من أهل الطاعة يوفق في آخر حياته لكلمة التوحيد، هذا

0: علامة حسن الخاتمة وأنه يدخل الجنة. بخلاف حديث عبد الله بن عمر فهو في إنسان مذنب صاحب معاصي أو إنسان كافر غير مسلم أصلا، يقبل الله تعالى منه التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم يغرغر. فحديث عبد الله بن عمر في حق أناس من العصاة مستمرون على معاصيهم، فهؤلاء يقبل الله توبتهم ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأما حديث معاذ فمعناه حسن الخاتمة في حق إنسان طائع مؤمن يوفق في آخر حياته لنطق كلمة التوحيد، هذا دليل حسن خاتمته وأنه يدخل الجنة. ويقول في السؤال الذي يليه: يلتبس على بعض العامة الجمع بين قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فما هو البيان لذلك؟ وهذا أيضا لا إشكال فيه، فالآية الأولى في القتال حتى يكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يوجد شرك حيث تكون العبادة لله تخلو الأرض من الشرك والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا معنى الآية: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد في الأرض فتنة، وأعظم الفتنة هي الشرك بالله تعالى. وأما الآية لكم دينكم ولي دين فليست إقرارا أنه يقرون على دينهم الكفري، للآية هذه في سياق البراءة من الكفار. لكم دينكم ولي دين ليس معنى أقركم على دينكم وأنا أكون على ديني، بل هي براءة من أهل الكفر. هذه الآية لكم دينكم ولي دين كقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هي كقول الله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فليست إقرارا إنما هي إعلان للبراءة منهم. فمعنى لكم دينكم ولي ديني أي أنا أتمسك بديني وآخذ به وأتبرأ من دينكم الباطل وأنكره ولا أقره، فليس فيها إقرار لدين الكفار. قد يقول قائل: لعل هذه الآية مشكلة، قاتلهم حتى لا تكون، مع قول الله سبحانه لا إكراه في الدين. الآية الأولى في الأمر بقتال حتى لا يوجد شرك في الأرض، والآية الثانية لا إكراه في الدين فيها بيان أنه لا يكره أحد على الإسلام، فيقال هذا كله مشروع، وهي مراحل، بينت الأدلة أنها مراحل. أول ما يقاتل المشركون يقاتلون على الإسلام، هذا معنى قول الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يقاتلون للدخول في الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: إسلاميا يحكمه المسلمون ويكون هؤلاء تحت حكم أهل الإسلام فيقرون على ذلك، لا يكرهون على الدخول في الإسلام. مع أن بعض العلماء قال إن معنى لا يكره في الدين أي إن الإسلام قد ظهر وبرزت محاسنه وعلم خيره وصلاحه ونفعه، فلا يحتاج أحد أن يكره عليه، بل سيدخله الناس طوعا، كل عاقل سيدخله طوعا إذا فكر فيه. وأما الآية التي في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين فليس فيها إشكال أصلا، لأنها في البراءة من دين المشركين وليست في الإقرار له. ويقول في السؤال الذي يليه: هل الشهيد يجري عليه عمله بعد موته إلى يوم القيامة؟ هذا هو ظاهر الأحاديث، أنه يستمر له عمله الذي كان يعمله ويجرى عليه ذلك إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، أو جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فظاهر هذا الحديث أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله أو مات مرابطا في سبيل الله ولو بغير القتل يجري عليه عمله الذي كان يعمله كأنما هو يعمله. ويقول في السؤال الذي يليه: ما هو الصحيح في مسألة الحج المبرور؟ هل يكفر الكبائر؟ القول الصحيح فيه أنه يكفر الكبائر، نعم، لأن الأدلة نص في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والذي ولدته أمه ليس عليه ذنوب، لا صغائر ولا كبائر، بل قرن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الحج للذنوب بهدم الإسلام للذنوب. والإسلام إذا أسلم الكافر يهدم كل ذنوبه الصغائر والكبائر. في حديث عبد الله بن عمرو حين جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحج هادما لكل ما كان قبله مما يخالف الإسلام، وقرن ذلك بالإسلام، والإسلام يهدم الصغائر والكبائر، لا يبقي ذنبا من الذنوب. فالحج المبرور يكفر كل الذنوب. لكن ما هو الحج المبرور؟ ليس كل من ذهب يحج يكون حجه مبرورا، ليس كل من ذهب وأدى الطواف بالبيت والسعي وحضور عرفة ومزدلفة ومنى يرجع بهذا الفضل. تأمل القيود في هذا الحديث، قيود ليست باليسيرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق. هذا الذي يرجع كيوم ولدته أمه، حج ليس فيه رفث، والرفث هو الكلام الباطل من ذكر النساء وذكر الجماع وأمثاله من هذه الأمور، وكل كلام باطل. ولم يفسق، لم يفسق، لا يعمل ذنبا، لا نظر إلى النساء، لا حلق للحية، لا شرب للدخان، لا كذب، لا سباب وشتام وغير ذلك من الفسوق. قليل الذي يكون حقه كذلك. فإذا توفر هذا الشرط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفث ولم يفسق، فإنه يرجع من ذنبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير. ويقول في السؤال الذي يليه:
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تطهير، يشغل الناس بالعلم، تقل المشاكل والخلافات والفتن، لأنه صار الجميع مشغولا بالعلم، بالحفظ، بالمراجعة، بالدعوة. وهكذا نوصيهم بالتآخي والتعاون والتناصر والاحتمال، بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى حين بعثهم إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فليكن الدعاء كذلك، مبشرين ليسوا منفرين للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على من ينفر الناس، ينفر الناس بأفعاله بأقواله، حتى إن معاذا صلى وأطال الصلاة فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم منفرين. يعني حين افتتح صلاة سورة البقرة وصلى العشاء بصلاة البقرة بسورة البقرة. فلا يجوز للداعي إلى الله تعالى أن ينفر الناس عن الإسلام، عن الدعوة، عن حب السنة، بل يجب عليه أن يجتهد في جمع قلوبهم على ذلك، فليكن مبشرا ليس منفرا، وميسرا ليس معسرا. قال: وتطاوع ولا تختلف. طاوع أخاك، لا تختلف ما على محاضرة أو على درس أو على، تطاوع، فالقصد يحصل الخير ويحصل النفع. والحمد لله الدعوة في محافظة عدن عموما تعتبر من أحسن الدعوة في بلاد اليمن، انتشار للعلم وللسنة، محاضرات، دروس نافعة، تجد بين المشايخ هناك المحبة والتآخي والألفة والمناصرة والتعاون على هذه الدعوة بما لا يكاد يوجد في أماكن كثيرة. فجزى الله تعالى الجميع خيرا وشكر الله تعالى لهم. وهكذا إخواننا في التواهي، أخونا هادي السعيدي ومن معه من الإخوة هناك، وهكذا شيخهم الشيخ عبد الحسين هو في مسجد آخر حاليا، ولكن كان له فضل بعد الله تعالى في نشر الدعوة هناك، وتربى هؤلاء الإخوة على يديه، فيهم الخير والدعوة الطيبة. نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، ما معنى قوله حمل على فرس؟ أوقفه في سبيل الله؟ لا يلزم أن أوقفه ولو حمل فيه تلك الغزوة، لكن عمر هذا تصدق به، يعني تصدق بهذا الفرس على رجل ليغزو عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه، وهو يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، أي عد هذا من أفضل صدقاته أنه أعطى إنسانا بكرا يركبه في الغزو. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فقال النبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: أيدفع يده إليه فتقضمها كما يقضم الفحل؟

0: الباب في الأجير، أي هل له نصيب من الغنيمة أو ليس له نصيب من الغنيمة، هل يعطى منها ويكون له سهم أو لا. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن للأجير في الغزو حالان، أن للأجير في الغزو حالين، إما أن يكون استؤجر للخدمة، وإما أن يكون استؤجر للقتال، إما يستأجر لخدمة إنسان وإما أن يستأجر ليقاتل. وذكر فيه الخلاف في الحالين، منهم من قال يعطى سهما من الغنيمة، ومنهم من قال لا يعطى. وأقرب ما قيل في ذلك أن كل من حضر القتال لأجل القتال يعطى من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، كل من حضر القتال لأجل أن يقاتل فهذا يعطى من الغنيمة، فسواء قاتل أو وضع في الحراسة أو مرض فلم يستطع القتال أو نحو ذلك، فكل من حضر القتال لأجل أن يقاتل فله نصيب في الغنيمة، ومن حضر لا لأجل القتال فليس له نصيب منها إلا إذا قاتل. فمثل الأجير، لو خرج الأجير استؤجر ليقاتل، هذا هل يعطى من الغنيمة؟ نعم يعطى، لأنه خرج ليقاتل. وأما من استؤجر لخدمة إنسان، إنسان استأجر أجيرا يخدمه في الغزو، فإذا قاتل يعطى وإذا لم يقاتل لا يعطى. وقد صح عن عمر رضي الله عنه نحو من ذلك، قال عمر رضي الله عنه قال كل من حضر القتال يعطى من الغنيمة، والمعنى كل من حضر القتال أي ليقاتل. فسواء كان أجيرا للقتال فهذا يقاتل أو هذا يعطى من الغنيمة لأنه خرج ليقاتل، ومن استؤجر لغير القتال فإن قاتل بعد ذلك خرج للخدمة وللقتال مثلا يعطى. قال وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، أخرجه عبد الرزاق بلفظ يسهم للأجير. وعند ابن أبي شيبة العبد والأجير إذا شهد القتال أعطوا من الغنيمة، والعبد يعطى يرضخ له شيء من الغنيمة، لا أنه يعطى سهما كما في حديث أبي عمير مولى أبي اللحم حين خرج مع موالي للقتال قال فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه عبد، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خرثي المتاع، أي شيئا من يسير المتاع ما ليس ثمينا نفيسا. فالعبد يعطى عطية كما سبق معنا في المرأة أن إذا شهدت يرضخ لها ولا تعطى سهما. قال وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، أي أنه يخرج يقاتل عليه استأجر أجرة على النصف، أي ما حصل من الغنيمة فهو بينه وبين صاحب الفرس يقسمه نصفين، فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. هل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ هذا جعالة؟ لا، ليست الجعالة، يعني الجعالة التزام عوض معين على عمل مجهول، ماذا العوض؟ مجهول. أكثر أهل العلم يمنعون هذا، يقولون هذا الذي وقع لا يجوز لأنه إجارة مجهولة. الأجرة مجهولة، وسبق معنا في دروس الإجارة أن من شروط صحة الإجارة أن يكون الأجر معلوما. وبعض أهل العلم جوز هذا قياسا على المزارعة، قال المزارع يعطيه أرضا يزرع وما خرج بينهما نصفين، وجمهور العلماء على المنع من هذا، أشار إلى الحافظ قال قوله وأخذ عطية بن قيس قال وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا في هذا الفرس الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة أي أبو حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم يمنعون هذا ولا يجيزون لما في الأجرة من الجهالة. ومن شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، والظاهر أن هذا بعيد من المخابرة من المزارعة، لأن المزارعة شيء ورد به الدليل، وأما هذا فهو في فرس ليس في أرض ولا في زرع. ثم ذكر حديث يعلى بن أمية في قصة استئجاره لهذا الأجير، والحديث فيه تتمة، قال فاستأجرت أجيرا قال فلما الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالغزو وكان يعلى بن أمية شيخا كبيرا، قال فالتمست أجيرا يكفيني وله سهمي، أي أعطيه سهمي، فوجد رجلا أي خرج معه، فلما دن الرحيل قال أتاني فقال ما أدري ما السهمان، أي ما أدري ماذا ستصيب من السهم وما يبلغ، فسمي لي شيئا، فسمى له 3 دنانير، قال سواء كانت السهم أو لم يكن، فخرج فقاتل معه فغنموا، فذكر يعلى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال ليس له في غزاته هذه في الدنيا ولا في الآخرة إلا الدنانير التي سمى. الشاهد من هذا أن هذا الرجل خرج أجيرا يخدم يعلى ابن أمية، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وذلك لأنه خرج للخدمة مقابل شيء معين من الدنيا سماه، فلم يكن له من الغنيمة شيء في الدنيا، وهذا كذا قتاله أو خروجه أجرته تلك الدنانير، ليس له في الدنيا ولا في الآخرة من تلك الغزاة إلا تلك 3 دنانير. والحديث صحيح في سنن أبي داود وفي مسند أحمد وله أكثر من طريق، إسناد أبي داود حسن لذاته وله إسناد آخر عند أحمد فيه انقطاع. فإذا ما هو الحاصل في الأجير إذا خرج للقتال؟ هل يعطى من الغنيمة أو لا يعطى؟ ها، يعطى مطلقا إذا خرج للقتال سواء قاتل أو لم يقاتل فإنه يعطى، وإذا خرج لغير القتال فإن قاتل يعطى وإن لم يقاتل فلا. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. أخ يقول في قصة عطية ليس في أنه استأجر بل في أنه حمل، لا استأجر الفرس، قصة راضية أنه استأجر الفرس، استأجره على نصف ما يحصل عليه من الغنيمة. إيه في ماذا؟ يعني يعطيه سيارة يعمل بها وما خرج يكون بينهما، وهذا جائز. نعم هو هذا جائز فينظر هذا مزيدا، وإلا هذا ليس من باب المزارعة لكن كأنه من باب القياس عليه، فإذا قيس ذاك فهذا يقاس عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحديث قال: قاتل رجل، قال: فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا. هذا الأجير من قاتل؟ ومن الذي عض الآخر؟ ذكر الشيخ أمس في فوائد الفتح: هذا الذي عض الآخر هو يعلى ابن أمية الصحابي رضي الله تعالى عنه، هو الذي عض يد الأجير، فانتزع الأجير يده فأسقط ثنية الصحابي يعلى ابن أمية، فأهدرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقضي عليه بالقصاص، لأنه قال: أيدفع يده إليك فتقضمها؟ فهو دافع عن نفسه وسحب يده فأهدر سن التي سقطت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، البخاري ما اسمه؟ أنس محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. وبخارى أين؟ بخارى، ها؟ بخارى أين؟ ها؟ هي ليست في روسيا بالضبط، هي كما أفاد الأخ أمين قبل قليل هي بين أوزبكستان وطاجكستان، وهي الآن تابعة لبلاد أوزبكستان الإسلامية، ولا زال اسمها على هذا الاسم بخارى. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم، أبو محمد سعيد ابن الحكم ابن محمد الجمحي البصري، ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، ثقة حافظ إمام فقيه، أخرج حديثه الجماعة أيضا. قال: أخبرني عقيل، عقيل هو ابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم، وحديثه عند الجماعة وهو ثقة. قال: عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، يعني ينسب إلى جده الثالث مشهور به ابن شهاب، وإلا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر القرشي، متفق على جلالته. قال: أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، ثعلبة كنيته أبو مالك واسم أبيه عبد الله، فهو ثعلبة ابن عبد الله، وثعلبة كنيته أبو مالك الكندي القرظي تابع ثقة، وحديثه عند البخاري وأبي داود وابن ماجه. أن قيس ابن سعد الأنصاري، قيس ابن سعد ابن عبادة أمير الخزرج صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وقيس كنيته أبو عبد الله صحابي، وحديثه عند الجماعة. أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل، أي رجل شعر رأسه، والشاهد من حديث أنه قال: وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا اللواء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل. حاتم ابن إسماعيل كنيته أبو إسماعيل الكوفي المدني ثقة وحديثه عند الجماعة. وقتيبة أيضا حديثه عند الجماعة. وقد روى الأئمة السبعة كلهم رووا مباشرة عن قتيبة، كلهم تلاميذ لقتيبة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قلنا هو أبو إسماعيل ثقة حديثه عند الجماعة. عن يزيد ابن أبي عبيد أبو خالد الأسلمي ثقة وحديثه عند الجماعة. عن سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن عمر ابن الأكوع صحابي مشهور أسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال يعني عليا أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، وهذا هو الشاهد من الحديث، لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، قال فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما كنا نتوقعه لأنه كان مريضا، فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي ثقة حافظ وحديثه عند الجماعة عند الستة. قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي مولاهم ثقة ثبت وحديثه عند الجماعة. عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير كنيته أبو المنذر القرشي المدني الأسدي. عن أبيه عروة بن الزبير ابن عوام تابعي جليل كنيته أبو عبد الله. عن نافع ابن جبير، نافع ابن جبير ابن مطعم كنيته أبو محمد القرشي ثقة فاضل وحديثه عند الجماعة. قال سمعت العباس، العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو الفضل، قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما، وهذا في الفتح في فتح مكة، قال ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أي في هذا المكان هذا الباب وهذه الأحاديث الثلاثة مناسبتها أولا لباب الجهاد أن القائد العام للجيش وهكذا القادة الذين تحته يحتاجون أن ينصبوا راية أو علما يعرف به، فلهذا قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري لم يفرق بين الراية وبين اللواء، والأحاديث التي عندنا فيها ذكر الراية وأيضا فيها ذكر اللواء في حديث قيس في قصة قيس بن سعد، أو في ذكر قيس بن سعد قال وكان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالبخاري من ظاهر صنيعه لم يفرق بين الراية وبين اللواء، ومنهم من يفرق. قال حافظ رحمه الله باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللواء بكسر اللام والمد هي الراية ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. وقال أبو بكر بن العربي اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، أي يلوى على الرمح، والراية ما يعقد فيه يعني بدون أن يلوى ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء العلم الضخم. إذن هي ثلاثة أقوال، منهم من يجعل اللواء والراية بمعنى واحد، ومنهم من يجعل اللواء أكبر من الراية، اللواء مع القائد العام والراية مع القادة الذين تحته، ومنهم من يجعل العكس، الراية مع القائد العام واللواء مع القادة الذين تحته. ظاهر صنيع البخاري عدم التفريق، والله أعلم هو الأقرب، لأن الحديث الذي جاء في التفريق بينهما حديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض فيه ضعف، له طرق الظاهر أنه لا يرتقي بها إلى الاحتجاج. وعند من يحسن هذا الحديث يفرق فيقول الراية أكبر من اللواء، فالراية تكون بيد القائد العام والألوية تكون بيد الأعلام التي يقال لها الألوية بيد كل قائد تحت القائد العام، لأنهم كانوا يقسمون الجيش إلى الألوية. فمثلا قيس بن سعد كان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لواء الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لواء الأنصار لأحد الأنصار ويعطي لواء قريش لأحد القرشيين. فقيس بن سعد هو الذي كان يأخذ لواء الأنصار، وعلي وغيره من القرشيين يأخذون لواء القرشيين، وهذا كما سمعتم على التفريق. وإلا الظاهر والله أعلم أن اللواء والراية معناهما واحد، بدليل أن حديث سلمة في قصة علي في دفع الراية له جاء في الصحيحين من حديث سهل بلفظ لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وجاء هذا الحديث في قصة علي جاء خارج الصحيح، وقد ذكره شيخنا الوادعي في صحيح المسند من حيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله. فحديث سهل وسلمة فيه ذكر الراية، وحديث بريدة فيه ذكر اللواء، والقصة واحدة، وهذا والله أعلم يدل على أن المعنى واحد، فاللواء والراية معناهما واحد، والمقصود بهما العلم الذي يجعل مع القائد العام ومع القادة الذين تحته. مثلا إذا هجم الجيش واقترب من العدو يجعلون راية عند القائد العام حتى يحمى وحتى يرجع إليه من هنا وهناك وحتى ينظر إلى حاله، وهكذا الذين عن يمينه وعن شماله وأمامه هم فرق وأقسام، فكل طائفة أو مجموعة من الناس كما هو عند الحال لواء أو جهة كذا وجهة كذا يأخذون ألوية أي أعلاما لأجل أن يعرف مكانهم، هذا أولا، وثانيا لأجل أن العدو غالبا يركز على القائد العام وعلى كبير الجيش، فإذا رأوا أن العدو قد أحاط بكبيرهم رجعوا لحمايته، لأن الراية إذا سقطت معناه أنه قد قتل قائد الجيش أو القائد العام، فهذا يكون سببا في الهزيمة. فهذا كانت في الجيوش السابقة يجعلون للقائد العام لواء أو راية، ويجعلون لكل طائفة من الطوائف التي تحته لواء آخر أو راية يعرف بها، وهكذا يعرف المقاتل عدوه من صديقه، يعرف صاحبه من عدوه. فذكر هذه الثلاث الأحاديث، الحديث الأول حديث في قص في كلام في الكلام عن قيس بن سعد قال وكان صاحب لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد. أما قوله أراد الحج فرجل فهي فقط من باب ذكر تكملة الفائدة، أي أراد أن يحج فرجل أي سرها وامتشط. والحديث الثاني واضح، قال أعطينا الراية فأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه. والحديث الثالث أن العباس يقول للزبير بن عوام يوم فتح مكة ها هنا أي في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم أقساما وأمر كل قسم أن يلزموا مكانا وأن يصلوا إلى مكان، فلما وصل الزبير قاله العباس ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، وهذا كان في فتح مكة كما سمعتم، كان الحال عند الأولين على هذا الأمر إعطاء الرايات، وهو علم حتى يميز العدو من الصديق، وهكذا حتى يعتنى بالقائد ويحمى. فهذا هو الباب ومناسبته، وهذه مناسبة ذكر الأحاديث الثلاثة في هذا الباب والله أعلم. ذكر الحافظ بعض الفوائد والخلاف في الراية واللواء، وكما سمعتم الراجح والله أعلم أن المعنى واحد، وعندما يحسن حديث ابن عباس يجعل الراية أعم والألوية أنزل، تكون تحت القادة الذين تحت القائد العام للجيش. شيخ أخو نسأل عن محمد الشعراوي، إن كان محمد بن متولي الشعراوي الذي قد مات فهو صوفي وأشعري وعنده طوام كثيرة، إن كان الذي يفسر لكن المصري معروف، إن كان محمد بن متولي الشعراوي هو صوفي وأشعري وعنده ضلالات كثيرة، وهو له تفسير وله كلام في القرآن وعنده طوام لا سيما في تأويل الصفات، هل تعطير الجنازة يعني وضع الطيب واجب؟ هذا من باب الإحسان إليه، إذا وجد فهو من باب الإحسان إليه. هل يجوز قتل الساحر إذا كان قد أضر بدون إذن ولي الأمر؟ هذا قد جاء عن الصحابة عن حفصة وعن جندب الخير أنهما قتلا بعض السحرة، ولكن كما سمعتم بارك الله فيكم هذه مسألة لا يتساهل فيها الناس، بل هذا الأمر لولي الأمر حتى لا يتساهل الدماء ويقتل من لا يستحق القتل. ومعلوم أن إقامة الحدود الأصل أنها لولي الأمر للحاكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن حفظ الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث جابر الذي بوب البخاري بجزء منه، أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، وذكر منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، كثيرا ما ينسب إلى جده المخزومي مولاهم المصري، ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: حدثنا الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، إمام ثقة فقيه وحديث عند الجماعة. قال عن عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم، أيضا حديث عند الجماعة أي عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، ينسب إلى جده الثالث أبو بكر الزهري القرشي، متفق على جلالته. قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم أبوه وجده صحابيان، وسعيد كنيته أبو محمد المدني قرشي مخزومي أعلم التابعين رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة مختلف في اسمه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أشهر الأقوال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها، أي خزائن الأرض التي وضعت مفاتيحها في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته هذه أبو اليمان، ثقة ثبت وحديثه عند الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار القرشي أبو بشر الحمصي، ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الزهري، تقدم الكلام عنه في الإسناد السابق وهو ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، والده ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعبيد الله كنيته أبو عبد الله المدني الهذلي، ثقة ثبت فقيه. أنا ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس ترجمان القرآن. أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان، سفيان أبو سفيان كنيته اسمه صخر بن حرب ابن أمية، صخر بن حرب ابن أمية مشهور بكنيته أبو سفيان ويقال أبو حنظلة، أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيلياء، وإيلياء من أسماء بيت المقدس، إيلياء من أسماء بيت المقدس. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. الحديث تقدم معنا بطوله قبل أيام، وقوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إذا أرادوا تنقص النبي عليه الصلاة والسلام نسبوه إلى هذا، إلى أحد أجداده. والشاهد من هذه الأحاديث حديث جابر الذي ذكره معلقا واضح تعلقه بالجهاد، من جهة أن الله جل وعلا نصر نبيه وألقى الرعب في قلوب الكافرين على مسيرة شهر. قال شراح الحديث وإنما اقتصر أو اقتصر على هذه المسافة مسيرة شهر لأن المسافة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبين بلاد الكافرين أو الملوك الكافرة الفرس والروم كانت في نحو مسيرة شهر، فهذا حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر، وتعلق واضح باب الجهاد أن الله جل وعلا ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف شراح الحديث هل هذا الرعب حاصل أيضا للكافرين في كل زمان ومكان، بمعنى أن الكفار يصابون بالرعب من المسلمين ومن جيوش الإسلام. أكثر شراح الحديث على أن إلقاء الرعب وقذف الرعب في قلوب كافرين عام، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وهذه الخصوصية أعطاها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته. قالوا وكلما كان العبد وكان المسلم أقرب وأقوى إيمانا حصلت وحصل هذا الرعب في هذه المسافة، وكلما ضعف إيمانهم وكلما قل تمسكهم بالسنة وبالإسلام خف الرعب الذي ويقل الرعب الذي يلقى في قلوب الكافرين. فأكثر شراح الحديث على أن النصف الرعب وقذف الرعب في قلوب الكافرين حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل حال، وأيضا يحصل بعده، وكلما كان العبد أقرب إلى السنة والإيمان كان إلقاء الرعب في قلوب الكافرين أكثر وأكبر. الحديث الأول حيث أبي هريرة أيضا دلالة واضحة، بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وقد جاء بيانه نصرت بالرعب مسيرة شهر في حديث جابر. وجوامع الكلم أي الكلمات القليلات التي تحمل المعاني الكثيرة، وهذا وصف القرآن، وهكذا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الوصف، الكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. والمفاتيح التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام في المنام أي ما سيفتح الله على المسلمين من البركات والخيرات عندما دخلوا بلاد الكافرين وأخذوا خزائنها وما فيها من بركات وخيرات. أما الحديث الآخر حديث أبي سفيان فواضح، قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، وكان هرقل في ذاك الوقت لما قال أبو سفيان هذه المقالة كان هرقل في إيلياء في بيت المقدس، وإلا فكان مقيما في حمص، ولكن لما هزم الله الفرس نذر وأقسم أن يمشي هرقل من حمص إلى بيت المقدس ماشيا، فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إيلياء في بيت المقدس، فسأل عن العرب هل هناك من العرب في بيت المقدس، فجيء له بأبي سفيان ومن معهم القرشيين، فقال أبو سفيان حينما أخرج من عند هرقل، وأبو سفيان حينئذ كان كافرا، قال إنه يخافه ملك بني الأصفر. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوب الكافرين الملوك وغير الملوك مسيرة شهر، وكما ذكر الشراح وأشار إليه الحافظ قال وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه أي النبي عليه الصلاة والسلام وبين الممالك الكبار مملكة الفرس ومملكة الروم التي حوله أكثر من ذلك، أي لم يكن بينه وبينها أكثر من مسيرة شهر أو نحوها. فهذه مناسبة الأحاديث للباب، وأيضا مناسبة الباب لكتاب الجهاد، أن أكثر الشراح يقولون هذا عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن الرعب حاصل وأن الله يقذف الرعب في قلوب الكافرين ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المسلم أقرب إلى الإسلام والإيمان والسنة كان كذلك، وكلما خف تمسكهم بالإسلام والسنة خف وقل هذا الرعب الذي يلقى في قلوب الكافرين. يقول أخ المحاضرة في مسجد بلال، المحاضرة في مسجد بلال مسجد أخينا عبد الناصر في الجمرك، ما حكم قراءة سورة الكهف في كل جمعة؟ الحديث الوارد في قراءة سورة الكهف تقرأ في الجمعة وفي غير الجمعة، والحديث ثابت، ولكن تقييد القراءة بيوم الجمعة شاذ وغير ثابت. ولأخينا الشيخ أبو الزبير رسالة في هذه المسألة خلص بها أو خلص فيها بما سمعتم أن القراءة أن فيها فضلا، ولكن تحديد القراءة بيوم الجمعة الرواية فيها ضعيفة، فالمسلم يقرأ سورة الكهف في الجمعة وفي غير الجمعة ينال الأجر المذكور في هذا الحديث. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور.
3: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

0: الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء.

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها

به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض.

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفى

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو

عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة

أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم

للقوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

0: الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

وما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما

الأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون

وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن

به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي

لله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: ينطبق، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله. تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله. موحدون لله، وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا لمحبة الله عز وجل. طيب، يحبونهم كحب الله. الشاهد من هذا قوله: من يتخذ من دون الله أندادا. والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح، وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا، لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له. ثم قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ نعم، أقول هذا أو هذا، إن كان للرسول فغيره تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره. الحمد لله، سبق لنا تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم. وقول الذي لم يتخذ ولدا، هذا من صفات إيش؟ السلبية. لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له. فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا إلى الولد يساعد ويعينه، لو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص. وقوله ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم، البنات ولد يا أخي، البنات ولد، ولهذا لم يتخذ ولدا يشمل البنين والبنات. طيب، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله فهو مملوك لله مخلوق له يتصرف فيه كما يشاء. هل أحد شاركه في ذلك؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك، على سبيل الشيوع. الثالث وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض. والرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فهم لا يملكون في الآلهة هذه لا تملك ولا شريك لله ولا معينة ولا شافعة. نعم. يقول ولم يكن له شريك في الملك، وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجوابه، وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة، من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان قاصر، أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا، إذا ملكي قاصر. الله تعالى يملك الجميع. أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة، فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء، بل لا يتصرف إلا إيش؟ على حسب الإذن الشرعي. أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره، لغير الورثة أيضا، هل يجوز؟ لا يجوز. ولو كان له الملك المطلق لجاز. لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأضرم عليها النار، ليش يا ولد؟ قال بشوف إذا ما الذهب أشوف شو يصير. يملك هذا؟ كيف ما يملك؟ ها؟ يمنع؟ ليش؟ لأن هذا سفه. إذن ملكنا قاصر، ملكنا قاصر، فالله هو اللي له الملك المطلق. ولم يكن له ولي من الذل، شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فلله أولياء، لكن هل هؤلاء الأولياء أولياء لله ينصرونه عند ذله؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى أحد. يا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولا يضر الله شيئا. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مو عنه فقط، عن العالمين حتى المسلمين. الله تعالى غني عنهم. فلهذا يقول ولم يكن له ولي من الذل، أما من غير الذل فلله أولياء. طيب، الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء؟ نعم لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها، وهي لا تنتصر لنفسها كما قال الله تعالى وهم لهم جند محضرون. هؤلاء جند لهذه الأصنام، ولكن الأصنام لا تنفعهم، لا يستطيعون نصرهم، وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون. طيب، ثم قال عز وجل وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبره، تقول الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا في السفر، كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره، فيقول الله أكبر من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين إيش على وارتفع، فيقول الله أكبر. وكانوا إذا نزلوا شيئا قالوا سبحان الله. ليش؟ لأن النزول سفول، فتقول سبحان الله أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه، الذي أنا الآن فيه. طيب، وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما، والله أعلم. نعم، الفوائد المساكية في هذا، أولا في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده وصب لعبادته، فالطرق الفوائد المساكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يضجر، بل يصبر عليها صبر القرين على قرينه في المبارزة في الجهاد. وأما قوله هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلن أندادا، ففيها تنزيه الله عز وجل، إن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. وأما قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ففي الطرق المساكية، فمن فوائدها من الناحية المساكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله، الذي يحب أحدا كمحبة الله نقول هذا أحب مع الله لا لله ولا في الله. وأما الآية الأخيرة ففيها من الفوائد أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، لم يتخذ ولدا، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. وأيضا من ناحية مسلكية يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخذوا له ولدا. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف بدأ بآيات الصفات السلبية، مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، خمس صفات مر علينا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى باللام. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، بعده وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، كل التسبيح السور المبدوعة بهذا متعدية باللام. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام. سبح لله أي سبح إخلاصا لله واستحقاقا، فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. الآن عرفتم الفرق بين ما إذا أريد الفعل فيتعدى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى باللام فتقول سبحت لله. ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه. قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به. والشرك ينافي التسبيح، يعني ينافي التنزيه. الخلاصة هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله، نعم، حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب، نعم. وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية، لأن معناه تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليه. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع، كله فرقان. نعم. طيب، يقول: على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال على عبده، فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه، كما هنا وكما في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في سورة النجم اللي فيها تحدث عن المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى لنفوسهم وأرقى للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضل الله على علم. طيب، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين، لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال: لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنذركم به ومن بلغ. فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، وقال: ولم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك، صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية، فقدره تقديرا. كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها على التقديم والتأخير، لأن التقدير قبل الخلق، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين، فهو بمعنى التسوية. قالوا: ويدل لذلك قوله تعالى: الذي خلق إيش؟ فسوى، خلق فسوى، وهذا أصح. في هذه الآية من الصفات السلبية قول: ولم يتخذ ولدا. العلة كمال غناه، لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب نستفيد من الآيات هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. وفي الآية الثانية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى إيش؟ إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إلينا، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته في هذا الرسول ولا كل العالمين كله. طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد هذه من زائدة في الإعراب، لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول فيه من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوه، مثل فراس بمعنى وبنا بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له، والمراد بالنفي هنا الإله الحق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. قد إذن، يعني لو كان له إله يماثله، إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان بيصير له ملك خاص، ولله ملك خاص ولا لا؟ طيب يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت بالعادة ملوك الدنيا الآن، كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلهي. ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا. لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض، يكون أحد الإلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام سلطة، كل واحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوم مع هذا، ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم إلى الثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كل واحد متناسب، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شوف هنا قال سبحان الله عما يصفون، لأنهم يقولون بأفواههم فنزه نفسه عنه. أما هنا قال عما يشركون لأنهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى، يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام. والله أعلم. نعم، المسلكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل.
3: التي مدلولها انتفاء تلك الصفة وثبوت الإيمان ضدها لله عز وجل. تقدم الكلام على عدة آيات، آخرها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وذكرنا أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآلهة، عقليا حسيا، وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كل إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعجز عنه، فإن علا عليه صار هو الإله وانفرد بكله، وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصدق أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ والرب لا بد أن يكون كان القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون، أي ترفع وعلى عما يشركون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقول مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له بقوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قالوا أن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه ليس لله، وأنها كضرب المثل بامتناع المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم. فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبين أن لا مماثلة، ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقة، مع أنها هي مدى الحياة. وهذا يدل على الصنع. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فنقول: كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟
2: فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول: لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات: لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية، وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش. فنأخذ إذا قال قائل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه، وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع. ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله، لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جمال الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواط. الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي اللواط قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا، لأن وصفه بوصفين: فاحشة ومقت، فثلاث أوصاف. وفي الزنا وصفه الله بوصفين: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد، ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر

ويبغونه في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش؟ الكاشف، تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في البغي بغير الحق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، خمسة لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الثنتين؟ الظاهر الثنتين جميعا كلها من باب الصفات السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمه، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ها؟ إيه.

تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المصقلي حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الموسوعة الميسرة، أتى به إخواننا فيما يتعلق بالعلمانية، المجلد الثاني صفحة 679. قال: التعريف: العلمانية وترجمتها الصحيحة اللادينية. العلمانية أنها اللادينية أو الدنيوية، هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. العلمانية بعيدة عن الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية، بالحكم أن الحكم لا يقوم على الدين، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم، اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم. وقد ظهرت في أوروبا ذو القرن 17، وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن 19، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا من قديم، قبل 100 سنة تقريبا، من زمن مصطفى أتاتورك، فإنه مصطفى في يعني له نحو 100 سنة، هذا أتاتورك أو أكثر، من قبل أكثر، لكن هو هذا الرجل قبل نحو 100 سنة. وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن 19. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن 20. وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية. كلمة علمانية مع النسبة إلى العلم مقبولة عند السذج، لكن لا دينية، كيف لا دينية؟ احنا مسلمون، سيقولون كيف تقولون ما عندنا، يعني تأتوننا بشيء ما له صلة بالدين؟ على حد تعريف هذا الرجل، هذا الباحث، معناه أنها انتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان في القرن 19، وهكذا أيضا العراق. وأما بقية الدول العربية قد انتقلت إليها في القرن 20. وقد اختيرت كلمة علمانية كما سبق. ومدلول العلمانية المتفق عليه، مدلول مجمع عليه، يعني عزل الدين عن الدولة. المجمع عليه عند يعني في معنى العلمانية، في معنى العلمانية وترجمتها أسسها، عزل الدين عن الدولة، أن يقوم الحكم وتقوم الدولة على على على غير الدين. لكن يريد واحد من أفراد الناس ومجتمع يصلي، يريد دين يكون ليس هو الحاكم، الدين الحاكم غير الدين، الدين يكون في فرد، يكون كذا سهل. ومن المعلوم أن الدولة هي التي حاكمة، هي التي تقيم الشعائر، هي التي تقيم الحدود، هي التي يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا انفصلت الدولة عن الدين ما بقي الناس إلا تبع، ما بقي الناس إلا مفصولين عن الدين باب أولى، أن غالبا الناس تبع ملوكهم، لا سيما والدولة اللادينية، الدولة العلمانية تحارب الدين، فإذا كانت هي مفصولة عن الدين ثم تحارب من تمسك به ما يبقى المجتمع إلا تبعا لها إلا من رحم الله. وحياة المجتمع وإبقاء وحياة المجتمع وإبقائه حبيسا عن ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. المجتمع لا صلة له يعني إلا بمفرده، وأيضا ربما يضايق على ذلك، فإن سمح له سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية مثل صلاة بمفرد شأنه تخصه، صيام ما كان من ذلك، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها، دون العلم، دون مجالس العلم، دون الدعوة، دون هذه كلها ما تسمح بها العلمانية، إنما يسمح أنك تصلي مفردك أو بشأنك، حتى لو صلوا جماعة شهر لكن يعني أمور زواج أمور كذلك متخصصة بهذا. تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، إذ لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، هذا مثل قسمة المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا القسم من المواشي لله وهذا القسم من المواشي لشركائنا الآلهة، وهذا القسم من المزرعة المزارع والحرث الحرث والأنعام لله وهذا للشركاء. قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني لو عدا الذئب على شيء مما هو للشركاء وبطش هذا الذئب شاه من حق الشركاء، قالوا نبدلها من حق الله، وإذا عدا على شاه من حق الله ما يبدلونها من حق الشركاء، صار تعظيمهم للشركاء أعظم من تعظيمهم لله مع قسمتهم الضيزة. فهؤلاء الآن يقول النصرانية والعلمانية فصلت الدين عن الدولة، كلها متفقة فصل الدين عن الدولة، وكلهم يقولون لقيصر يعني الحكم لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، يعني يدخل الإنسان في الكنيسة يعمل ركيعات يعمل كذا سهل له، لكن يحكم يأمر ينهى يعلم يدعو لا، هذا من سلطة قيصر، هذه سلطة قيصر، سلطة ذاك صلي وحتى الصلاة بعضهم في بعض هذه التي العلمانية، قال لي واحد أعرفه ويتحدث عن نفسه وعن أبيه رجل صادق فاضل سني، قال أبوه كان في تونس وبعد ذلك أبوه يصلي الفجر، قال اسمح له شايب ما الشيبات تسمحوا لهم، قال الشباب ما يسمحوا لهم، فيوم من الأيام عدة أيام كنت أخرج مع أبي، قالوا أنا بادئ كذا في الشباب، قال أخرج مع أبي أصلي الفجر ما يسمحوا لهم يصلوا الفجر، قال فجاء الإمام، ما الاستخبارات مع كثير منهم الذين، قال له يا شيخ فلان، قال له نعم، قال له أنا أنصحك لا تخلي ولدك يصلي معك الفجر، قال له ثلاثة أيام يصلي معك الفجر، المراقبات عليك، العين عليك حارة، ولدك يصلي الفجر له ثلاثة أيام، يعني أنت صلي الفجر سهل، لكن ولدك شاب في هذا السن وهو محافظ على صلاة الفجر هذا الآن مراقب. فأيضا ما تركوا سلطة يعني الكنيسة عند النصارى للرب، ما تركتها العلمانية للرب، المساجد للرب لا كلها، هذا بخصوص من كبار السن وكذا في كثير من أمكنها إذا تمكنت ما يتركونها لإطلاقها. قال إذ لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، وهذا واضح فيما ينسب إلى السيد المسيح من قوله اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هو كذب على المسيح. أما الإسلام فلا يعرف هذا الثنائية، والمسلم كله لله وحياته كلها لله، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عرفنا أنها العلمانية تنحية إيش؟ تنحية الدين على المسلمين، إذا نحوه عن الدولة فمعناه ما عداهم تبع. فالعلمانية حرب على الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التأسيس، مؤسس العلمانية وأبرز الشخصيات، انتشرت هذه الدعوة في أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي، وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادي حقهم، وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها، وقد تطورت الأحداث للأحداث وقد ووفق الترتيب التالي: تحول رجال الدين إلى طواغيت، 2 محترفين سياسيين مستبدين تحت ستار الكليروكس الكليروس والرهبانية والعشاء الرباني وبيع سكوك الغفران، وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيلها لمحاكم التفتيش، حتى الكنائس دخلوا السياسة فيها وما عاد جعلوها لله، واتهام العلماء بالهرطقة، هكذا الهرطقة، مثل كوبرنيوس وكتاب حركات الإجرام السماوية، وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب. وهكذا الثورة الفرنسية نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة من جهة وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى. كانت ولادة الحكومة اللي تعرفوا أنها هذه العلمانية هي ما هي من عند الإسلام، من عند الكفار. كانت ولادة الحكومة الفرنسية، وهي أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب، يعني ديمقراطية، الشعب يحكم نفسه بنفسه، الشعب يسقط النظام، الشعب ينشئ الدولة، الشعب ينشئ الحاكم، الشعب يرفض الحاكم، الشعب يعني ديمقراطية وانتخابية وأمثال ذلك. ما هو من باب الحكم إلا لله، الحكم للشعب. وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم. نظرية التطور، ظهر كتاب أصل الأنواع لشارلز، يعني حصل في بعد ذلك أيضا طعون حتى في أساس الإنسان، وأنه إنسان جرثومة الذي يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب، وقد جعلت الجد الحقيقي الإنسان جرثومة، إنسان أساسه جرثومة، صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين. والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها، منها نظرية داروين أن الإنسان أصله قرد من قبل، و ما هذا التي كانت تدرس في المدارس. هذه النظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية ونشر الإلحاد، حتى واحد يعني بكثرة ما كان الاشتراكية يكررون هذا الكلام، يعني كانوا يقولون الإنسان أصله كان قرد، ثم قال لهم واحد: وين الذيل؟ هو يافعي هذا، وين الذيل إذا كان قرد؟ ما لماذا ما تطور معه الذيل؟ يعني كل ما كبر يكبر ذيله. قال: الذير انقطع من الدقنباس، يعني هي دقنباس يعني الجلوس، دقنباس. وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. في مصر دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بومبرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر، وأحداثها بعبارات تدور حول معنى العلمانية وإن لم تذكر لفظ صراحة. الهند كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية، ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ الإلغاء، التاريخ المذكور هنا 1791، لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز، وانتهت تماما في أوساط القرن 19. الجزائر إلغاء الشريعة الإسلامية عقب احتلال الفرنسي، يعني في الدولة والمحاولة هذا طرح في الدولة. تونس أدخل القانون الفرنسي فيها 1906. المغرب أدخل القانون الفرنسي فيها 1913. تركيا لبس الثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة العثمانية واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك والعلماني الذي الآن يسير على طريقه ويسير ويحلف بغير الله أنه سيسير على طريقه هذا الجديد رجب أردوغان. وإن كانت قد وجدت هناك إرهاصات مقدمات سابقة، العراق والشام ألغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيها. الأفكار والمعتقدات هنا تأسيس بقي منه لكن ما هو شأنه ما يهم. بعض العلمانية ينكرون وجود الله أصلاً، وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكن يعتقدون عدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. الإنسان حر، يعبد حجراً، يعبد شجراً، يعبد بقراً، يعبد كيف يريد، يعترف بوجود الله لكن لا يعترف أنه عبد لله. لا يعترف أنه عبد لله، يجب عليه أن يعبد الله. هذان قسمان كلهم على هذا الحال كفار. قسم ينكر وجود الله كافر، وقسم يعترف بوجود الله لكنه لا يرى أنه عبد الله يجب أن يدين لله بالحق. ما هناك علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل. أي شيء زين العقل يقوم عليه حياته دون أن يكون علاقة بينه وبين الله. والتجريب إقامة حاجز سميك بين عالم الروح والمادة والقيم الروحية لديهم قيم سلبية، فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. الدين يفصل عن السياسة، يبقى الدين فقط في المسجد على ضعف ويفصل عن السياسة، طيب، وعن الدولة وعن المجتمع ككل، إلا من يريد يصلي كذا بغير. طيب، أيضا إقامة الحياة على أساس مادي بحيث أنهم يضغطون الناس بهذا الحياة المادية، لا يعيش إلا من خضع للمادة، ومن يكون يعني ماذا ما يعيش في الدول العلمانية والدول هذه اللي دخلت فيها والرأسمالية، يتعمدون غلاء الأسعار، يتعمدون حتى إن في بعض الفنادق تجد مثلا هذه العلبة أصغر الصغيرة هذه في السوق بنصف ريال، وفي بعض الفنادق ب14 ريال سعودي. إيش السبب؟ ما تدري. يعني تجد مثلا يعني حاجة الريال ب20 ريالا، هكذا تعمدون الغلاء في الذين يدخلون هذا حتى يضغط، ولا يعيش إلا من كان له سعة رأس مالي ورأس المال، وهم الذين يتحكمون في رؤوس الأموال. تطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة. مبدأ النفعية معناه أن الأهم شيء المنفعة والمصلحة، فلا مودة تدوم وصحبة تدوم إذا اختلت المنفعة والمصلحة، ولا عداوة تدوم إذا تحققت المنفعة والمصلحة. ما في ولا أبراء وحب في الله وبغض في الله، كلها تابعة للمصلحة. عدو اليوم كافر يهودي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
2: إليه نشر الإباحية. الآن هذا المدبر رئيس أمريكا، إيش اسمه؟ بايدن. هذا يعني أي واحد يعارض ما يتعلق بزواج الرجل بالرجل يقف ضده. حتى هناك بعض الناس، بعض الذين أنكروا هذا، فهو يعلن محاكمتهم أنه يعني سيحاكمهم وسيسعى في كذا بالضغط عليهم والمحاكمة لهم. لماذا يمنع زواج الرجل بالرجل؟ فهذا من نشر العلمانية الإباحية. ومعنى الإباحية أنه تزوج زيد بن فلان بن فلان على عمرو بن فلان بن فلان، طيب زوج، يعني الرجل على الرجل إباحة، نعم علمانية. تزوجت فلانة بنت فلان على فلانة بنت فلان، سحقها مباح هكذا. حتى لو جاء مثلا في مبدأهم أن كلب، أن امرأة تريد يعقدون بها على كلب، على كلب ولا على قرد، الإباحية تسمح بهذا العلمانية، لأنها مبدأ إباحي، فيعقدوا لها الكلب، الكلب ولا على القرد، هذا مبدأ الإباحية. ما في شيء ممنوع في الفروج والمآكل والمشارب والملابس وما كان من ذلك. وما الخمر إلا كما السماء حلالا فقدست من مذهبي، عندهم الخمر كذلك. بل إن مبدأ الإباحية أوسع من هذا. الرئيس حق أمريكا قبل هذا يقول بنتي تتحرش بي، يعني معناه الخبيث أن حتى ابنته ما سلمت من، يعني ماذا، حتى يعني إباء من إباحيته، منه ما يمانع بنتي تتحرش بي، أعوذ بالله. اعتماد نشر الإباحية، الزنا عندهم ما هوش ممنوع، لا حرام ولا أيضا ولا خسة، لا حرام ولا دناءة، إلا إذا رفضت واغتصبها غصبا، هذا اعتدى على حقها يحاكم. أما إذا رضيت ما هناك ممنوع، إباحية واللواط وكل شيء. فوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواه الأولى في البنية الاجتماعية. أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفصل الاستعمار والتبشير فهي الطعن في حقيقة الإسلام، ألم تروا الآن على حرب على الإسلام، ويجندون له من يطعن فيه وفي أهله ودعاته، ويسعون بتفريق الصالحين بشدة للسيطرة، وفي حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، طعن في الإسلام والقرآن والنبوة، يعني في الرسل، الرسول بل سائر الرسل. الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية، الإسلام هو عبارة عن طقوس روحية. الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني. الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، ما يناسب، انتهى تاريخه الإسلام، انتهى تاريخه، تاريخه في ذلك الزمن، الآن الحضارة لا يتناسب مع الإسلام، ويدعو إلى التخلف، حتى يسمون من يتمسك به بالمتخلف يسمونه الرجعي، يسمونه ما كان من ذلك. الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي، تحريرها حتى من أبيها، ما تطيع والديها إذا خالف ما تريد هي، تحريرها من زوجها، تخرج من عند زوجها وإلى أين، تقول طب أبغى عند صديقي، ما يمنعها ولا يحق لها أن يمنعها، وابنته أيضا لا يحق لها أن يمنعها. كان عندنا محاضرة في كاردف وعندنا شابات، ولا رأينا، ما رأينا من الشباب، المسجد فيه أعداد من الشباب، كلهم شابات، أكثرهم حلاق وأكثرهم. بعد في نهاية المحاضرة سألت بعض كبار السن هناك، قلنا لماذا ما أرى للشيبات، أين الشباب؟ قال يا ابني الشباب مع الشابات والشابات مع الشباب، يعني راحوا هذا كل صنف مع شاكلته، الشيبات في المسجد الذي فيه عاد يحب الدين، وأما أبناؤهم رجالا وأبناء شباب وشابات فكل واحد ما صنفه. ما تستطيع أن تمنع ابنتك أن تخرج. جاء رجل مغربي بأختيه إلى بريطانيا، واحدة من أخواته صينة بقيت مع أخيها، والأخرى رفضت، ما استطاع أن يمنعها، قالت تريد الشارع وتريد أصدقاء، ما استطاع أن يمنعها، فذهبت وصادقت لها من صادقت، وبعد مدة رجعت عنده وتسحب اثنين معها ولدان إلى بيتهم، إلى بيت أخيها. ثم نزلت على جعلت تحط على أختها العفيفة وعلى أخيها، لماذا ما تصادقون؟ داعية، رجاء داعية، أنتم متقوقعون وجالسون كذا وما تعرفون الحياة. رجعت باثنين من الزنا قبل ما تزوج، وآتها عازمة الزواج، فالمرأة الغربية ما تزوج إلا قد معها مجموعة من مثل أبناء الكلبة يعني في الشارع، ثلاثة أربعة كذا بعدها، وبعد ذلك انطاب لها تزوج ولاستمرت. وحتى إذا تزوجت هي حر، ما يتزوج بالصيانة بحيث أنها عفيفة ويمنعها وتصون نفسها، لا، غالبا هكذا تتزوج وهي معها زوج ومعها خدن آخر. إذا أرادت من زوجها ومعها بيت وكذا بقيت من زوجها، وإذا أرادت أن صديقها تخرج ليل النهار وتستأذن منه، وهو ممكن يستأذن منها إذا بعند صديقته. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا تريد، هكذا العلمانية تريد الناس، يتسافدون تسافد كلاب وتهارجون تهارج الحمر. قال أنا هذه فوضى يا أخوان، ولا ما هي فوضى؟ فوضى، فوضى أخلاقية وفوضى أسرية وفوضى كذلك يعني في الصيانة، فوضى فوضى عارمة إذا كان على هذا الحال. معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار، الطعن في حقيقة الإسلام أخذنا أيضا الدعوة إلى تحرير المرأة وفق أسلوب غربي، تشويه الحضارة الإسلامية، يعتبرون المسلمين متأخرين حتى يضعف المسلم أمام الغرب الذي يخالطهم، يعتبر نفسه ما هو راقي، ما هي بلاد حضارة، ما هو، حتى لو يحفظ القرآن والكتب الستة يحقرونه بما لا قيمة له باعتبار أن هذه حضارة ما تنفع عندهم. وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح، وتشجيع الفرق المنتشرة والشركيات وعبادة القبور، إحياء الحضارة القديمة، اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب ومحاكاته فيها، تربية الأجيال تربية لا دينية، تربية على غير الإسلام تدريجيا ما هو دفعة. إذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانية في الغرب، فليس هناك إلا عذر لوجودها، فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين، لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيرا ولا قليلا، لأنه لا يعطل قانونا فرضه عليه دينه، وليس في دينه ما يعد منهجا للحياة. أما مع المسلم فالأمر مختلف، إذ يوجب عليه إيمان الاحتكام إلى شرع الله من ناحية أخرى، كما يقول نعم والكاتب ما هو سلفي لكنه ناقل. ثم قال لماذا يرفض الإسلام العلمانية؟ قال لأنها تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكونا من جسم وروح، فتهتم بمطالبة جسمه ولا تلقي اعتبارا لأشواق روحه، لأنها نبتت في البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية، لأنها تفصل الدين عن الدولة فتفتح المجال الفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية والقومية والحزبية والطائفية، لأنها تفسح المجال لانتشار الإلحاد وعدم الانتماء والاغتراب والتفسح والفساد والانحلال، تفتح للانحلال، لأنها تجعلنا نفكر بعقلية الغرب لا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين وندوس على أخلاقيات المجتمع، لأنها تنقل إلينا أمراض المجتمع الغربي في إنكار الحساب في اليوم الآخر، ومن ثم تسعى لأن يعيش الإنسان حياة متقلبة منتقمة منطلقة من قيد الوازع الديني، مهيجة للغرائز الدنيوية، تنتقل عقوله الدينية إلى الدنيوية كالطمع والمنفعة، وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمير عدما. يتضح مما سبق أن العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي العقل بعيدا عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة وحياة المجتمع وحبسه عن ضمير الفرد، ولا يصرح بالتعبير عنه إلا في أضيق الحدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤمن بالعلمانية بديلا عن الدين ولا يقبل تحكيم الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعد مرتدا ولا ينتمي للإسلام، والواجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام، وإلا جرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة.

0: فليعتنوا به وليحتفوا بمعلميهم. والدعوة في بيحان تقوم تطيح من أزمنة قديمة، كل ما أرادت أن تقوم عدا عليها من يضعفها بسبب تشعبه وتشتته، وكذلك أيضا بسبب أيضا الميل إلى بعض الأفكار. ولكن في هذه الآونة نرى فيها إن شاء الله إقداما على الخير وصفاء وثباتا وتميزا، أن لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، فإنهم إذا شغلوا بوظائف أخر أينما كانوا سبب لهم ذلك بعدا عن العلم وانشغالا عنه وإقبالا على الدنيا. ويكون العلم عبارة عن شعار، والقصد من وراء ذلك غير العلم، ومثل هذا لا ينبغ إلا أن يهيئ الله شيئا لا يعلمه مثل هذا. نتواصى بتقوى الله، تواصى بالسنة وبالعناية بها، فوالله ما ثبت السنة في بلد إلا زاد الله ذلك البلد خيرا كثيرا ودفع عنه شرا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وكفى تجارب، أنا أقول للمجتمع كفى تجارب، سواء هناك أو هنا أو في كل مكان كفى. كل حين يأتي من يلطم ويمشي. الثبات على الكتاب والسنة وعلى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت. أهل الأهواء يبهرون من يقدمون عليه، إما بدنيا إما بشهوات أو شبهات، فإذا زحزحوه عن الحق وضعف عن الحق تركوه، وإذا لم يتركوه في الدنيا وأبقوه معهم على ما هم فيه من الباطل تبرعوا منه يوم القيامة. تبرع الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. المجتمعات جربت الأحزاب ما وجدت منها إلا النكد والثورات والانقلابات والفتن والشغب وقلقلة الأوضاع، وجرب كثير منهم البدع لا سيما المجتمع اليمني، من تشيع مهلك، تشيع مهلك، رفض مهلك، تدميري للعقيدة، تدميري للدين الحق، عداء لأولياء الله، فتنة في الأرض، عصبية مقيتة. وهكذا أيضا للثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات ما وجدوا من وراءها من تقليد الغرب ما ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. ألا فاتقوا الله، لا يضيع العمر في كل حين ورطة. وكفى تجارب يا معشر المسلمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، قد تبين الرشد من الغي. كتاب سنة على منهج السلف سلامة وعافية والله إلى أن يلقى الإنسان ربه. لا تنظروا إلى أخطاء المخطئين من سلفيين شرق أو غرب، ثبت على كتاب الله وسنة رسوله أنت على خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، شكر الله للشيخ صادق البيتي كلمته الطيبة في تربية الأبناء

0: والعناية بهم. فحقيقة أن تربية الأبناء وما يتعلق بالأبناء إذا ذكر ذلك يلفت الانتباه ويشحذ الهمم، وهو بمنزلة ترغيب وترهيب. الترغيب فيه فيما يتعلق بصلاح الأولاد، والترهيب فيما يتعلق بفسادهم وضياعهم. فإما أن يكون الولد عدوا لك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ويكون فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبعدك عن ذكر الله وعن طاعة الله ويشغلك مجبنة ومبخلة، وإما أن يكون نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وأسعدك بها، وهو منة وزينة، وهو عون لك من الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني البيت قال لإسماعيل: وتعينني. وقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان إبراهيم يبني والولد يناوله، يحصل التعاون على طاعة الله عز وجل، وهو كذلك معين على تنفيذ أوامر الله وطاعة الله. الولد الصالح: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أمرك الله افعل. الولد الصالح إذا سمع أمرا لله عز وجل عظمه وتعاون عليه وأقامه، وهو راعيك في كبرك إذا رعيته في صغره. الجزاء من جنس العمل، من رعى أولاده رعوه، ومن أضاع أولاده أضاعوه. فهم اليوم فهم صغار عندك، غدا كبار عندك إذا أمد الله في عمرك وصرت ضعيفا عندهم. كما أنهم بحاجة إلى رعايتك في الصغر، أنت بحاجة إلى رعايتهم في الكبر. فإن رعيتهم رعوك، وإن أضعتهم أضاعوك. وهو رحمة، تجد منه رحمة كما أمر الله عز وجل، مطبق لأمر الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه نعم من نعم الأولاد، أنك تجد منه ذلك الدعاء، دعاء الرحمة، وتجد منه أيضا القول الكريم: وخفض الجناح والتواضع، خفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتجد من الولد، من نعمة الولد عليك أنك تجد منه القول الكريم. من أين تجد القول الكريم؟ ما من أحد إلا ويلتمس القول الحسن والكريم، فهو جليس صالح مريح، من خطاب حسن وتذكير حسن وكلام حسن. وقل لهما قولا كريما، حتى كلمة أف ما تسمعه منهم، ما تسمعها منهم. وتجد منه أيضا الإحسان وحسن الصحبة. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالإحسان مطلوب، وتجده من الولد الصالح يسعى بكل ما يستطيع إلى الإحسان. وتجد حسن الصحبة، صاحب الولد الصالح من نعمة الله عليك به أنه يصحبك، يصحبك في شدة يرحى، يصحبك في رخاء، يصحبك في يعني في حياتك كلها، في بيتك ومدخلك ومخرجك، وهو صاحب. والصاحب ساحب. فلو كان الولد فاسد ربما أثر على الأب فأفسده وأضر به، وكذلك أيضا جالس سوء المجالسة، فهو جليس إما صالح وإما فاسد. وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهو صاحب. فالتمس هذا الصاحب يعني، وهذه الصحبة في الولد الصالح: ربي لك صاحبا، واعتني بهذا الصاحب في كبرك أنه يصحبك صحبة صحيحة. إذا صحبته في صغره صحبة صحيحة، إذا صحبته ولزمته واعتنيت به بقدر مستطاعك في حياتك فإنه يصحبك بعد في حياتك وكذلك أيضا في مماتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه صحبة دنيوية وصحبة أيضا أخروية. وقال الله عز وجل يعني في سياق وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهو رباه تلك التربية على الآداب والأخلاق لأنها فائدته وعائدته في ذلك عائدة للأب. الولد كسب أبيه، فإن اكتسب كسبا صحيحا شرعيا طيبا نفعه ذلك الكسب، وإن اكتسب كسبا خبيثا بطالا سيئا أضر به ذلك الكسب. وهكذا تجد من الولد البر، تجد من الولد الصالح البر. كل هذا يدل على أهمية هذه النعمة والعناية بها حتى تكون نعمة. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، هذا خاص بك أنك راعيه في صغرك في صغره، فإذا كبر صار هو راعيا لك وصرت ضعيفا. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأنت تنفق عليه في صغره وهو قد ينفق عليك في كبره. فالمسألة تبادل، هي حياة، هكذا هي بلوى من الآباء للأبناء ومن الأبناء للآباء. فالعناية العناية. معشر المسلمين، لا تضيعوا أنفسكم، إذا ضيعت ولدك ضيعك. وكم ترى من الناس من يئن أنينا شديدا ويتألم ألما شديدا من ضياع أولاده له، ضياع أولاده له وهو في حالة كبر، في حالة كبر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت؟ يعني في حالة الكبر هو بحاجة إلى رعاية نفسه ورعاية أبنائه وقيام أبنائه عليه. فهذا الذي يقوم به الصالحون من قديم وحديث هو الذي ينفع الإسلام والمسلمين ويقوم به المجتمع. وفي هذه الآونة حقيقة يا أخوان أنها منازعة شديدة، منازعة شديدة إلى الغاية مهلكة على الأبناء والجيل والتربية والنشأ بين الصالحين والشيطان وجنوده، إلى مستوى أنك تجد أنهم يهيئون لهم وزارات ويهيئون لهم أندية ويهيئون لهم يعني أساليب شديدة لصرفهم وإفسادهم وتضييعهم وإلحاقهم بالدنيا وإلحاقهم كذلك أيضا بجلساء السوء من الداخل والخارج والوسائل هذه المنشورة بأيديهم. فالصبر حفظكم الله على هذه التربية، وأرى أن هذا الجوال نسأل الله سبحانه يجعل لنا مخرج من هذه الفتنة. فتنة الجوال هذه فتنة واسعة النطاق، كثير ما نؤتى يسأل عن ما يتعلق بأمور الجوالات في مسألة النساء ومسألة البنات ومسألة الأولاد ومسألة يعني من أنه يحصل كذا ويحصل كذا، يسبب التهاب في القلب بعض الأسئلة التي تحصل من هذه الأمور. فاحرص على زوجتك واحرص على بناتك واحرص على أولادك بقدر المستطاع، لا سيما الناشئة فإنه لا يكاد يميز والطغيان إليه أشد والفتنة إليه أقرب، فتنة إليه أقرب. نسأل الله عز وجل العصمة من الفتن. مروا أبناءكم بالصلاة الحديث وفرق بينهم في المضاجع. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ فإن لا نأكل الصدقة. تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، وتربية الغربيين معلومة، وتربية أبناء السوء وأبناء الحرام الذين يريدون لأولاد المسلمين الحرام والفتنة، يسعون في الفتنة لأبناء المسلمين وإلحاقهم بالشر. نسأل الله يكفي المسلمين شرهم. أحذروا جلساء السوء مثل الجليس الصالح، جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله إنما هذه عبارة أن تتمه، ومقصود ذلك من رعى أولاده رعوه، من أضاعهم أضاعوه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. سمعنا خيرا كثيرا لله الحمد، شكر الله لإخواننا المشايخ والدعاء نصحهم، دعوتهم، زيارتهم، ما يقومون به، ما يقومون به من رعاية لأنفسهم وأبنائهم وأهاليهم وأبناء المسلمين، كل بحسبه وبما هيأه الله له، وهذا والله خير. وليعلم من كان كذلك أن الله سيعينه، أن الله وعده بالإعانة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما أعان أحد من الناس أحدا بمثل عونه في دينه وإقامة دينه وتعليمه وتقويمه ونصحه وتبصيره بالهدى. فالدنيا فانية، لو أعانه بشيء من الدنيا لا شك أن هذا عون وهذا خير ويؤجر عليه، ولكن ذلك عون أعظم، عون باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لزم الاحتساب، لزم الصبر، لزم الشكر لهذه الأمور التي فيها خير أبانه الله في كتابه وأبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، تحتاج إلى مزيد شكر؟ إنما حسب طلب إخواننا أشكر إخواننا الزائرين، سواء الذين زارونا اليوم أو من قبل أو من يزورنا، وسائر إخواننا جميعا الذين زاروا ولم يزوروا، كل في خير، كل على ما هيأه الله من نفع نفسه وإخوانه. المراكز على خير، الدعوة على خير، الدعوة السلفية على خير، ولله الحمد. والله نرى ونسمع ممن وفقه الله لها الإخلاص، وهذا يرجى ثمرته عاجلا وآجلا، ثمرة الإخلاص. ونرى ونسمع ممن وفقه الله لها الصبر والورع والصيانة والحب في الله والبغض في الله والحرص على الدعوة وعلى السلفية وعلى السنة وعلى الخير والبعد عن الأهواء وأهلها والتميز الصحيح الشرعي الذي قامت عليه الدعوة، بل قامت من أول مهدها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على التميز عن الباطل وأهله. ومحمد فرق بين الناس، بين الحق والباطل والمحق والمبطل. كل هذا حاصل، كل هذا نشكر الله عليه ونذكر من وفقه الله له بخير، سواء كان في هذه البلاد، بلاد حضرموت أو بلاد عدن أو بلاد الصبيحة أو الشمال كذلك بما فيها من دعوة ومراكز أو المهرة أو غير ذلك. اليمن، اليمن ولله الحمد، بلاد اليمنية مغبوطة، هي مغبونة من جانب آخر، لكنها والله مغبوطة من جوانب، هي مغبونة من جوانب، أنها ربما تزدرى عند كثير من الناس، وأنها ربما أسيء بها الظن أنها بلاد فيها فتن وفيها فعلا في كثير يحصل، إلا أنها مغبوطة، مغبوطة بخيرها، مغبوطة ب يعني ماذا، حبها للدين مغبوطة، وبالأخص يعني الدعوة السلفية، فإنها متمكنة ولله الحمد في البلاد السلفية، في البلاد اليمنية يعني، وهذا يزيد البلاد خيرا. وحقيقة يا إخوان، إن لم يعرفها أحد سيعرفها بعد، إن لم يعرفها الآن، أن بركة الدعوة السلفية على البلاد اليمنية بركة عظيمة، وأنها والله هي من أسباب دفاع الله عنها، من أسباب دفاع الله عنها الشر، لأنها فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر، فيها تعليم، فيها نصح، فيها صبر. إنسان يقول الكلمة يصبر عليها ويقولها يجعل الله فيها بركة. ولأنها فيها أيضا نرجو أنها أعظم مقاومة للباطل، أعظم مقاومة للشر والفتن، أعظم مقاومة للشيطان وما ينشره على الأمة من الشركيات والبدع، أعظم مقاومة لماذا؟ للدعوات الباطلة، دعوة الكفر، دعوة التنصر، دعوة يعني المنظمات التي انتشرت بين الناس لإبعادهم عن الخير وتعطيهم دنيا وسلب دين. مقاومة والله عظيمة. يجب أن معرفة الخير لأهله. وأنت يا أخي إذا لم يعرف لك الخير أراد الله بك خيرا، أن تبقى مغمورا وأن تبقى في دهماء الناس ما ضرك ذلك. قال ما ضره إن لم يعرفه عمر. أهم شيء أن تكون عند الله سبحانه كما سمعنا هذه الكلمة الطيبة وقبلها الكلمات الطيبة، أن تكون عند الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ كما قال عبي وسماني، قال نعم، قال فجعل أبي يبكي حين سماه ربه. وتحرص على حب الله سبحانه وتعالى لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض. ماذا يضرك بعد ذلك إن لم يعرفك زيد وعبيد؟ ماذا يضرك بعد ذلك إن نقصك شيء من الدنيا؟ صلى الله عز وجل التوفيق. أنتم في خير، ومركز إخواننا في مراكز إخواننا في الصبيحة على خير مراكز، ولله الحمد تدعو إلى السنة وتعلم السنة، ومراكز سائر إخواننا، لكن أقصد ذكرناهم باعتبار وجودهم حضورهم فقام فقط، وإلا فسائر مراكز أهل السنة على هذا ولله الحمد، وعلى تميز وعلى تزاور وعلى تآخي وعلى خير كثير. نسأل الله أن يزيد الخير خيرا، ويدفع عنا وعن إخواننا كل سوء مكروه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسير على هذا الخير إن شاء الله دون أي توقعات، ولا تتوقع شيء ولا تبالي بشيء. قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ماذا نعمل نحن؟ ماذا نعمل؟ ولا بأيدينا شيء، ولله غيب السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نسير بحسن ظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا أحسنت الظن بالله كان ذلك لك، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. سير على هذا إن شاء الله على ما دل عليه قول الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما يحصل إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى في خلقه. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام جفت الصحف. وفي حديث زيد بن ثابت، وحديث حذيفة، وحديث ابن مسعود، وجملة قال حذيفة، قال زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر له الإمام، قال وإن مت على ذلك مت على غير متلئة من أهل النار، أو دخلت النار، أي إذا مت وأنت لا تؤمن بالقدر خيره وشره دخلت النار. نحن إذا سرنا على ذلك تثلج صدورنا بالإيمان بالقدر، بالتوكل على الله، بالطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وألم وفقكم الله أننا على عين اليقين، ما هو فقط على مجرد
0: والله أننا على يقين أن هذا الحق وما سواه الباطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فكن على قناعة أن هذا أن هذه الدعوة السلفية هي الحق، وتلك الدعوات التي من ورائها مطامع دنيوية أو كذلك مقاصد سياسية أو إلى غير ذلك تساقطت في الطريق، قل نفعها، ذهب جمالها الذي كان في بداية الأمر ربما يظن بها الناس ذلك وفسدت. ما كان لله دام واتصل، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور وإلى الأموال، إنما ينظر إلى الأعمال، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صلى الله أن يوفقنا للصدق معه جميعا، ادفعنا الفتن، شاكرين زيارة إخواننا والسامعين، داعين للجميع بالتوفيق، وإن حصل يعني شيء من ما يحتاج إلى تناصح وتناصحنا، وإنما فقط نتناصح نحن وإخواننا الحاضرين والغائبين فيما يتعلق ما ينفعنا في ديننا ويثبتنا على ديننا. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نتواصى بتقوى الله، نتواصى بالثبات على هذا الدين وبهذه الدعوة وما فيها من خير الثبات عليها. ولا زلنا ولا زال سلفنا يوصون ونحن نوصي إلى أن نلقى الله عز وجل، هذا شأن المؤمن مع المؤمن، نتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في كل صغيرة وكبيرة، في الصلاة نتواصى بإقامتها على السنة، وفي الصيام وفي الحج، وفي كذلك الأخلاق والمعاملات والدعوة في كل أمورنا، وكل ذلك من باب ما يحصل به التحاب والتآخي وما يدوم به الخير. والذين أمركوا اسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه 5 دقائق أضفنا عليها أو 10 دقائق فقط أغبطت إخواننا ومؤانسة لإخواننا، ولقد سمعنا خيرا. صلى الله أن يبارك في الجميع، إلى هنا بارك الله فيكم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تبارك

هذه القرية عموماً وإلى هذا المسجد خصوصاً. وكما ذكر الوالد المطهر حفظه الله أن هذا المسجد كانت له بصمات طيبة، وكان مأوى من مآوي أهل السنة في الضالح، فقد جاءت فترة من الفترات تآمر من تآمر على دعوتنا، وخاصة هذه المناطق الثلاث الضالعة ورثان ويافع، قُفلت جل مساجدنا. ربما في الضالع تعد هذه الأصابع هذا المسجد ومسجد النعوي رحمه الله ومسجد أخينا أمين جعفر، وهكذا مسجد حران وبعض المساجد القليلة التي ربما لا تتجاوز السبعة إلى العشرة، ولكن جعل الله عز وجل فيها بركة. تميزت الدعوة ومضت وانطلقت. عندنا في يافع لم يبق معنا في يافع العليا والسفلى إلا ستة مساجد، ستة مساجد: مدينة لبعوس قرابة سنتين ليس معنا فيها مسجد واحد، عشرات بل ربما تصل إلى مئة مسجد تسقط. وظن أولئك أن الدعوة السلفية الأبية النقية قد ذهبت، وأنهم هم سيقودون الإمام، فيسر الله برجال صادقين. أما رثان فأظنها أشد منطقة، مدينة الحبيبين مثلنا قطرة ليس فيها مسجد، وهكذا في حبيب جبر كل المساجد 99% أخذت. ولكن سبحان الله ثم الآن نعاف كما سمعتم من أبي مطهر من تقصير، ألا نقصر في زيارة إخواننا؟ وهذا العتاب وهذا الخطاب لا نسمعه في هذا المسجد فقط، إنما نسمعه كثيرا في مناطق شتى، والسبب انتشار الدعوة، انتشار الخير، كثرة المساجد تغطي هنا وتغطي هنا وتتحرك وتحاول، ومع ذلك ما زلت مقصرا. فلله الحمد وله المنة، وهذا فضل الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر والتواضع له والثبات على دينه ومواصلة هذا السير والمداومة على هذا الخير حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفيد فائدة عظيمة أن هذه الدعوة ماضية وماشية وظاهرة ومنصورة، تركها من ترك وتخلى عنها من تخلى، وغير فيها أو تغير عنها من تغير، ستنفذ.

فالذي يغير في حقيقة الأمر هو يغير على نفسه. أما القرآن فهو القرآن، والسنة هي السنة، والسلفية هي السلفية، والدعوة هي الدعوة. إن تركت حملها سيأتي من يحملها، وإن تركت المواصلة فيها سيأتي من يواصل مشوارها، وإن تركت مناصرتها سيأتي من يناصرها. فانتبه على نفسك، أنت الذي ستندم، أنت الذي ستعاني، أنت الذي إن غيرت سترى تغيراً عجيباً في حياتك. أما دعوة الله فهو حاميها وهو ناصرها وهو مولاها وهو مؤيدها وهو حافظها جل جلاله وتعالى عظمة. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أقفوا معكم في هذا المقام عن تأسيس رسولنا صلى الله عليه وسلم لدعوته. إن الناظر في أحوال الأمة اليوم وهو يرى انحطاطا عجيبا وضعفا مروعا في أوساط الأمة، يرى انحطاطا أخلاقيا

ارتباطا اجتماعيا، يرى ارتباطا سياسيا، يرى ارتباطا عسكريا، يرى ارتباطا تربويا، يرى ارتباطا تقليديا للكفار ومتابعه للغرب، يرى ما يبدا له الجبين ويشيب له الجبين. فربما اصاب كثيرا من الناس الياس، وهجم على البعض القنوط، وظن في قراره قلبه ان هذه الدعوه ماتت وان هذه الامه ذهبت وانه لا نصر لها ولا اجتماع لها ولا عز لها ولا مجد لها ولا قوة لها ولا كيان لها، وأنها عبارة عن أمة تتفاخر بأسلافها وتتمادح بآبائها وتثني على أجدادها، أما هي فلا قيام لها، أما هي فإنها تأخرت تأخرا لا تقدم بعده، وضعفت ضعفا لا قوة بعده، وتفرقت تفرقا لا اجتماع بعده، وذلت ذلا لا عز بعده، وفقرت فقرا لا غنى بعده. هكذا يحاول أعداؤنا أن يدخلوا إلى قرارة قلوبنا أننا انتهينا وأننا لا قيام لنا وأننا كاللبن المصبوغ، صبحة طويت وأمجاد ذهبت وانتصارات كانت. هكذا يحاول الأعداء، ولكن نقول كلا، هذه الأمة قادمة، هذه الأمة عائدة، هذه الأمة منتصرة، هذه الأمة سيعود لها مجدها وستنتصر على أعدائها، وسيلم الله شتاتها ويجمع كلمتها ويرفع رايتها ويوحد صفها. هذه الأمة تاريخها القادم أوسع من تاريخها السابق، وهذا من مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن أوروبا ستحرر وأن الغرب سيحرر وأن إيطاليا ستحرر وأن روما عاصمة النصارى الغربية ستفتح وأن هذه الأمة ستصل إلى أصقاع المعمورة. أكبر ما وصلت إليه الأمة الإسلامية في التاريخ الماضي نصف الأرض، حكموا نصف العالم، والقادم سيحكم أهل الإسلام العالم كله. فلا تنهدم ولا تضعف ولا تهد ولا تكبر ولا تسقط همتك ولا تقتل عزيمتك ولا تصدق أعداءك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن أشد من زمنك، بعث النبي صلى الله عليه وسلم

بعث في زمن لقد الله فيه أهل الأرض مشارقه ومغاربه وعربه وعجمه إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي حرمها وفي كعبتها وفي بيتها 360 صنما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والربا في مكة والزنا في مكة والظلم في مكة والقتل في مكة والضلال في مكة وقبل ذلك كله الشرك بالله في مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم

ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة العوارض ولا إلى قوة الحمل ولا إلى عظيم المصادمة من الأعداء ولا إلى كبير المؤامرة من أوطانه. إنما مضى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه بهذه الدعوة، سلك الطريق الراشد الصحيح، سلك ما أمره ربه، فأغاث الله به هذه الملة الحنيفية. أوجد الله عز وجل ذلك الكيان العظيم الذي أسقط أعظم دول العالم وأقوى إمبراطوريات الأرض وأسقط فارسا والروم والحبشة ووصلت أمته إلى قرب روسيا وإلى جانب باريس وفعلوا تلك الانتصارات العظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وحيده ترتجي البوادر، وصل إلى خديجة: جملوني جملوني دبروني دبروني. ليس معه على هذه الدعوة أحد، وقد أتت تلك الرسالة التي علم أنها عبارة عن مواجهة العالم وعن مصادمة من في الكون، من في الكون الأرضي، وأنه سيناصره القلة القليلة وستحاربه الأمم الكثيرة. أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، ضاق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم أن القبلة طين، وأن الأمر جلل، وأن المسألة ليست بالهينة. أنت يا محمد ستدعو إلى التوحيد، ستحارب العرب والعجم، ستواجه الكل، فإن من في الأرض مشرك إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب. قال من أواخرهم لسلمان: إني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما كنت عليه أنا وأصحابي، ولكنه قد أضلك زمان نبي يخرج بين حرتين في أرض كثيرة النخل يقبل الهدية ويرد الصدقة بين كتفيه خاتم الذنوب. إذن يا محمد أنت ستواجه بدعوتك الدعوات وبتوحيدك الشرك الذي سيطر وعم وطن، ستواجه بدعوتك اليهود أصحاب ديانة السماوية، النصارى أصحاب ديانة السماوية، العرب أصحاب ديانة السماوية كانوا على دين إبراهيم حتى غيرهم الخزاعي، ستواجه المجوس عباد النار، ستواجه البوذيين والهندوسيين، ستواجه من؟ ستواجه الجن والإنس والشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبدأ، وأول الأوامر اقرأ، وثاني الأوامر اقرأ، وأرشده ربه إلى القلم. أضرب بالقراءة والكتابة إشارة إلى عظمة العلم، إلى عظمة القراءة، إلى عظمة الكتابة. ثاني ما نزل على محمد وبه

0: قم
1: الله أكبر
0: قم قم يا محمد هذه الدعوة تحتاج إلى قيام تحتاج إلى خدمة تحتاج إلى نشاط تحتاج إلى جهود تحتاج إلى مثابرة إلى صبر ومصابرة إلى قوة ومرابطة هذه الدعوة لا تقوم بالكسل ولا بالهزل ولا بالضعف والخور لا تقوم هذه الدعوة بالهمم الهابطة ولا بالعزائم الساقطة إخوة الإيمان أحبة الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أقام هذه الدعوة إذن هيا بنا لنعيش في هذا المقام كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأمته لأنه نجح نجاحا باهرا شهد له أعداؤه قبل بابه فأعداؤه لا ينكرون أن هذا الرجل عظيم بل يعتقدون أنه من عظماء الإنس وأنه من أعجب من أمامهم وإن كانت الدعوة التي قامت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله ومنة ونعمة لكن على أن لا يعترفون بهذا ويظنون أن ما قام على يد رسول الله كان بذكائه كان بذهائه كان بأخلاقه كان باجتهاده كان بعبقريته فهم ينسبون جميع ما قام على يد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذات رسول الله وإن كان أهل الإسلام يعتقدون أن هذا الأمر شيء أراده الله عز وجل وأجراه الله على يد محمد بن عبد الله أفضل خلق الله فجعل الله به الأسباب العظيمة من الأخلاق والسيرة الحميدة والتواضع والمحامد وغير ذلك مما أعطي من الصفات الجميلة التي تمم الله عز وجل بها الخير وجعل ذلك سببا لانتشاره هذا السيد إخوة الإيمان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أمته اهتماما كبيرا لنشر التوحيد التوحيد الأمر الواحد الذي لا ثاني له ولا ثالث النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صرخ به أعلنه إن نظرت في شرعية الصلاة لا تجدها شرعت من أول يوم في شرعية الصيام ستجد بعد سنوات في شرعية الزكاة بعد سنوات في شرعية الحج بعد سنوات حرم الزنا حرم الربا حرمت أمور كثيرة بعد فترات أما التوحيد من أول يوم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تؤمنوا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد ونشر التوحيد وعلم التوحيد وأقام التوحيد وبين التوحيد من أول أيامه إلى آخر أيامه انتشر العلم قامت أمة التوحيد قام رجال التوحيد قام حملة التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلمهم التوحيد في المدينة يركب معه معاذ بن جبل على حمار معاذ عالم من علماء الأمة فقيه من الفقهاء فرضي واضح وكبير واسع الاطلاع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه التوحيد ويكرر عليه التوحيد يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم مضى ساعتك كرر السؤال الله ورسوله أعلم مضى ساعتك الثالثة أعاد السؤال الله ورسوله أعلم يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو التوحيد وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم الله اهتمام بالتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي هريرة عالم من علماء التوحيد أبا هريرة اذهب فمن وجدته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة تعظيما للتوحيد تعليما للتوحيد تذكيرا للتوحيد نشرا للتوحيد يركب معه غلام صغير قبل سن الثالثة عشر من عمره وهو عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن الثالثة عشر من عمره. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له العقيدة، معلما له التوكل، معلما له الثقة بالله، معلما له أنه لا يخاف من خلق الله، معلما له أمورا عظيمة. يا فلان إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله أكبر، عقيدة عظيمة. ألف ابن رجب كتابا كاملا في شرح هذه الكلمات التي كانت على ظهر حمار وعلى مثل ذلك الحمار، الله أكبر. هكذا عاش نبينا معلما لأصحابه التوحيد، هذا يعلمه قد رأى كلمة فقطعها أن يكره الثمانين وأن يعلق قلبه بالله، هذا يسمع ويحلف بغير الله فيعلمه الحلف بالله، هذا يسمعه يتشاءم فيعلمه ترك الطيرة وأنه من الشرك. وما زال النبي 13 سنة في مكة يعلم التوحيد، وعشر سنوات في المدينة يعلم التوحيد، وفي سكرات موته والنبي يحتف بالتوحيد، ما قال، انتشر التوحيد وقام التوحيد. كما يقول أهل التحزب، كما يقول القطبيون في هذه الأزمنة، تتعلم التوحيد في سويعات. هل تعجبون يا أهل السنة توحيد توحيد توحيد إلى متى؟ لا، هذا مخالف لسير محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أبا بكر الموحد وعمر الموحد وعثمان وعلي وأمة موحدة مؤمنة قاتلت من أجل التوحيد، ضحت من أجل التوحيد، قاتلت الشرك، كسرت الشرك وأهله. هكذا رفعوا الأذان في بيت الله الحرام، ويصعد بلال الذي كان قبل سنوات يسحب في سكك مكة من أجل التوحيد، يصعد بلال على بيت الله الحرام قائلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أين اللات والعزى، أين مناة الثالثة الأخرى، أين الآلهة أجمعا، أي ذهبت وولت، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. انتصر الحق وقام التوحيد وذهب الشرك وولت هذه الخرافات وهذه المنكرات. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، ومع ذلك النبي في سكرات موته يقول لعن الله اليهود والنصارى، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد اهتماما عجيبا. أي دعوة تهتم بالتوحيد؟ دعوة خير، دعوة رسول الله على منهج محمد. وإذا رأيت دعوة تحارب التوحيد فهي على دعوة أبي جهل وعلى دعوة أبي لهب، كرافضة الزنادقة، كالصوفية وغلاتهم القبوريين وغيرهم الذي حارب التوحيد. هذا يدعو إلى الشرك، نضع على سير من؟ على سير أبي جهل وعقبة بن أبي معين وغيره من أولئك الكفرة المشركين. إذا رأيت دعوة لا تهتم بالتوحيد وتجهد بالتوحيد وتقلل من شأن التوحيد، فاعلم أن هذه الدعوة ليست على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، دعوة أهل السنة والجماعة مليئة في دورهم، في مراكزهم، في منابع علمهم، في مساجدهم، في بيوتهم، مع صغارهم وابنائهم يعلمون التوحيد من الصغر، يعلمون الأنبياء أين الله، الله في السماء، هذا عقيدة، هذا توحيد. ما ربك؟ الله. ما عقيدتك؟ سني سلفي. هكذا يهتم أهل السنة اهتماما كبيرا بتعليم التوحيد، بتعليم العقيدة، بتعليم سير سلف الأمة. إخوة الإيمان، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الأمة اهتماما كبيرا في نشر العلم، في نشر العلم. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم من أول أيام الرسالة إلى آخر السكرات وفي آخر النزعات وهو مع العلم. في بيته يعلم، في مسجده يعلم، في طريقه يعلم، على الحمار يعلم، على البغلة يعلم، في جهاده يعلم، في سفره يعلم، في حضره يعلم، في أول أيام الدعوة يعلم، مع جدة الواضح والجميل المخاطرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت بعيد، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الدار دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع أصحابه، يعلمهم، يعلمهم التوحيد، يعلمهم القرآن، يعلمهم ما ينزل عليه من الوحي. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أمة المتعلمة، فقهاء في الفقه، محدثين في الحديث، مفسرين للقرآن، متعلمين للأحكام، يعبدون الله على بصيرة. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم علماء جهابذة قادوا العالم، استطاعوا أن يصلوا إلى البلدان بعد أن فتحت عليهم واتسعت. أحدهم هو العالم، وهو الأمير، وهو القائد العسكري، وهو الفقيه، وهو المحدث، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب الزهد، وهو صاحب الورع، وهو صاحب العبادة، وهو صاحب الطاعة، وهو صاحب الأخلاق، وهو صاحب المعاملة. لماذا؟ لأن هؤلاء درسوا في مدرسة محمد، مدرسة متكاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. هذا قاد العراق، وهذا قاد مصر، وهذا قاد الشام، وهذا قاد بلاد فارس، وهذا قاد بلاد الروم. قادوها بالعلم، قادوها بالحلم، قادوها بالدين، قادوها بالعمل بالعلم، قادوها بالصلاح، قادوها بالأخلاق، قادوها بالعدل، قادوها بما استفادوه من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الاهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم. لا تحتاج إليك الأمة وأنت وعاء فارغة، لا تحتاج إليك الأمة وأنت لا تستطيع أن تدرس كتابا وأن تبيد شيئا. تبه أقبل. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اهتمام كبير بالعلم. ولله الحمد، فكر عنه، من هم الذين يهتمون بالعلم في هذا الزمن؟ ستجد هي دعوة الحق التي اهتمت بالتوحيد، هي التي تهتم بالعلم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته اهتماما كبيرا بأمر لا قيام للأمة إلا به، ألا وهو الأخوة، الرابطة الإسلامية، الاجتماع على الحق، الاجتماع على القرآن وعلى السنة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرقى بين المهاجرين والأنصار، جعل الكل يعيشون على جسد واحد كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والنوم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا بنزع المناطقية ومحاربة النعرات القبلية وهدم الدماء الجاهلية. ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالإسلام، من كان على الإسلام على رؤوسنا، وإن كان من الحبشة كبلاد، وإن كان من فارس كسلمان، ومن كان بعيدا عن الإسلام فهو عدونا كأبي لهب عم رسول الله. ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر بالمناطقية، قال هؤلاء عرب عجم، أو قال هؤلاء قومي وهؤلاء قريش وهؤلاء. أكثر الحروب أقامها النبي على قومه على قريش، لأنهم كانوا أشد ضراوة على الإسلام وأشد حربا للإسلام وأشد حقا على الإسلام، فأقام عليهم النبي الحجة والبيان ثم الجهاد والسنان والسيف والسهام إلى أن نصر الله الإسلام وكسر الكفرة اللئام. لتعلم أن الذي قال لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإسلام. إذا أيها الناس الحذر الحذر من الحزبية المقيتة التي فرقت الأمة، التعداد الحزبي الذي فرضه الغضب علينا هو الذي هدمنا، هو الذي سلط علينا الرافضة، هو الذي فرق جمعنا. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأمة لا بد أن تكون كلمتها الإسلام وداعيها الإسلام ورابطتها الإسلام وميزانها الإسلام ومكيالها الإسلام ومعيارها الإسلام. في الإسلام نحن ومن أجل الإسلام نبغض، فمن أعز الإسلام أعززناه ومن حارب الإسلام حاربناه. لا حزبية ولا مناطقية ولا عربية ولا قومية ولا عنصرية ولا مناطقية ولا قبلية، بيننا إسلام وداعينا وداعينا الإسلام. بالإسلام ننتصر وبالإسلام نجتمع وبالإسلام نتحد وبالإسلام نعز. نعم يا أيها الناس ويا معشر المسلمين، جمع النبي أمة واحدة، كلمة واحدة، جيش واحد. أما هذا جيش مؤتمري وهذا جيش إصلاحي وهذا جيش مع هذا وهذا جيش مع هذا، تفرقت الأمة وتقاتلت الأحزاب، ومسلم يقتل مسلم، سياسات وعنصريات. لا يا مسلم انتبه، لا تقاتل إلا من أجل الله، ولا تضحي بنفسك إلا لتكون كلمة الله العليا. قاتل من أجل الإسلام، لا تقاتل من أجل حزب ولا من أجل شخص ولا من أجل مناطقية ولا من أجل عربية. نعم، ما انتصر المسلمون على اليهود؟ ما السبب؟ لأن دائما يتكلم رؤساؤنا ويتكلم كبراؤنا ويتكلم إعلاميون ويتكلم كثير منا باسم العربية، باسم المناطقية، باسم القضية، باسم كذا. من يتكلم باسم الإسلام؟ من الذي يغضب لله؟ من الذي يتكلم من أجل التوحيد؟ هم أهل الحق والعلماء الصادقون الربانيون. فلما كانت في النظرات عنصرية وعربية وقومية ومناطقية ما قامت لنا قائمة، إخوة الإيمان أحبة الإسلام. أو طبعا
1: لو وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل خلق
0: يقوي الأخوة يقوي الرابطة الإسلامية. الإسلام دعا إلى كل ما يقوي المحبة بالله، دعا إلى التجاوب بالله لأنه يقوي المحبة، دعا إلى التهادي يقوي المحبة، دعا إلى إنشاء السلام يقوي المحبة، دعا إلى الكلام الطيب والأخلاق الحميدة يقوي المحبة، دعا إلى العفو إلى الصبر. وعدد عدد لا تحتاج إلى محاضرة كاملة أو ربما أكثر من محاضرة التي تقوي المحبة. حارب الإسلام كل ما يهدم الأخوة ويضعفها ويهجها. لا تقتل، القتل يهدم الأخوة، لا تظلم، الظلم يهدم الأخوة، لا تقترب، الغيبة تهدم الأخوة، لا تلم، النميمة تهدم الأخوة، لا تكذب، الكذب يهدم الأخوة، وهكذا عدد أمور كثيرة حرمها الإسلام لأنها تقضي شكل الأخوة على مستوى لا تلقى أخاك لوجه غير مبتسم لأن هذا يضعف الأخوة. انتبه يا مسلم، لا تهجر أخاك المسلم يضعف الأخوة. أيها الناس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر واضح بإقامة أمته. ما هو هذا الأمر الواضح؟ اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة أمته بالنظر في الكيفية لا في الكمية، تربية، تصفية، تميز، صفاء، نقاء. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على الهش، على اللفيف، على التجميع، على الكثرة. كم معنا؟ كم الذين سجلوا معنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم معه واحد، لكن هذا الواحد ألف، معه عشرة، الواحد يعني الأمة. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التربية، في النظر إلى الكيفية. وبعد أن اهتم بالكيفية بارك الله عز وجل في الكمية، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مع 100,000 صحابي، وعاش سنوات، 6 سنوات في مكة يسلم عمر بعد 6 سنوات. كم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 سنوات؟ 65 صحابة. قد يقول قائل والله تعب 6 سنوات ما معنا 60. لا، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظار، نظر إلى البناء الصحيح، نظر إلى التأسيس الجميل. أنت الآن تريد أن تبني بيت، إذا أردت بيتا قويا رفيعا جميلا اهتم بالقواعد، اهتم بالتأسيس. إذا جئت تبني تريد بيت رفيع وعالٍ وبدون أساس سيسقط فوقك فوق أهلك ويقتلك ويضرك ويضر جيرانك. لكن ابني بناء صحيح، ستبقى ربما شهر شهرين ثلاث وأنت بالتأسيس، ولكن بعد التأسيس وبعد القوة وبعد القواعد وبعد التصميم الجميل انطلق في جو السماء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام رجالا صادقين مخلصين متعلمين عاملين بالعلم مقبلين على الله، ولو كان العدد قليلا في بداية الأمر ولكن سيأتي الخير. ولله الحمد أن هذه الدعوة هكذا تربي. حاول العرب على رأس قريش أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يا محمد، لا داعي أن نتفرق، اجتمع. على ماذا نجتمع؟ تريد الملك؟ سنجعلك ملكا عليك. ما قال النبي كما قال جد الإصلاح، ننطلق إلى الرأس، وإذا صلح الرأس صلح الجسد. لا، هذه كلمة بائرة. أنت تريد أن تصل إلى السقف بدون أساس؟ تريد أن تصل إلى الدور الخامس وما معك دور أول وثاني ولا قواعد ولا تأسيس؟ هذا محال وهذا خيال، خيال. تريد أن تصل إلى العلوم بدون سلم؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الكلام. قالوا يا محمد تريد المال؟ سنجمع لك المال حتى تكون أغنى رجل فيه. ما قالك أصحاب الجمعيات؟ اكسب المال وستكسب الكل. لا، ما نرى بهذا المنظار الخاطئ. عاش في فقر ومات هو فقير مديون، مديون لعدو من أعداء 60 صاع أو 70 صاع لأحد اليهود. ما قام الذي دعوته على المال؟ هذه الدعوة كلما كان الفقر فيها كلما كانت أقرب إلى الحق، وكانت أقوى، وكانت أحق أن تتبع. إخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قام دعوته على إيش؟ على التميز. جاء إليه المشركون يا محمد إشراي عندنا راي، نعبد إله سنة وتعبد إلهنا عاما. انظر جميع ودوا لو تلهم فيلهمون، دعوة مجمجة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يعبدون الله عاما ولعلهم سيشركون؟ لا، قل يا أيها الكافرون.

بيديه كل يعمل على شاكلته. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا اجتماع على باطل. اليوم كثير من الناس يقول لماذا لا تجتمعون؟ على ماذا نجتمع؟ نجتمع مع من يدعو إلى الديمقراطية؟ لا، نجتمع مع من يدعو إلى الأخوة مع الرافضة؟ لا، نجتمع على الحق. نعم، هذا الذي ندعو إليه، نجتمع على الصفاء، على النقاء، على دعوة محمد بن عبد الله أفضل خلق الله. بهذا نقوم، بهذا ننتصر، بهذا ننطلق. أما بغيره فلا. لا أيها الناس، الأمر الخامس، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالعمل بالعلم. العمل بالعلم، ما يكون عندك علم كثير وما في عمل، هذه مصيبة. هؤلاء اليهود، اليهود عندهم ايش؟ علم، لكن ما عندهم عمل. فلا تشابه اليهود، لا تشابه اليهود. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالعلم. والعلم يدعوك إلى ثلاثة أشياء، العلم يدعوك إلى ثلاثة أشياء، يدعوك إلى التوحيد ويحذرك من الشرك، ويدعوك إلى السنة ويحذرك من البدع، ويدعوك إلى الطاعة ويحذرك من المعصية. هذا هو علمنا. العلم الشرعي يدعوك إلى هذه الثلاثة الأمور. جميع أفراد العبادات تعود إلى هذه الثلاثة الأمور. يدعوك إلى التوحيد ويحذرك من الشرك، يدعوك إلى السنة ويحذرك من البدعة، يدعوك إلى الطاعة ويحذرك من المعصية. إذن هذا هو العلم الشرعي. العمل به، ما هو العمل بالعلم؟ التوحيد، ومنابدة الشرك. ما هو العمل بالعلم؟ السنة ومنابذة البدعة. ما هو العمل بالعلم؟ الطاعة ومنابذة المعصية وتركها والابتعاد عنها. ولله الحمد أن دعوتنا وأن علماءنا ومشايخنا يدعوننا إلى هذه الثلاثة الأمور. علم، يدعونا إلى توحيد، إلى سنة، إلى طاعة. يحذرنا من شرك وبدعة ومعصية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع أصحابه على العمل بالعلم. انظر، وزير أبو بكر وعمر وزيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر وعمر يسألهم أبا بكر متى تقوم الليل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أشياء شخصية أبي الاهتداء داعي للتدخل فيها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تابع أصحابه كيف هم على بعده. أبا بكر متى تقوم الليل؟ قال أنام أقوم. عمر متى تقوم الليل؟ قال أقوم قبل أن أنام. ثبت إلى أبي بكر فقدت بالأمر، ثبت إلى عمر فقدت بالحزم. مرة ثانية، أبا بكر كيف تقرأ القرآن في قيامك؟ قال أخافت ربي، أخافت مخافتا اسمعوا. عمر كيف تقرأ القرآن في القيام؟ قال أرفع صوتي وأجهر، أطرد النوم والشيطان. فدلهم إلى الوسطية بين جهل عمر ومخافة أبي بكر. جاء يأتي لي عبد الله بن عمر في رؤيا فدعا منها وخاف منها، فيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ويقول نعم الشاب عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل ما ترك.

0: ومرافقة نبيك محمد فيقول سل تعطاه سل تعطاه سل تعطاه. تارة يمر على أبي موسى الأشعري يأتي في الصباح: لو سمعت رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مثمارا من مزامير آل داود. تابع على أصحابه كيفهم على القيام، كيفهم على الصيام، كيفهم على العبادة، كيفهم على العبادة والطاعة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان وعفة الإسلام، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمته، إقامة دعوته في العدل. العدل وما أدراك ما العدل. الإسلام جاء بالعدل كله، أن تكون عادلا مع الله، لا تظلم فتشرك، إن الشرك لظلم عظيم. عادل مع نفسك، ومن العدل ألا تكلف نفسك من العبادات فوق طاقتها، ومن العدل ألا تظلم نفسك بالمعاصي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العدل بين الزوجات، العدل بين الأبناء والبنات، العدل مع الجيران، العدل في الأمة، العدل من الحاكم. إمام عادل، أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. العدل مع العدو، العدل مع الحيوان، العدل مع الطيب. حرمة الظلم، حرمة الظلم، لأن الظلم يهدد يهدد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وربما أقام الله دولة كافرة عادلة 60 سنة وهدم دولة مسلمة ظالمة في سنة. فظل عواقب وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل، علم أصحاب العدل. يأتي بشير مع ولده والنعمان: يا رسول الله قطعت لابني هذا قطعة من الأرض، أريد أن أشهدك عليه. أعطيت كل ولدك تملك؟ قال: لا، لا تشهدني على جور. انظر إلى تربية على العدل، لتعليم العدل حتى بين الأبناء. لما قام صحابة العدل ونشروا العدل في أوساط الأمة بل في أوساط المعمورة، أعداؤهم كانوا يرون سماحة الإسلام وعدل الإسلام وجمال الإسلام فيدخلون في الإسلام. يقولون عن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يغير أعداءه إلى أنصاره بسماحة، ليسره، لعدله، لجماله. انظر، يدخل الصحابة رضي الله عنهم إلى بلد فيعطون الجزية. طيب، الشعوب كانت تعيش حكاما ظلما فجرا أنانيين يحبون أنفسهم ممتزين. فيأتي الإسلام ويأتي الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان فيقيمون العدل. فينظر اليهود إلى عدل الإسلام، النصارى إلى عدل الإسلام، المجوس إلى عدل الإسلام، فيتحولون مباشرة إلى مسلمين، إلى عملة لهذا الدين، إلى أبطال في هذا الدين. وانتصر الإسلام في بلاد فارس بعد أيام رجال فارس، كما قال النبي: لو كان الدين على السماء للحقه رجال من فارس. وانتصر الإسلام في بلاد إسبانيا والبرتغال برجال من شمال أفريقيا، البربر الذين كانوا بنفس يقاتلون الصحابة. يخرج طالب بن زياد يحرر البلدان. لماذا؟ جمال الإسلام، عدل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا بإقامة العدل. وإذا قام العدل قام الخير. انظروا يا أيها الناس، لما نرى الظلم اليوم في أوساطنا، ظلم على مستوى الأسرة، أبطل هذا الولد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
1: فالله رضى أيها الناس بإقامة العدل بجميع أنواع وبكل أسماء. أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمته واهتم اهتماما كبيرا بنشر الدعوة. بنشر إيش؟ الدعوة. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين زوايا أربعة لا يتجاوزها، لا، نشر العلم. يأتي الصحابي يتعلم أيام، تعلم خير، تعلم فوائد، سائل يأمر أن يرجع داعيا إلى قومه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم جل العرب وأكثر العرب. لماذا؟ نشر الدعوة، نشر. هذا الداعي ينطلق هنا وهذا الداعي ينطلق هنا، علي بن أبي طالب يصل إلى بلاد همدان، معاذ بن جبل إلى بلاد المناطق الوسطى إلى بلاد اليمن، أبو موسى الأشعري إلى بلاد عدن، ينطلق الدعاء، أبو ذر الغفاري إلى النفار، وهذا إلى مزينة، وهذا إلى كذا، وهذا إلى كذا. انتشر الدعاء. أحياناً يرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعية، وأحياناً داعيتين، وأحياناً خمسة، وأحياناً عشرة. في يوم أرسل 70 آية، حادثة الضباء المشهور، أرسل 70 داعية لنشر الدعوة، لنشر العلم. يا طالب العلم، إياك إياك أن تقول أنا ما أريد أضيع وقتي في الدعوة. والله أنها مدخل شيطان. أولا الدعوة من العلم، وتذاكر العلم من العلم، والعلم يزيد بالإنفاق منه ويذهب إن كفر به شددتها. شو العلم؟ علم، علم، ادعو إلى العلم، انشر هذا الخير. قد يأتي شخص حضر لك محاضرة ويأتي بعد هذه المحاضرة إلى المكان الذي أنت فيه والدار الذي أنت فيه ويصير أعلم منك وأعبد منك، وربما صار عالما من علماء العلماء. عام حضر لك محاضرة في قرية بعيدة، في ضفة جبل، في بطن واد، في صحراء قاحلة، في مناطق نائية، أوصلت إليها العلم فخرج فيها عالم. وهل خرج عبد الرزاق الصنعاني إلا من مجالس معمر بن راشد؟ ومن عبد الرزاق ومن معمر؟ عبد الرزاق إمام عصره، ومعمر صدوق، صدوق. إن حدث في العراق فحديثه مردود، وإن حدث في صنعاء فحديثه مقبول، لأنه جمع كتبه إلى صنعاء، فكان إذا حدث في العراق حدث من حفظه وهو سيء الحفظ. ولكن انظر إلى نشر العلم، أعمر بن راشد يخرج من حلقته من؟ عبد الرزاق الصنعاني الذي رحل إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلماء الزمن الزمن ذلك الزمن. أيها الإخوة في الله، هنيئا لمن نشر الدعوة. أبو بكر اللامتوني أدخل في الإسلام 15 دولة، في ساحل العاج، في دولة مالي، وفي جزر القمر وما حولها، 15 دولة أدخلها كلها في الإسلام شخص واحد. هنيئا ما زالت عن الإسلام إلى ساعتك هذا، من عام 400 الهجرة إلى يومك هذا، وهي منطق مناطق إسلامية واحد نشر فيها الدعوة. إذن يا مسلم، انطلق، انطلق في هذا الخير وإقامة هذا الخير. والله ما يتسلط الأعداء إلا إذا رأوا ضعفنا في نشر العلم. أيها الإخوة في الله، من أعظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الأمة الأخلاق، الأخلاق. والأخلاق تفعل ما لا تفعله آلاف الخطب ولا آلاف المحاضرات. وهو كلمة تقولها تعالى يبقى أثرها إلى أن يموت. يا أيها الدعاة إلى الله، الله تعالى ماذا يقول لنا؟ ومن أحسن

هنالك أخلاق تستطيع أن تكسب بها أسرتك، هنالك أخلاق تستطيع أن تكسب بها إخوانك وزملائك وأصحابك، هنالك أخلاق وهذه قل من يتصف بها وهي كيف تستطيع أن تكسب عدوك، كيف تستطيع أن تكسب عدوك. نحن اليوم والله نشعر بقلة في هذا الجانب وبنقص واضح، ربما أخلاقنا ضعيفة في بيوتنا مع إخواننا، فضلا أننا نصل إلى أعدائنا، نصل إلى أعدائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخلاق كيف يكسب عدوه، عدوه يأتي من يخطب السيف ويتغنى، رسول الله أفضل صلى الله عليه وسلم انظر كيف كسب هذا العدو، كسب هذا العدو، حول هذا العدو من عدو يريد قتل رسول الله، من يمنعك من يمنعك؟ إلى رجل يرجع إلى قومه فيقول جئتكم من عند خير الناس، كسب الأعداء سياسة كيف حول العدو طائل بدون تنازل بدون تميع بدون ترك للمبادئ، لا أخلاق عريضة ابتسامة واسعة خرب. يأتي الرجل كافر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنم ما بين جبلين فيرجع إلى قومه فيسلم ويسلم قومه ويقول جئتكم من عند أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأخذ تمامة. ماذا عندك يا تمامة؟ ثلاثة أيام ربط في المسجد، لماذا؟ يرى صلاة المسلمين، أخلاق المسلمين، ابتسامة المسلمين، تراحم المسلمين، تآخي المسلمين، تأثر. ثم بعد ذلك تعامل معه بالكلام، ماذا وراءك يا ثمان؟ ثمان يتكلم بكلام فيه تهديد وفيه ترغيب، كلام فيه شدة وفيه استعطاف، إن تقتل تقتل بادم، هذا التهديد، هذا لو قتلتني ما سيذهبني، سيذهب هباء منثورا، سيأتي من يأخذ بالتار، فمعي القبيلة من أقوى قبائل العرب، وإن تكرم تكرم، وإن تحسن أو تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال نعطيك ما شئت. بعد أن يسأل صلاحة بدون مقابل بدون شرط ولا قيد، انظر إلى كسبي العدو، يغري تماما على الحارب يقتصد رجع مسلم، يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهه وإنه اليوم أحب الوجوه إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلده وإنه اليوم أحب البلاد إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينه وإنه اليوم أحب الأديان إليه. إيش؟

من حولك. الله ذن إخوان يا معشر الدعاء، اي والله أننا معاناة شديدة، علينا أن ننتبه، يا مسلم أنت داعي تحمل ثوب محمد، أنت تدعو إلى سنة رسول الله، تحمل من أجلها، اصبر من أجلها، تواضع من أجلها، تعلم العلم وتعلم الحلم، إنما العلم تعلم وإنما الحلم تعلم هذا وتعلم هذا. أختم هذه المحاضرة وعلي وضغطت عليكم، أغانى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأمر عظيم، ألا وهو الاهتمام بالمسجد. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان معه بيت، ما زال ضيف على أبي أيوب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مشروع له قبل أن يأتي بين المهاجر والأنصار بناء المسجد، أقام المسجد واهتم بالمسجد وأقام أمة من المسجد، أخرج أولئك العلماء من المسجد، وأخرج أولئك الفقهاء من المسجد، وأخرج أولئك الفاتحين من المسجد، وأخرج أولئك الأمراء من المسجد، رجعت الرايات من المسجد، عقدت الألوية من المسجد، انطلقت السرايا من المسجد، خرج الدعاة إلى الله من المسجد، يتعلم الصبيان في المسجد، يتعلم الكل في المسجد، ينام أهل الصفة في المسجد، الاعتكاف في المسجد، القيام في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المساجد، بيوت الله اهتم بها حسيا ومعنويا، اهتم بها اهتماما كبيرا، كان كثيرا الجلوس في المسجد، وكثيرا ما يبحث عنه أصحابه فلا يجدون إلا في المسجد. يا أيها الناس، الاهتمام بالمسجد شيء مهم. هذه المساجد فيها أسرار تعلمها إلى الله، فيها خبايا، فيها فوائد، فيها ألغاز، فيها وجود، فيها عز للأمة. حاول أعداء إخراجنا من المسجد. لماذا؟ من أين تخرج الصديق من المسجد؟ من أين تخرج الفاروق من المسجد؟ من أين تخرج جنوبين من المسجد؟ من أين تخرج أبو سروق علي له من الله الرضوان من المسجد؟ من أين تخرج القائد العسكري خالد بن الوليد الذي عرف الهزيمة في حياته من المسجد؟ المساجد. وهل يصنع الأطفال إلا في مساجدنا الاتساع؟ في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح. اليوم هجمة شرسة على المساجد، يقول أعداؤنا من الغرب أخرجوا من المسجد، إلى أخرجوا من الجامعات، أخرجوا الشيعة إلى المسجد الجامعة، أخرجوا الصوفية إلى الجامعة، أخرجوا الإخوان المخلصين إلى الجامعة، أخرجوا جميع المنتسبين إلى الدين إلى الجامعات، وكل يدرس كتب، أخرجوا السلفيين إلى الجامعات يدرسون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب النجدي وابن القيم وابن عبد البر وابن كثير، أهم شيء أخرجوا من المسجد. استجاب أهل البدع وتحزوا، استجاب الشيعة أقاموا لهم جامعات، استجاب الصوفية أقاموا جامعات من أشهرها جامعة الاعتدال الوسطية في حضرموت، استجاب الإخوان المسلمون فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة الإيمان، استجاب أصحابه التحزب والجمعيات القطبيين فأقاموا جامعات من أشهرها جامعة العدل في عدن، استجاب أصحاب الفيوش فأقاموا الجامعة الإسلامية العالمية وجامعة رجال وجامعة نساء، جاوزوا من قولهم. أما أهل السنة والجماعة لا، لن نخرج من المسجد، لن نستجيب لكم معشر الغرب،
جاءت كورونا نحن في المسجد، جاءت الجامعات نحن في المسجد، جاءت الحروب نحن في المسجد، من غرمات في سبيل الله وإليه نرجع. في العلم في المسجد، ندرس في المسجد، نصلي في المسجد، كثيرا ما نجلس في المسجد. رضي الأعداء أم أبو سننصر هذه المسألة. والله يا إخوان أنك تحزن لما ترى كل دول الإسلام اليوم تمنعك من الجلوس في المسجد. اليوم أكثر دول إسلامية تحداك أن تفعل محاضرة مثل هذه المحاضرة. لو فعلت محاضرة على قيائيم السجود في نعمة عظيمة والله. أكثر دول الإسلام اليوم ممنوع تجلس إلى الفجر إلى الشروق، ممنوع تجلس بين مغرب وعشاء. صلي واخرج، تعطى خمس دقائق بعد الصلاة اقرأ في دقيقتين الأذكار، وفي ثلاث دقائق راتبة الصلاة، إذا بالأنوار تنطفئ، إذا بالمراوح تتوقف، إذا بالمكيفات تتوقف. لماذا؟ خرج من المسجد، لا تجلس في المسجد. وقد فعل دين الغرب ما فعلوا بالهجمات الغزو، بالهجمات الشرسة وبالغزو الفكري الذي استطاعوا بدون تعب إخراج شبابنا من المسجد.

0: خليجي 20 وخليجي 50 وخليجي 100 وشغلونا واخرجونا. تعالوا يا شباب المسجد والله معنا حلقه مهمه ومسلسل وقت صلاه المغرب. ايوه ومعنا حلقه اطفال مع صلاه العشاء. طيب ومعنا تنشيطه وتكييفه مع صلاه العصر. وبعدها متى ساتي الى المسجد؟ ساتي يوم الجمعه اخر خطبه. هكذا استطاع الغرب استطاعوا اخرجونا. هذا ما دخل المسجد يغني بجانب المسجد، وهذا ما دخل المسجد معه جوال وشبكات ونت، وهذا جالس بجانب المسجد مشغول بالسياسة ويسمع لإيران ويسمع لكذا ويسمع لكذا، وهذا مشغول وهذا مشغول، والكل استطاع له العدو أن يخرجه من المسجد. هذا أراد، هكذا أراد العدو، خرج من المسجد، خرج للسياسة شيطية، أخرج إلى جامعة شيطية، أخرج إلى تخزينة شيطية. هكذا يقول لك الأعداء، هكذا يقول لك الغرب. أخرج إلى كأس العالم تمام، أخرج إلى مسلسلات تمام، أخرج إلى مقر هذه تمام، أخرج إلى سوالف وجلسات وسمرات مع أصحابك جميل، أخرج إلى ترك الصلاة تمام. هكذا يريد الأعداء. لماذا تآمروا على المسجد؟ لأن أمة كانت تهتم بالمسجد. لماذا يتآمرون على دور العلم؟ لأنها دور في المساجد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لإقامة الأمة بساجد جميل وسير صحيح ودعوة صافية وخطى مباركة على ما كان عليه أفضل خلق الله. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك ويذل به أهل سواجبك. اللهم صل الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بالرافضة البوذيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعرفون نصيبا نافعا. اللهم مطر المباركة تروى بهم بلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث الإيمان على قلوبنا وأغث الخير والمطر على بلداننا. اللهم عافنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة والتوبة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنب والسيئة والزلة. فاسقنا بكرمك يا كريم، ومن علينا بمنتك يا منان، وجد علينا بجودك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.

مطلوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم.

0: الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى إلى ماذا يرجع معنى الاسمين التأله بمعنى التعبد فكلاهما راجع إلى معنى العبادة فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود
0: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب

إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم

منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة.

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: وفيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هناك شخص يحدث ويقرأ في كتاب بعد أذان العشاء حتى إقامة الصلاة، فعندما يقرأ الحديث يشرح بعض ألفاظه ويأتي ببعض الكلام العامي، وقد يضحك الجلوس أو المستمعين في المسجد من خلال هذا الكلام، وإن لم يكن قصده ذلك وإنما قصده أن يفهم المستمعين الحديث، فهل في ذلك شيء سماحة الشيخ؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع المدرس والمذكر أن يوضح للمخاطبين ما يريد بالأساليب الواضحة التي يفهمونها، لأن المقصود نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، فيحدثهم بما يعرفون، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويشرع له تجنب الألفاظ التي قد تضحك الناس، ويأتي بألفاظ أخرى توضح المراد من دون أن تسبب إضحاكا أو لعبا أو ما أشبه ذلك مما يخالف المطلوب في هذا المقام العظيم. المقصود أن المحاضر أو المدرس أو الواعظ يتحرى الألفاظ الواضحة التي يعرفها الناس ويفهمونها، لأن المقصود وعظهم وتذكيرهم وتفهيمهم ودعوتهم إلى الخير. أما الألفاظ التي قد تسبب ضحكا أو استغرابا فالمشروع له تجنبها.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة مع ابنتها، فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها أم لابنتها؟ وعندما قالت هما لله وللرسول، فهل هذا يعتبر من الشرك أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين؟
3: مرادها أن هذا لله يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، يعني يتصرف في ذلك، ليس من الشرك في شيء، يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتعطينا زكاة هذا؟ فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة. وقوله هما لله ولرسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن سجود التلاوة وسجود السهو، ما هو الدعاء الذي يقال في كلا السجودين جزاكم الله خيرا؟
3: سجود التلاوة وسجود الشكر يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، وهكذا سجود التلاوة هكذا سجود الصلاة، هكذا يقال فيها: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، اللهم اغفر لي، يدعو فيهما كما يدعو في سجود الصلاة، يدعو في سجود السهو، وفي سجود الشكر سجود التلاوة، لأن الحكم واحد، الله جل وعلا قال: فاسجدوا لله واعبدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب له، وهذا يعم جميعا أنواع السجود. وكان يقول في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويقول أيضا في السجود والركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول فيهما سبوح قدوس ربنا لك الروح. فالمشروع في سجود التلاوة وسجود الشكر مثل المشروع في سجود الصلاة. نعم
2: سماحة الشيخ، هل يسجد الشخص وهو غير متوضي
3: في سجود التلاوة والشكر؟ نعم، أما سجود الصلاة جزء من الصلاة أو من الطهارة، أما سجود التلاوة هو سجود مستقل، إذا كان في خارج الصلاة جاز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، وهكذا سجود الشكر، لأنهما يحدثان بأسباب قد تقع ولسان على غير طهارة، قد تأتيه النعمة يبشر بها وهو على غير طهارة، قد يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من غير المصحف، فإذا مر بآية السجود أو جاءه ما يبشره بخير وسجد لله شكرا كل هذا طيب. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، ولما جاء إلى السجود خبر قتل مسيلمة خر ساجدا لله. نعم
2: جزاكم الله خيرا. دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يظل واقف حتى يؤذن للمغرب؟
3: السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب، لعم قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي، كسجود التلاوة وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤال سماحة الشيخ، إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين، وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟
3: يكفي غسل واحد نية الجنابة ويكفي، لأن المقصود النظافة والنشاط وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعا هو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإنما غسل الجنابة فقط كفى.
2: يقول في سؤال الله، هل يجوز للرجل أن ينظر أو يصافح أم زوجته؟
3: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم، بينها في المحارم، فلا هو ينظر إليها ولا هو يصافحها، لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة.
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل من اليمن يقول في هذا السؤال، أرجو من فضيلة من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء وهل فيه زكاة أم لا، لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة، وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه، وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ، وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟
3: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هو الذي أفتي به من دهر طويل ولا أفتي بغيره، ووجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابا أو الفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، ومقدار ذلك 11 جنيه و3 جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العملة الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها أو أبوها أو ولدها بإذنها كفى، وإلا فعليها أن تزكي إما باقتراض من غيرها أو ببيع شيء منه وتزكي. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل للمصلى ركعتين تحية كتحية المسجد أم أنها خاصة بالمسجد فقط؟ وهل يعتبر المصلى يأخذ حكم المسجد كالبيع والشراء فيه أم أنه ليس كذلك؟
3: ليس للمصلى حكم المساجد، فلا تشرع الركعتان لدخوله، ولا حرج في البيع والشراء فيه لأنه موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجدا. وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد. أما مصلى مؤقت صلي فيه جماعة الدائرة أو جماعة نزلوا لوقت معين هم يرتحلون، فهذا لا يسمى مسجدا، فلا حرج أن يباع فيه ويشترى وليس له تحية المسجد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
3: فلله عز وجل لإقامة الصلوات فيه.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة؟ وهل علي حرج عندما أضع ذلك بين السرة والصدر؟
3: السنة في وضع اليدين في الصلاة على الصدر، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، فإنها يفسر بعضها بعضا. يروى عن علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر، وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، وفي حديث سهل بن سعد قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يمينه على شمال على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فسره حديث قبيص بن هلب عن أبيه وحديث وائل، وأن المراد يضعهما على صدره وأطراف يده اليمنى على ساعده على ذراعه.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: كيف تكون وضع الرجلين عند السجود؟ هل هي مضمومة أم متفرقة؟
3: مفرقة، السنة يفرقهما كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكعبه متصل بكعب الآخر فهذا فيه نظر، والظاهر أنه شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة، رواه الحاكم وجماعة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحدة منفردة عن الأخرى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: هل وضع الشجرة أو غصن الشجرة على القبر يخفف من العذاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فقط؟ وضحوا لنا ذلك سماحة الشيخ.
3: وضع الجريد على القبور غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما فوضع عليهما جريدتين، ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا على غيرها، فدل ذلك على أن هذا الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة. ولو كانت سنة لفعلها صلى الله عليه وسلم في سائر القبور. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائل صلاح عمر من اليمن أرسل بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة هذا السائل ويقول: ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله؟ ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
3: المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس وليس له إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامه، كان النبي يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا اللفظ يمين الله في الأرض هذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وإنما هذا يروى عن ابن عباس وفي صحته نظر، لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا، يعني يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد، أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبل ما قبلت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة، وليس هو يمين الله، ولكن المقصود مشبه، يعني من صافح كأنما صافح الله، وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوق العرش، ولكن من صافح هذا الحجر كأنما صافح الله، يعني في حصول الفضل والتقرب إلى الله والأجر.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
3: ولهذا فكأنما صافح، ما قال فقط صافح الله، كأنما صافح.
2: طيب جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: البعض من الناس يقولون بأن المقصود باللحية هو الشعر النابت على الذقن، أما ما يوجد على الخدين فليس من اللحية، فهل هذا صحيح؟
3: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا هو الصحيح. اللحية هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن، هكذا قال أئمة اللغة كصاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما، قالوا اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وهم أعلم بلغة العرب. نعم.
2: السؤال الأخير في رسالة السائل صلاح عمر من اليمن يقول: من هم أصحاب السنة والجماعة، وما هي صفاتهم، ومتى نكون منهم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
3: أصحاب السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهما ويدعون إليهما، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من سار في ركابهم واتبع طريقهم قولا وعملا وعظم الكتاب والسنة واحتج بهما واعتمد عليهما، هذا هو صاحب السنة، وهم أهل السنة الذين يأخذون من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما ويتبعون من سلك هذا السبيل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم السنة والجماعة، الصحابة ومن سلك سبيلهم كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السنة والجماعة الذين وحدوا الله سبحانه واعتقدوا أنه مستحق العبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته وصفوه بها جل وعلا من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء هم السنة والجماعة، وحدوا الله واستقاموا على دينه وآمنوا به وبصفاته وخصوه بالعبادة وآمنوا بأنه رب العالمين وخالقهم وبأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وخالفوا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء هم السنة الذين تبعوا الصحابة واستقاموا على طريق الصحابة قولا وعملا وعقيدة، وعقيدة الصحابة هي توحيد الله وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى واتباع أوامر الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بأسمائه وصفاته ووصف الله بها على الوجه اللائق سبحانه، وليس به بذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بذلك ويمرونها كما جاءت عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم سين يقول: سماحة الشيخ، سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية، وأقسمت على ذلك أنني إن عدت إليها أي عدت إلى التدخين مرة ثانية سأصوم شهرين متتاليين، ولم أستطع المقاومة على النفس بهذا الأمر وعدت إلى التدخين، فهل يترتب علي صيام شهرين أو أنها كفارة يمين فقط؟ وهل يجوز أن أطعم مساكين عوضا عن الصيام؟
3: عليك التوبة إلى الله وعليك الكفارة، عليك التوبة إلى الله بالعودة إلى الدخان لأنه محرم ومنكر وخبيث، وعليك كفارة يمين إذا كان المقصود من الصيام أن تردع نفسك المنع، فعليك كفارة يمين عندما عدت إليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، هذه كفارة يمين. والواجب عليك ترك التدخين فإنه محرم منكر وخبيث، فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهله حتى لا يوقعوك فيه، احذر مجالستهم واستعن بربك وأبشر بالخير إن شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا. السائل عين ألف يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، فما هو الجواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، ما هو الجواب في هذه المسألة؟
3: الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه يعيد صلاة الجمعة ظهرا، يتوضأ ويصلي ظهرا، لأن صلاته غير صحيحة، صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء، غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرا، يتوضأ ويعيدها ظهرا.
2: جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله له هذا السؤال يقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة، هل ينقصها؟
3: التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليخدم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل، وجوده ينشأ عن الكسل.

0: فهل فعله صحيح؟
1: لا يضر إن شاء الله، لا ما خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه لا يضره ذلك إن شاء الله إذا كان بقي عليه صلاة قضاء، لكن كونه يبقى في مكانه ويصلي في مكان الحمد لله أولى من التقدم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج محمد عبد الله يقول في السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب علما بأنه قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه؟
1: الصلاة على الغائب في خلاف بين العلماء، منهم من رأى خاصة بالنجاشي وأنه لا يصلى على الغائب، لأن الرسول ما كان يصلي على الغائبين وإنما صلى على النجاشي خاصة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي على الغائب إذا كان من له قدمه في الإسلام كالنجاشي من علماء السنة وأمراء الحق الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله ولهم مواقف حميدة في نص الدين تشبيها لهم بالنجاشي، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. والقول بأنه خاص بالنجاشي قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ عنه أنه صلى على غير النجاشي، ولو كانت الصلاة على الغائب سنة لصلى على كثير من الناس، لأنه مات في زمانه جم غفير في مكة وغيرها ولم يحفظ أنه صلى على أحد، فالأحوط تركه على الغائب إلا إذا كان إنسانا له قدمه في الإسلام كما كان للنجاشي، فلا معنى إن شاء الله من الصلاة عليه.
0: نعم جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل واو عين يقول في هذا السؤال: ما حكم الاحتباء وهو ضم الفخذين إلى البطن بالثوب أو اليدين عند الاستماع إلى الخطبة جزاكم الله خيرا؟
1: تركه أولى لأنه قد يسبب النوم والكسل، تركه أولى يكون على جلسة أخرى لأن ذلك أقرب إلى النشاط والبعد عن النوم. نعم.
0: إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدري هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين علما بأن ذلك قد تكرر منه، ماذا يلزمه في ذلك؟
1: إذا كان الوسواس يتكرر فلا يلتفت إليه ويحمل حاله على أنه قرأها إرغاما للشيطان، أما إذا كان شيء عارض ليس بشيء متكرر فهذا يلغيها وتكون ثانية بدلا منها ويأتي بركعة زائدة ويسجد للسهو، أما إذا كان وسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتفت إليه ويعد ويعتبرها ولا يأتي بشيء بدلها.
0: جزاكم الله خيرا. السائل سعد أحمد يقول في هذا السؤال: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة وتحريكها في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها من حين يجلس للتشهد، يشير بالسبابة غير قائمة محية قليلا كما روى النسائي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهو يشير بها من حين يجلس إلى أن يسلم، وهي غير منتصبة كثيرة بل محنية قليلة، ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام، ويجعل نظره إليها وقت الجلوس لا يتعدى لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم القنوت في صلاة الوتر وهل يجب علي شيء إذا تركته؟
1: مستحب وليس بواجب، من تركه فلا بأس ومن فعله فهو مستحب. نعم.
0: ما حكم سدل اليدين في الصلاة وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟
1: السد مكروه والضم هو السنة، الثابت عن النبي هو الضم، ضم اليمين إلى الشمال، يضع اليمين فوق الشمال على صدره إذا كان قائما في الصلاة، أما سدلهما فمكروه ولكن لا يبطل الصلاة ولا يوجب النزاع بين الإخوان، السد المكروه يعلم وبين له أن السد المكروه خلاف السنة ولا يحتاج إلى نزاع ومخاصمات وشحنة، ولكن المؤمن يعلم أخاه ويرشد أخاه وينصحه بالرفق والحكمة.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، هل يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟
1: التورك سنة في الرباعية والثلاثية،

0: أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش، هذا هو الأفضل.
1: شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.